0: Bronten.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم. اما قبل كل موعد مع فقرة الاغاني المتشابهة نسمعوا في البداية مقطع من اغنية لوفية للفنانة اللبنانية اليسا، الاغنية اللي كانت خرجت عام 2009.

ونسمع توا مقطع من الغنية الأصلية اللي كانت بصوت فنانة اسمها عايدة شلهوب، الغنية اللي خرجت عام 1979 وهي من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

0: مرتين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وأشرف وعمر اللي يسمعوا فينا في خزامة. أمال تهدي غنيات ليلى الفاروق وسهير وشروق وكل اللي يعرفوها في سهلول. إيناس تسلم على الغالي محمد وتقولوا ربي خليك ليا. إسماعيل يهدي غنيات ليلى الغالية منال. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: مرتين.
1: هكا نوصلوا معكم نهاية موعد ليلة من ليبرون تاين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ليلتكم زينة. سلام.

0: تضحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يزور مركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزة، وطهران توقف هجماتها واسرائيل تستمر في قصف لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير التربية نور الدين نوري مساء أمس زيارة ميدانية إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 26 و2000 بالمعهد الرياضي بالمنزه، والتقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإدارات التربوية العاملة به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. أعرب أيضا عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الأجال المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. وفي سياق متصل، اطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد، حيث تفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزداة لهم، كما أجرى جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ اجتمع خلالها إلى انشغالاتهم، حاثا إياهم على الاجتهاد والمثابرة في اختصاصاتهم الرياضية وفي سائر المواد الدراسية، مذكرا بأن الارتقاء الحقيقي رهين بالجمع بين التفوق الرياضي والتألق المدرسي خدمة للوطن وتشريفا لرايته. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما فاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تات رأسه الوفد الثلاثية التونسية المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ عام 1956، خاصة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين، وفي مداخلة ألقاها أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك خلال لقائه أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية أمس، فقد مثل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال والهياكل الاقتصادية التونسية والبرازيلية. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أمس بمقر الوزارة قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه الوزير بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر، خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. الآن أعلن الجيش الإيراني أن إيران ستتوقف عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل بعدما وجهت ردا مؤلما على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، وذلك في بيان تم بثه عبر الإذاعة الوطنية الإيرانية يوم أمس. ويأتي هذا الأعلان بعدما تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ دخول وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حيز التنفيذ في أفريل الماضية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن من جهته عن توقف تبادل الهجمات مع إيران في المرحلة الراهنة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إنه تم احتواء النيران على تلك الجبهة، مضيفا أنه في حال ارتكبت إيران خطأ سيتم استئناف الهجمات وسيتم الرد بكل قوة وفق قوله. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول في بيان أمس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله، مضيفا أنه سيضرب ضحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل من قبل حزب الله. حزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: de la Arabsat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الثلاثاء 23 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 9 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هو هذا الاستقرار في العوامل الجوية بشكل ملحوظ، مع أنه درجات الحرارة الصباحية في ارتفاع زاد ملحوظ، درجات باش تكون مقارنة مع البارحة بزيادة بثلاثة باربع درجات حتى 5 درجات في الفترة الصباحية، وحتى بعد الظهر باش تلاحظوا هالزيادة في درجة الحرارة. هون نعطيكم مثلا درجة الحرارة باش تسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. توا في الفترة الصباحية بالنسبة لليوم الثلاثاء 9 جوان الدرجات أغلبها ثلاثينية، معناها الأغلبية الدرجات باستثناء 3 ولايات تقريبا اللي هما المهدية الكيف والقصرين في الفترة الصباحية 29 درجة، بقية الولايات الكل تتراوح بين 30 بنزرت 32 في الفترة الصباحية، تونس الكبرى 31 في نابل وسوسة والمستير وأيضا صفاقس، وأقصى درجات تكون 35 درجة في توزر و36 درجة في برج الخضرة. طقس خارق العادة، درجات حرارة تسجل ارتفاع، تقلص في سرعة الرياح خاصة بحدة السواحل، بحر يعوم بيتم معنى الكلمة، وطقس صيفي بامتياز في هذا اليوم الثاني من الشوط الثاني لامتحانات البكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق لكل بناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي قصدين ربي توا أهمنا قاموا يحضروا في رواحهم 7:30 يبدأوا في تحية العلم ويدخلوا لمراكز الامتحان. هات في البداية ننطلق كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين يا حسن حصين، وزاد راي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وزد على ذلك وهم حاجة يظل واروى حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق لها لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة مريم بصوت المقرئ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأولاداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاء الله ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي خذوا بخاطرنا الناس الكل بجاه ربي نقصوا من السرعة اللي قاعدين نشوفوا فيه في طرقاتنا. شيء يفجع شيء يرعب. مانيش فاهم شنو اللي صاير. البارحة حادث وقف لوطوروت وقف حادث كبير مورتال اوسي ودلي على الكل على الوتوروت معناها إلا ما نظفوه لأنه يزلق بشكل كبير. حوادث اللي رأوا فيها غريبة هالأيامات. ساعدوا رواحكم يعيشكم وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم. الأستاذ أمر الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق خاصة إن شاء الله يوصلوا سالمين. كما قلت حاتم ديما نقولوا نسيسوا رواحنا. الحقيقة صباح ولكن
0: ما عادش فعلا صباح الليل عشية بشان
1: كله ونحل الأخبار نلقى حوادث وتروت في حوادث تولي ياسر. يعني ما تفهمش شنو صاير في بلادنا. الحقيقة نخسروا في البشر نخسروا في الثروة المادية والمعنوية وكلها. ما فهمتش علاش الأرقام كبيرة في هذا الباب. يعني في بلادنا إن شاء الله ما عادش شوفوا الحوادث.
0: حوادث مرعبة تفجع ما هيش معقولة بشكل كبير العدد متاعها. وخاصة أهم حاجة
1: الوفيات.
0: هذا هو
1: قاعدين نخسروا يعني نخسروا في الناس. حتى البارحة نقرأ والله في جهة العالية مرة أخرى
0: حادث
1: طيب تذكر الكارثة اللي وقعت في جهة العالية. سبع أرواح يعني خسرناها وقتها في العيد بمناسبة يعني أسرية. طيب رجعت الحكاية الحوادث.
0: ربي تصر وكهو ويساعدوا رواحهم لخيان يعيشهم. فالولاية تعمل الكيف كانت المهدية في المراتب الأخيرة ولات في المرتبة الثانية وساعات الأولانية في عدد الحوادث. شفما في المهدية شو اللي صار؟ ما تغير شيء؟
1: ما تغير شيء. ما تغير شيء بالفعل.
0: مرتبة ثانية في عدد
1: الحوادث. هذا شو نقول؟ نسيسر واحنا.
0: إن شاء الله ربي مع كل مستعملية طريق. إن شاء الله حظ سعيد. بالنسبة للأخيان اللي قادمين على اليوم اليوم اليوم الثاني في الشوط الثاني.
1: أي اليوم الثاني.
0: والخامس في الامتحانات البكالوريا. غدوة توفى البكالوريا في دورتها الأولانية. إن شاء الله بالنجاح.
1: اللي توقفوا وقعت الأقصر.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله عليهم وعلى أسرهم زادة.
0: الحمد لله. وإن شاء الله ربي يهدي الناس الكل نبعدوا على الحكاية هذه يكون درس
1: هذا.
0: بعد قليل تو ناخذوا الفلوس وناخذوا ش عندنا وما عندناش. نمشيوا لي اون بريف بسرعه مروه وبعد اون بريف تو نرجعوا مع الامور الماليه ونرجعوا سي مع اهم الاشياء اللي عندنا اليوم في ماتينالكم.
2: اون بريف
3: اون بريف
2: اون بريف.
0: اكيد اليوم ثلاثاء. شكون سيدي خليفة
1: اليوم؟
0: من ولا
1: من الجبل
0: من الجبل الرائعة موجودة معنا في استوديو سوسة وهي اللي تعطينا ليكيب كاملة اللي ترافقكم هذا الصباح. صباح الورد صباح النور صباح السرور. إلا من إلا
4: صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين لكل سي خليفة ومروة وكل فريق العمل في تونس وفي سوسة. معي وليد الجزيري منال بنتخيل سعاد العدواني وكل مستمعينا في طريق في ديارهم في كرهبهم. قولوا لهم صباحكم ورد وفل وياسمين.
0: شكرا لك. نبدأ معك ملا بيلا يونيو بتاعنا. شو أخبار السابعة صباحا؟
4: نبدأ بزيارة وزير التربية البارح لمركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزه ودعا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. أيضا على علاقة بالبكالوريا تم قبول مطالب الإفراج عن 9 أتلامذة بعد إداحهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا في سليانة. هذا حسب مصدر قضائي. أيضا من أخبارنا في اجتماع بجنيف تونس تأكد على أنه حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اتفاق قريب مع إيران وسقوط مروحية أمريكية بمضيق هرمز. كما نعرف البارح تم الاتفاق على وقف متبادل للهجمات بين إيران والكيان الإسرائيلي بعد غارات مكثفة وتبادل لإطلاق الصواريخ. تقريبا هذه أبرز العناوين. أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
0: بس الفاهش بها شادة تليفون مروة فاش تفرس قلت لي خبر وما نقولكش عليه. مازلت غادي يدي تخبي في الخبر علينا تنجبوه من كرش الحوتة.
1: عنده حق. عموما نمشيو للرياضة. والبارح وليد تقريبا المنتخب الوطني في المكسيك وصل للمكسيك مع مظاهر الحقيقة مشينة قاموا بها الأمريكان في حق الجمعيات وخاصة السنغال.
3: صحيح. صباح النور سي حاتم. صباح النور سخليفة. المنتخب بعد 24 ساعة وصل للمكسيك. أجرى حصة تدريبية أولى في المكسيك لأنه المكسيك ما زالت بالاثنين. احنا اليوم 3-9 جوان، هم مازال عندهم الاثنين 8 جوان، لأنه التوقيت توا في المكسيك 11:30 متاع الليل متاع نهار الاثنين.
1: تو اليوم نهار الاثنين في المكسيك.
3: هاي اليوم نهار الاثنين في المكسيك. هيك علاش المنتخب معناتها ما أجرى حصة لإزالة الإرهاق. تحكي على شنو صار في أمريكا. أكثر حاجة اللي البارح المواقع الكل تحدثوا عليها هو منع الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان من دخول الأراضي الأمريكية. هذا معناتها مستدعي من الفيفا تنجح في الاختبار متاع الحكام في المراتب الأولى باش يتعين في كاس العالم، لكن كي وصل المطار أمريكا قالت له ما عندكش الحق تدخل، وعاد لبلاده ورسميا ماهوش باش يكون. معناتها حتى الفيفا عملت محاولات وكل، لكن تم منعه رسميا من دخول أمريكا وماهوش باش يحكم مقابلات في المونديال. لأنه كي تجي تعرف السبب فما كل الدول اللي مواطنيها ممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. هو بالرغم من حكم دولي لكن تم منعه. زاد فما بعض المنتخبات اللي طلبت تغيير مقر الإقامة متاحها، فما طلق ناري، فما منتخب معناتها بدل مقر الإقامة متاعه لأنه فما ثعابين بجنب مركز التدريبات متاعه. هذا الكل تقريبا يجي قبل 48 ساعة من انطلاق المونديال. نحكيو على المنتخب الهولندي منافسنا في المونديال. البارح أنهى مقابلته الودية في أمريكا، انتصر على أوزباكستان 2-2. في تونس النجم الساحلي انطلاق بيع الاشتراكات. الاتحاد المونستيري أحداث لجنة لفضل النزاعات. منتخب أقل من 20 سنة تعادل مع المنتخب الجزائري 2-1. وكما قلت نحكيو على المقابلات الودية، نحكيو على آخر أخبار المنتخبات قبل 48 ساعة من انطلاق المونديال.
0: نمشيو للموسيقى. هذا هو بار نمشيو نعملو انونشينمون يعمل الكيف، لكن رجعنا غير درجين مروة ولا غير 15 دقيقة باش نعطيو الفلوس. وأيضا أهم عندنا في الماتينال. يلا إلى الانشينمون بتاعنا اللي نبدأه بصوتها كالعادة، ونخليكم مع رائعة من روائعها. وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع وسعدوا لي روحكم يعيشكم. رجعين.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. ربي بقى عليكم الستر وحدة وحدة راكم توصلوا بين الله سالمين غنمين. نقصوا من السرعة وركزوا على السياقة فقط وعلى أيضا المرافقة متاعنا لكم أنتم اللي نكونوا معاكم بالغناية بالانفورماسيون بالحاجات اللي تقصر عليكم مثنية وتخليكم زادة تسوق وحدة وحدة. هذا اللي طالبينه منكم وإن شاء الله ترافقكم كما قلنا كان السلامة. رحب بالخليفة متاعنا من جديد. نعطيك الفلوس
2: وعطينا
1: ولا تعطينا شو عندك
2: احنا عندنا اليوم السيد رئيس لجنة المالية السيد النائب ماهر قطاري باش يكون معنا باش تحكيوا طبعا على قانون المالية التفعيل اخر في علاقة
1: قانون المالية التكميلي
2: هذا هو إضافة إلى باش نرجع شوية على سيدي بوسعيد وعلى المنطقة باعتباره هو نائب على تلك الجهة وإحنا الملف هذا خدمنا عليه باش نرجعوا لمعهد الإحصاء أسعار عينة من الأسعار باش ندرسوها مع الأستاذ رضا شكندالي خاصة اللحوم الحمراء الأسماك الغلال اللحوم البيضاء كما قلت الأسعار هذه المؤشرات نتاعها هي انعكاسات الأزمة العالمية
1: فما زيادة من 20% فما فوق حتى 25%
2: باش نرجعوا له هذا مع متابعات طبعا أخرى ونشرت الأخبار دي من استانسوا بها في سوسة.
1: نعطيك الفلوس
2: هات.
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 5 جوان عندنا 1239 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 جوان عندنا 25352 مليون دينار. ما شديناش نهار كامل في 104 جور تراجعنا بيوم ولينا بأيام التوريد 103 يوم معناها 103 جور ريزيرفون دوفيز اما راهو باهي هذايا لانه
2: ديما 3
1: شيفر
2: هذا هو
1: نوليو متقلقوا كيف نوصلوا للدو شيفر وخاصة لورونجي العلامة البرتقالية هي في 90 يوم باش يفهموا
2: العباد على
1: الحمد لله وان شاء الله نرجع في النسق السعودي. الاوراق النقدية والمسكوكات المتداولة كل سبيس اللي قاعد يحوس في السوق طاح شوية ولكن بقى عالي برشا 29404 مليون دينار 29404
2: مليون هو من يفوت 25 يسمى ياسر
1: واضح
2: دي حقيقة.
1: الدولار زاد طلع اخويا العزيز وكما قلت لك من البارحه 2919 مليم فاصل 4 معناها ولا يقلق يقلق تو. اليورو زاد طلع 3394 مليم فاصل 5 معناها قاعدين الزوز مسنس واحد يطلع لاخر
2: يهبط
1: لكن المره هذه زوز مع بعضهم ماشيين اون باراليل ربي تستر ان شاء الله يرجعوا للنسق التنازلي هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى. بالنسبه للطقس كيفاش لقيته في الصباح
2: به انا كان شعر الطقس به يعني ما ربيع صيفي بون سخون شوية الصباح
1: صباح خير من البارح معناها أسخن من البارح
2: البارح ثم نسمة حلوة والله
1: تعمل كيف
2: أي صحيح اليوم يبدو لي أنه سخون الطقس
1: سخون
2: يبدو لي والجواب عندك
1: رايه بشي يكون سخون الطقس وصيفي بيتم معنى الكلمة
2: لك وقيته زاد
1: حر يعاو اي وقيته
2: انا ديما نقول سيسر واحنا صابت القمح والشعير
1: ان شاء الله ربي يساعد الواحد
2: تقريبا في بنزرت الافتتاح ما الاسبوع هذا نتاع
1: كيف سيين الباجه
2: كان في الشعير تو دخلنا مرحله القمح
1: اي
2: القمح
1: موسم الحصاد هو انطلق بالشعير والقمح وغير ذلك معناها حاجات اخرى يجمعهم حتى قبل القمح والشعير
2: مثلا اي
1: وفما بعض الحرائق اللي اندلعت فما حاجة عملتها اكتماء والله رائعة جدا ويمكن نرجع عليها غدوة خليفة وتوزع سنويا 200 طفيت حرائق على كل الماكينات نتاع الحصاد
2: اي لان الماكينات تعمل الحرائق هذا
1: علاش هي تقدح منها
2: أي تقدح شرارة مع السخانة مع الواحد
1: كالشرارة هذيك تختف وتبدا الحريق
2: في سبولة شايحة وتمشي
1: اذا كان عندك طفاية راك خلطت عليها ما تخليش يسرح ما عندكش طفاية راهو صعيب باش نجم تطفيك الحريق هذاك
2: وتسرح
1: هذه بادرة رائعة للغاية تو نرجعوا عليها غدوة باذن الله بالصور وبالمتابعة لمبادرة من احسن ما يكون والعملية عندها جي 4 سنوات راهو تقوم بها كل عام معناها
2: كل
1: ربما كل صيفية كل هكا لربما وصلت حتى 800 طفاية. طقسنا اليوم هاو كيف باش يكون في نشرتنا الأولى الخاصة بتطور الحالة الجوية الآن يلا هاو نعطيك التفاصيل سيدي خليفة. يتميز طقس اليوم الثلاثاء ب 9 جوان 2026 بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق لتتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. الريح بشتم من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم بش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يعوم مع درجات الحرارة باش تسجل ارتفاعا ملحوظا حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.
2: باهي أو كاسيفية
1: الطقس الصيفي يعوم في نجم يعوم هذا بعد البارحة. البارحة كان طقس تقريبا به نسمة منسم اليوم راهي ترتفع درجة الحرارة. ناخذوا احتياطنا وهكا أعطيناكم تفاصيل تطور الحالة الجوية. نشرتنا الثانية بأكثر تحيين تكون بطبيعة الحال في حدود 8 صباحا.

0: حياتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: جوهرة أفهم.
4: Publicité.

0: منال جاب الله.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير التربية يدعو إلى مزيد اليقظة لضمان نزاهة وشفافية البكالوريا. وترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران وسقوط مروحية أمريكية بهرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يطلع خلال زيارته مساء الاثنين إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 26 و2000 بالمعهد الرياضي بالمنزه على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة. هذا وأعرب وزير التربية خلال لقائه بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الأجال المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التربية. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليان تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أصدرت يوم 5 جوان الحالي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وتم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بعرادة. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين، يؤكد في مداخلة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة، مشددا بن حسين على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لافتا إلى أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وفي تصريحات للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، قال اليوم ترامب إنه قد تكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة. وهذه التصريحات تأتي بعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيران أمس وقف أطلاق النار بعد هجمات متبادلة شكلت تهديدا للتفاوض الجاري بين الجانبين الأمريكي والإيراني منذ أشهر عبر الوسيط الباكستاني. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مصدرين اليوم سقوط مروحية حربية من طراز أباتشي التابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس، والمصدران يذكران أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية المؤلف من طيارين بسلام من موقع الحادث. ختاما، زادت القوى النووية من إنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود وفق ما أظهر تقرير نشر اليوم، مشيرا التقرير الصادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الدول 9 التي تملك أسلحة نووية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والكيان الإسرائيلي وباكستان وكوريا الشمالية أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته عام 24 و2000.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وابنائنا من التلميذات والتلاميذ في البكالوريا. خبير باهي انه الافراج على الوليدات هذوكم الصغيرات اللي وقع التغرير بهم، النجم نقول في هذه العمليه لعبوا لهم بمخاخهم، وردوا بالكم يلعبوا لكم بمخاخكم، انه الاطلاق سراحهم البارحه بعد مطلب اطلاق سراح قدموه المحامين. اكيد انه فما العقوبه الاداريه، العقوبه الاداريه 5 سنوات ما عادش البكالوري، ولكن الامور نتاع السجن صغيرات وانا نعتبرهم ضحايا.
1: هذا هو
0: ان شاء الله، ان شاء الله القانون ينظر الى هذا واهل القانون ينظروا الى هذا بطبيعه الحال، والافراج عليهم هو مرحله من مراحل النظر في هذا الجانب. معناها اكيد لقاو ناس اخرين هم اللي لاعبين بالمخاخ نتاع الصغيرات هذوما وشروهم في الليكيت وعملوا لهم هذا الكل.
1: على كل حاتم، صباح الورد كل المستمعات، كل المستمعين في تونس، في اوروبا، في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين. كما كنت تحكي الحمد لله انهم وقع اطلاق سراحهم الاولاد اللي عديوا في البكالوريا، وان شاء الله هذه ما تكون درس زاده.
0: هما من بعرده سليانة
1: ولايه سليانة. اي على كل حال واش راح يكون درس ماهيش ثنيه معقوله تنقيل في الامتحانات في النهايه هو
0: درس ليهم ولغيرهم
1: والاولياء
0: هذا ولايه بن عروس تحديدا. ولايه بن عروس وقع القبض على 3 في شبهة عملية غش
1: هذا. ايه ان شاء الله معناها تنحى الفكره، ماهيش قضيه تحدي الموضوع هذا،
0: وما عنده وين يوصل يا خليس،
1: ما عنده وين يوصل، هذا هو
0: والله ما عنده وين يوصل.
1: هذا هو
0: باهي نعملوا تنقيزة نقزوا إلى مروة، نعملوا تنقيزة ونمشيوا للأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثونا على 85990، كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، وقالوا لنا قوموا بالواجب، قيموا من النوم، عملوا له سوربريز وهديوا له كالزم الكادون مقالة رائعة من سيدي واتش وسعاد العدواني، قامت بهذا الكل في قاعة العمليات المركزية.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع مطار السيد، نقول لك مطار صباح الورد.
3: صباح الخير، صباح الورد، صباح الموجات الإيجابية الصباحية، ديما نسمعوكم أنت وسي حاتم، يعطيكم الصحة، ديما نسمع الأخبار الطيبة، والحقيقة ديما الأخبار اللي ديما تخرج على إذاعة زور أفهم.
1: قبل كل شيء كل عام وتحيي بخير،
3: كل عام وتحيي بخير، وعيد أضحى مبارك إن شاء الله، ويعطيكم الصحة بمناسبة العيد، وبربي أنتم في إطار تاع الموجات الإيجابية. نحب نقول لأنه تونس تحصلت أخيرا على الجائزة البرونزية لبيتهم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن اللي نظمتها السعودية على 80 مكتب لشؤون الحجاج من مختلف دول العالم. كذلك أنه النقل الجوي التونسية اليوم عملت نهار 1 جوان عملوا حملة خشينة برجة في جنوب جمهورية أفريقيا الجنوبية. ديما في الأفراح والمسرات، راهي تونس تحتضن قريبا 24 جوان منتدى عالمي تونسي إيطالي ومنتدى استثمار 25-26 جوان.
1: شفت عيد ميلادك كداش فيه مناسبات طيبة في بلادنا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأكثر من هكا الحدث العالمي هو حدث كأس العالم اللي مستلعب فيه تونس إن شاء الله 3 مقابلات وأكثر، 15 جوان 21 جوان 26 جوان، وإن شاء الله
0: نتحدى ولي من معلق رياضي.
3: لا ما خدمتش معلق رياضي،
0: تبارك الله عليك، فما كاينك معلق رياضي اللي كي باس بارتو عندنا بعض كي باس انت تو باس بارتو فو باسي بارتو تبارك الله عليك. اعطيني الاسم، الاسم بالكامل شنو سيدي العزيز؟
3: مطار الصيد.
0: من وين مطار؟
3: من سيدي بو علي ولاية سوسة، المهنة مستشار قانوني.
1: اه شرف
3: وبيك عايشك
0: في شركة
3: في مؤسسة كبيرة. واضح.
1: قداش عملت اليوم مطار؟
3: نعم فوق نصف القرن بشوية.
0: معناها 51 ولا 52 ولا 53 ولا 54؟
3: 54
0: ان شاء الله في المية يا مطار. هي. والصحة هي هي
3: ان شاء الله ديما سي حاتم نحلوا عينين الصباح على صوتك الجميل.
0: ربي يخليك.
3: انت تفكرني راه من قبل من الاذاعه الوطنيه وكل زمن الجميل.
0: ربي فضلك ربي
1: خير. اي سي مطار، اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه والاكتشاف.
3: ما تكون كان كان عائلتي صغيرة اللي هي المدام وصغيراتي فاطمة الزهراء وفرح السيد ومحمد اللي هو مسميه على اسم بابا الله يرحمه محمد السيد إن شاء الله يكون خليفة. هذا هو نصور هذا هو خبر الحقيقة البارح بنتي قالت لي بابا قوم بكري شوية الصباح خاطر عندك مفاجأة. قلت مش يجيب لي كعبة بعد شوكولا ولا تجيب لي قالت لي لا لا عندي مفاجأة مزيانة.
0: قلت لي من سيدي بو علي قلت لي هكا
3: من سيدي بو علي وليت سوسي
0: نحبهم برشا جماعة سيدي بو علي ونهنيهم عندهم مطر
1: الجواب صحيح سي مطار المدام تيسير والبنات فاطمة وفرح ومحمد وأبويها رفيقة وسال.
3: لا لا رفيقة وسال ما لا لا ما عنديش علاقة بهم
1: بالله
3: لا لا ما عنديش علاقه بهم.
0: ليش بيعتي انا هني وفيك هذوك متشبيك يا مطارتي هذوما تبعيني انا هني وفيك فايد في ذاتك ما تقبلش جميعتي هني وفيك زاد فايد في
3: ذاتك. المفاجاه هذه اقوى من المفاجاه نتاع الصغيره.
0: ربي يخليك ليهم وربي طولي في عمرك وان شاء الله ديما فرحان شرفتنا وسعتنا سيدي العزيز ربي يحفظك ربي يخليك بارك الله في حضرتك بارك الله فيك شكرا لك. نمشيو
1: لؤي لؤي العطاوي نقول لك صباح الورد سيد لؤي
0: لؤي لؤي
1: لؤي لؤي مرحبا اي كل عام وانت حي بخير
4: عايشك.
1: منين تكلم فينا لؤي؟
4: من مكنين ولايه المسير.
1: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين. قداش عملت اليوم؟
4: سبعة لبس
1: ماشي
4: نعدي.
1: هاي
0: تعدي بكالوريا؟ شنو الاختصاص؟ باك شنو؟
4: اقتصاد وتصرف.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شنو تعدي؟
1: كنت احسبها اصغر من هك.
0: شو تعدي ولو شو تعدي اليوم؟
4: استوارجيو وعربيه
0: وغدوه
4: انجلي واوبسيون
0: واخذين الباك باذن الله.
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله
1: ان شاء الله ماشي الامور لاباس هكا ولا
0: على خمسة باذن الله
4: لاباس صافا
1: ان شاء الله. يلا ان شاء الله بالنجاح. اعطينا شكون صاحب المفاجاه وصاحبه المفاجاه لؤى؟
4: نتصور عمتي سوسن وعمتي وبنت عمتي سارة في كندا.
1: والجواب صحيح.
0: صحيح
1: صحيح عمتها سوسن بنت عمتها سارة وان شاء الله بالنجاح.
0: قالوا لك
4: عايش اسمها
0: قالوا لك معناها اليوم بعثوا والا هكا؟
4: لا لا نتصور كيكه خاطر هما يعملوا لي سيربريز.
0: لا ان شاء الله ديما في الافراح كل عام وتحية مليون الف خير وان شاء الله نعاود ونتصلوا بك ونهنيوك بنجاحك الباهر في البكالوريا باذن الله. ربي معك ربي نجح بنتي. عايشك بسلامه بنتي.
1: هذا هو اللي عندي انا.
0: فما تليفون اخر يظهر لي نمشي له مروان نجم نمشي له. الو صباح الورد. الو نعم ايه صباح الورد يا ايه. الو آية معايا ولا مش موجودة معايا؟ ألو آية إذا كنت تسمعني به نعود نتصلوا بها. سعاد آية وشادين صحيح باش نتصلوا بها لأنه زاد اللي حب يهنيها شد صحيح
1: من حقه.
0: شد صحيح بعث على الاسماس وبعث على الايميل بتاع الإدارة وبعث وشدت صحيح باش يهنيها بعيد ميلادها. نرجعوا لها الآن بقوا معنا في لحظات وانتم إذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده ونذكركم راهو سهل العملية 85-990 الاسماس اكتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون وخليه البق علينا نتصلوا به ونشدوا صحيح باش يكون معنا ونهنيوه في المباشر بمناسبة عيد ميلاده وأيضا ينجم يتحصل على هديتنا المتمثلة
1: في المقالة
0: الرائعة من أداء سيتي واتش. قاعدين يعودوا في الاتصال بها. آية حمودة هي اللي شادين صحيح باش تحصلوا عليها. آية ولا مازالوا؟ ألو آية على كل ما الغالب معناها مسكر يولى التليفون. آية بن حمودة، آية حمودة التهاني توصل لها إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وسعادة وربي يوفقك في مشوارك المهني، نشوفوك في على المراتب يا أحلى صدفة في حياتي، توحشتك برشا ومصعبها العيشة بعيد عليك، نحبك نحبك ونحب سيحات بن عمارة يقول لك قولها في الديرك. حاولت والله والله حاولت المجهود، حاولت باش نتحصل عليها وحاولوا الزملاء، ولكن على غالب الباري تليفونها طاح من الشارج ولا أور ريزو هذاك، علاش ما نجمناش نتحصلوا عليها؟ يلا ما نجمناش داكر البر على خاطر هي
1: ان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
0: يلا التصويت نمشي، وشكون باش تحصل على المونجالة؟ مروة واحد ولا اثنين؟ رقم واحد، رقم واحد
1: مطار السيت،
0: مطار مطار ربي يتمي معنى الكلمة هذاك مطار اللهم صلي على النبي عليه وربي يحفظه ويطول في عمره، يتحصل على المنجلة الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع هذا الارتفاع اللي خرج في من المعهد الوطني للإحصاء اللي
1: الارتفاع نعيشوه
0: الإحصاء هو اللي تبع
1: المعهد الوطني للإحصاء طبعا، ولكن الارتفاع
0: لكن في جيم المعهد الاحصاء نعرفوا النسب المئويه صحيحه مقارنه مع لكن
1: وانعكاساتها واسبابها،
0: وخاصه
1: ثم ناس تحيلها على المعطى العالمي والظروف الدوليه، وثم ناس تحيلها على انه ارتفاع في تكلفه الانتاج ادى لهذا، وثم ناس تحيلها على انه عجز في اصلاح المنظومات في علاقه بالانتاج،
0: وخاصه انه مثلا بعض العباد يقول لك الزياده الاخرانيه راهي ما عدلت ليش اموري لانه الارتفاع جنوني في الاسعار. مثلا نعطيك مثال الموظفين نتاع البنوك بالرغم من اللي ما يقال وعنهم يقول لك احنا ما عادش واصلين لانه عندهم الجباية اللي تمشي بالنسق التصاعدي
1: كأنها بالتراجع الزيادة
0: الزيادة كليتها تقريبا
1: فما بالك
0: وتاكل لهم من الشهرية برشا
1: المتقاعدين وعلى جماعة الشيخوخة وعلى المنحة وغيرها.
0: هذا كل تنشوفوه من خلال لاريير بلون الكتاب يتحل مع المختصين في قراءة لهذه العملية. ابقوا معنا راجعين.
2: قوموا معي ذاك اليوم City Watch, la maison des montres originale. Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoeFM sur Instagram.
5: Instagram.
2: Hashtag JoeFM.
6: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان. متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة للجميع، ربي يحفظ على رواحكم في الثنية، مع تمنياتي بالنجاح لكل أبنائنا وبناتنا في البكالوريا. نمشي سيدي خليفة في قراءة كما قلت لكم لخصوص هذه الأرقام اللي تعطتنا، فما زيادات ملحوظة ولاحظوها بالعين المجردة احنا وتوجعنا المكاتب متاعنا ونقبتهم معناها بيتمي معنى الكلمة، لكن ما نحسبوهاش حسابيا علميا. باش تلقاو المعطيات، اللحوم الحمراء قد زادت، واللحوم هذيا من المعهد الوطني للإحصاء والقراءة يعملها خليفة مع ضيفه في لاريير بلون. لاريير بلون.
1: أريير بلون.
2: أريير بلون. التعليق على ما كنا نحكيوه في علاقة بهذه الأرقام، شكون معنا الأستاذ رضا الشكندالي اللي نقول له صباح الورد.
3: صباح الخير خليفة، صباح الخير حاتم، وصباح الخير لكل الكلاس اللي تبعوا فينا.
2: أستاذ، أنا أحب نبدأ من الخضر والغلال، تنقولك علاش؟ لأنه تو اللحوم تقريبا الحمراء تعودنا عليها مرتفعة وما هبتتش بالكل عندها مدة كبيرة، ولكن احنا تو في موسم نعتقد أن الخضر والغلال متوفرة، ومع ذلك المؤشرات تقول 12.2 في الخضر في المياه، الغلال 11.6.
3: شوف، هو كي نشوفه بالانزلاق السنوي، يعني التضخم المالي نتاع شهر ماي 2026 مقارنة بشهر ماي نتاع عام الأول، الانزلاق السنوي تقريبا التضخم المالي احنا في حدود 5.5% كما في أفريل. ولكن كي ناخذوا الخمس أشهر الأولى، شنو أنجزنا احنا في السنة هذه، التضخم المالي تقريبا في المعدل في الخمس أشهر الأولى هو 5.2%. الحاجة الباقية هو أنه هذا أقل من التضخم المالي لخمس أشهر الأولى لسنة 2025 وقت اللي كان 5.7%. لكن النسق العام للتضخم المالي هو اللي يقلق، هو أنه كان قبل نسق تنازلي أصبح نسق تصاعدي، خاطر في السنة الماضية في جانفي كان التضخم المالي 6%، في ماي تراجع إلى 5.4%، لكن السنة العكس هو اللي حدث، اللي هو في جانفي 4.8% أصبحنا في 5.5%، ومع التداعيات التضخمية للحرب في الشرق الأوسط اللي مازلنا مش قادرين نحسوا بها.
2: يعني التضخم هذا ما عندوش علاقة بالحرب اللي دائرة في الشرق والخليج،
3: حاجة طفيفة جدا، ولكن مازال ما لقيناش. ماك تعرف انت احنا التضخم المالي جينا عن طريق اوروبا، بما انه احنا اقتصاد مرتبط بالخارج على مستوى الانتاج نتاعه، ما نجمو ننتجو الا من ورد المواد الأولية والمواد المصنعة، وهذو ما نجيبوهم من المواد من الدول المتقدمة، واللي هي بين من المدخلات نتاع المنتوج هذا هو الطاقة. اوكي، ترتفع الطاقة، الأسعار الطاقة بطبيعة الحال الأسعار هذوما ترتفع، كين وردوهم احنا باش ننجو بطبيعة الحال هذا يدخل في التكاليف نتاع الإنتاج نتاعنا، وهذا ينعكس على مستوى التضخم المالي. هذا مش فقط الأسعار العالمية للنفط، راه كذلك الأسمدة، والأسمدة اللي هي عندها علاقة مباشرة بالتضخم المالي، خاطر احنا التضخم المالي قاعد نشوفوا فيه توا كما قال حاتم، هو يخص أساس المواد هذوما الغذائية والفلاحية. احنا نعرفوا اللي كونه فما اضطراب كبير على مستوى الإمدادات تاع التوريد على مستوى المواد الفلاحية، وفما ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، لأنه الأسمدة تمر عبر المضايق، وخاصة مضيق هرمز، ونعرفوا اللي احنا معنيين بالأسمدة الأزوتية والأسمدة الفوسفورية، احنا قاعدين نوردوا في الأسمدة الأزوتية وقاعدين نصدروا في الأسمدة الفوسفورية، هناك صعوبة على مستوى التزود بالأسندالية والأزوتية اللي نورد فيه مرتبطين بالغاز الطبيعي، والأسمدة الفوسفورية يتطلب الأمونيا، والأمونيا اللي هي أساسا تنتجها السعودية وقطر وتمر عبر مذيق هرمز. هذا الشيء يعطي الكلفة لتاع الإنتاج الفلاحي سترتفع بشوية بشوية، وهذا يعطي تقليص بالنسبة للفلاح.
0: شو ما نبش تزيد ترتفع سيري ذا بش تزيد ترتفع المنتوجات الفلاحية أو بالشكل اللي عايشينه الآن هي مرتفعة للغاية. ثم مخوفتني كلمة قال خليفة قبليكا أنه الحم عارفين وإحنا طالع طالع، ولينا باش نطبعوا مع الارتفاع الكرة. إذا كان وصلنا للتطبيع مع الارتفاع متاع اللحوم الحمراء وحتى لحوم الأسماك والأسماك وتخلط عليهم البيضاء، دخلنا في منعرش خطير جدا. توليش السيارات الفاخرة، السيارات الفاخرة متاع 10% من الشعب التونسي و 90% السيارة الشعبية ولا وسائل النقل العمومية، هكاك باش نوليو في ماكلتنا؟
3: نعم، لانه شوف احنا تو الفلاح نتاعنا مرتبطه بالاسمده، الاسمده احنا ننتج الفوسفوريه ونصدر فيها، ولكن يلزمها الامونيا، والامونيا تجينا من دول الخليج وهي تمر عبر مذيق هرمز، والازوتيه ما نصنعوش فيهم، نوردوا فيهم مرتبطين بالغاز الطبيعي، وبالتالي الفلاح الكلفه نتاعه باش ترتفع، وبالتالي ايش باش يعمل هو؟ باش يقلص في استعمال الاسمده. ايش باش يعطينا؟ ما بشي قلص في الإنتاج، وإلا بشي يلعب على الجودة، الجودة نتاع
2: لو نعمل مقاربة بين الزيادة ذي والزيادة في المرتبات كداش بإمكانها تمتص.
3: أنا عملت أن تيست على مستوى الكاتيجوري A1 بالنسبة للوظيفة العمومية، وقلت لي كونه في الثلاثة سنوات الماضية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت ب 25%، والزيادة على مستوى الأجور الصافية وليس الخام هي بالنسبة للثلاثة سنوات القادمة حوالي 9% بالنسبة للكاتيجوري A1 اللي هي الطبقة المتوسطة، وهذا يعطي تدهور مقدرة الشرائية في الثلاثة سنوات القادمة الفارق بين 25% و9% يعني 16%. المقدرة الشرائية مرشحة للتدهور مرة أخرى من خلال هذه الزيادات الضعيفة نجم تقول على مستوى
0: سيدي ذا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي سيدي ذا شكان ديلي كيف عملت دراسة هذه نجم تعطينا تقريبا إيش يلزم هذوما الطبقة المتوسطة شهرية باش يكمل الشهر قد
3: أنا قلتها صافي يوناني دمي تقريبا معكم انتما هي 4200 وسميتها نجم تقول الدخل الكرامة اللي هي تخليه يعيش بدون اللجوء للاقترار أو بدون أنه يفضل حتى مليم
0: بالزيادة هذه اللي زدناها له في الشهرية ما تنقصش شوية معناها من 4200؟
3: بالعكس أنا قلت الكلام هذا في حاتم صافي عام ونص تقريبا ومع التضخم المالي والارتفاع المتزايد على مستوى الأسعار بطبيعة الحال مرشحة لأكثر من ذلك، وهناك مواقع سياحية توري لكونه بالنسبة لعائلة بزوز أفراد وأب وأم أربع أفراد في المجموع هذا في حدود 5500 لكي تعيش هذه الأسرة في حالة يعني كريمة، لا تلتجأ إلى الاقتراض ولا أنه باش تفضل حتى فرنك. هذا يعني مواقع
0: معناها مواقع علمية. تقول علمية تقول أنها توصل مدخول أسرة من زوز أشخاص ومعندهم زوز وليدات 5500
3: يا سيدي. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خرج دراسة أخيرة تقول في حدود بين 3500 و4000 يعني مانيش بعد ياسر على الرقم نتاع 4200 انا تقريبا الرقم نتاعي جاء في المعدل في المتوسط وبالتالي هذا هو المعدل اللي يسمح للتونسي باش يعيش في حاله نجم تقول بين ضفرين كريمه.
0: نختم معك بحويجه هذايا التضخم مستورد جاينا من البر ومفروض علينا بخلف هذه الأوضاع اللي موجودة في مضيق هرمز وغيرها، هكا ولا لا يا سيدي؟
3: لا، هذا كان القادم مش توا،
0: القادم هذا عنا، هذا وعنا القادم اللي جايين، عنا القادم اللي جايين، هكا ولا لا؟ شو اسمنا نعم؟ شو الحلول؟ الحلول الآن
3: أساسا مع زيادة نتاع التضخم الهيكلي، طبعا التضخم هيكلي مش ظرف،
0: نعم.
3: بالتالي هذا لابد من معالجته بكل الطرق، سواء بالسياسة الجبائية والسياسة النقدية أو كذلك بالتقليص بكل صراحة باللجوء إلى الاقتراض من طرف البنك المركزي، واللي عنده معنى الباين تاعو على مستوى التداعيات على التضخم المالي بطبيعة الحال. هناك أموال تضخ في الاقتصاد بدون مقابل نماء للثروة، بما أنه هذه الأموال موجهة لدعم ميزانية الدولة، هذا كذلك لابد من الانتباه منه، خطر عنده تداعيات تضخمية وقادمة بطبيعة الحال مع الرقم الكبير برشا 11 مليار دينار اللي مشينا فيه سنة.
0: نعم، شكرا لك سي رضا شكنداليك على كل هذه المعطيات، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، وعطاك حتى الحلول.
2: شيء يلزم تونس يلزم 500 في الشرق
0: حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذاك. أما هو سي رضا
2: باقي
0: 4 ملايين و200، معناها سي رضا جاء في الوسط ما بيناتهم 5500، لأنه فما معناها تضخم هيكلي الايه وباش يخلط عليه تضخم
2: من المستورد،
0: مستورد من برا نظرا للظروف اللي يعيشها العالم بطبيعه الحال. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
1: جوله ما يكون كان هكا.

0: Musica.
1: Joueur Sport. Avec l'équipe Sport sur Joueur FM.
2: برعاية أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد بعد رحلة وصلت تقريبا 22 ساعة تونس تركيا المكسيك المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وصل البارح للعاصمة مكسيكو للمشاركة في مونديال 2026. المنتخب أجرى اليوم حصة تدريبية أول حصة تدريبية في المكسيك. الصور موجودة على موقعنا جورفام.net. كما قلت المنتخب أجرى حصة لإزالة الإرهاق فور وصوله ويواصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال ضد المنتخب السويدي الاثنين 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منافسنا الثالث في الدورة الأول منتخب الهولندي أنهى البارح سلسلة مقابلاته الودية فاز على منتخب أوزبكستان 2-2 في مباراة دارت في نيويورك في أمريكا. ثنائية هولندا سجلها لاعب ليفربول كاكبو دقيقة 32 والهدف الثاني سجله في الوقت البديل للمباراة. كومن مدرب هولندا عول على التشكيلة الأساسية اللي باش تخوض المونديال بكامل نجومها مدافع ليفربول فان دايك متوسط ميدان برشلونة ديونغ مدافع فأنت الإيطالي غريس مهاجم جمعية روما مالان وغيرهم من نجوم في مختلف الدوريات الأوروبية. السلطات الأمريكية رفضت البارح دخول الحكم الصومالي عمر أرتان لأراضيها دون تقديم أسباب واضحة. ورسميا الحكم الصومالي عمر أرتان ماهوش باش يكون من حكام المونديال وعاد مجددا لبلاده. نذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع للمرتبة 46 عالميا في تصنيف الفيفا الصادر يوم أمس، التاسع إفريقيا والرابع عربيا، المغرب السابع عالميا والأول إفريقيا، وحافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمية. في تونس النجم رياضي الساحلي انطلق البارح في بيع اشتراكات موسم 2026-2027 تحت عنوان النجم ليس مجرد فريق بل هو جزء من هويتك وانتمائك. والأسعار مدارج 200 دينار، شنوة 120 دينار، فيراج 100 دينار، منصة شرفية 3000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات والهدف إطلاق حملة من المشاريع والبرامج الداعمة منها بيع الاشتراكات السنوية للموسم الجديد 2026-2027 وتكون مداخيل الحملة مخصصة حصريا لخلاص ديون النادي. اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري تتكون من السادة سامي سليمان رئيس، ثامر محمود، حاتم حرز الله، وعلي البحوري. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة تعادل البارح في ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة في مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري هدف لهدف. قبل 48 ساعة من انطلاق مونديال 2026 المنتخبات تواصل مقابلاتها الودية. كولومبيا تربح الأردن 2-0، هولندا تربح أوزبكستان 2-1. المنتخب الفرنسي فاز على إيرلندا الشمالية 3-1، ثلاثية سجلها مهاجم البايرن ميونخ أوليزي. اليوم الصباح إسبانيا فازت على البيرو 3-0. تعرفنا على الحكم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل بتوقيت تونس. طاقم تحكيم برازيلي يدير المباراة بقيادة ويلتن سامبايو، مساعد أول من البرازيل، مساعد ثاني من البرازيل، حكم الرابع من الأوروغواي، وفي غرفة الفار الكولومبي نيكولاس.

0: الشجاعه على اف ام تي في.
1: نواصلوا تقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم. نوصلوا اليوم للمجموعة التاسعة واللي تضم فرنسا، السنغال، النرويج والعراق. المنتخب الأول هو المنتخب الفرنسي، أبرز المرشحين للفوز باللقب وصاحب كأس العالم نسخة 1998 نسخة 2018 مع وصوله للنهائي في النسخة السابقة قطر 2022. وجه جديد لفرنسا مع جيل شاب يقود المدرب ديشامب المستمر في منصبه منذ 14 سنة كاملة، واللي تمكن من الفوز بلقب كأس العالم كلاعب سنة 1998 وكمدرب نسخة 2018. منتخب الفرنسي للمرة 17 تتأهل للمونديال في المجموعة، 73 مباراة فاز في 39، تعادل في 14 وخسر 20 مباراة، سجل 136 هدف وقبل 85 هدف. فرنسا تدخل مونديال 2026 بقوة هجومية بقيادة كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليزي، وريان شرقي، واللي أنهت التصفيات دون هزيمة مع قبولها الأربع أهداف فقط طوال التصفيات. أولى مقابلات المنتخب الفرنسي يوم 16 جوان ضد السنغال. المنتخب الثاني هو المنتخب السنغالي، أول مشاركة في المونديال كانت في نسخة 2002 واللي وصل وقتها للدورة ربع النهائي، يشارك للمرة الرابعة في المونديال بعد نسخة 2002 2018 2022 وحاليا 2026. وفي الثلاثة نسخ السابقة تأهل للدور الثاني في المجموع، 12 مباراة في المونديال، 5 انتصارات، 3 تعادلات و4 هزائم، سجل 16 هدف واستقبلت شباك 17 هدف. يبقى الفوز أكيد على بطل العالم وأوروبا المنتخب الفرنسي في مونديال 2002 أحسن ذكرى للسنغال، فضل نجومها وقتها في التشكيلة. شفنا الحاج ضيوف باب ديوب، هنري كاميرا، المنتخب السنغالي منبع للنجوم، كل نسخة لاعبين في أقوى بطولات العالم. حاليا نسخة ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، يوسف سابيلي، إسماعيل سار، اللي هما مصدر قوة المنتخب، والهدف هو تخطي الدور الأول والوصول خاصة للأدوار النهائية. أولى مقابلته يوم 16 جوان ضد المنتخب الفرنسي بذكريات هدف باب ديوب في مونديال 2002. المنتخب الثالث هو النرويج اللي يتأهل النهائيات بعد غياب تواصل 28 سنة، كانت آخر مشاركة في مونديال 1998 وانسحب من الدور 16. في المجموعة ثلاثة مشاركات عالمية، 1938 1994 و1998، ثمانية مقابلات في المونديال، حقق زوز انتصارات، ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم، سجل 7 أهداف وقبل دفاعه 8 أهداف. أكيد قوة منتخب النرويج في مهاجمة هالاند نجم المانسي سيتي، أفضل اللاعبين الحاليين في العالم، واللي سجل 16 هدف في التصفيات. ونذكروا أنه منتخب النرويج انتصر ذهابا وإيابا ضد المنتخب الإيطالي، أولى المقابلات يوم 16 جوان ضد العراق. المنتخب الرابع هو المنتخب العراقي اللي يعود للمونديال بعد غياب تواصل 40 سنة كاملة منذ أول تأهل في مونديال 1986. تأهل بشق الأنفس المنتخب العراقي للمونديال، تواصل 21 مباراة بين العراق، هانوي، مانيلا، جاكرتا، الكويت، سيول، مسقط، عمان، جدة والإمارات، ثم تأهل على حساب بوليفيا في آخر مباراة في التصفيات، هدفين لهدف العراق. يدخل المونديال بنجومها خاصة المهاجم أيمن حسين قائد الفريق اللي سجل 32 هدف في 89 مباراة مع العراق. مجموعة صعبة للعراق ضد بطل العالم فرنسا، بطل إفريقيا السنغال والنرويج بنجومها في أقوى بطولات أوروبا. أول مباراة يوم 16 جوان ضد النرويج.

0: على FM TV.
1: وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، أكيد كل ما يخص مونديال 2026 تلقاهم في باقي مواعيدنا الرياضية.
2: Un fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
3: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
4: Publicité.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: أفهم. Publicité.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية ناخذوها من هذه الفقرة اللي نحيو فيها لي سوبر كوندكتور دو كاتاسورونس يسألوا فيها بعض الخيان. وإحنا كيفاش نجموا نشاركوا معاكم في الفقرة هذه؟ سهل برشا. أنت يا سوري في كاتاسورونس عندك 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، نجم نهاير من نهايرات إلى حدود نهاية شهر أوت، نتصل بيك بالتليفون نقول لك تفضل تشارك معنا ونكرموك، وهذه سعادة وشرف لي نحنا، لأنه هؤلاء قالوا لنا رانا اون بو أي نجم ونستحفظ على رواحنا، ورينا أرقام قياسية 54 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث. إن شاء الله تتواصل هذه الأرقام القياسية من طرفنا الناس الكل، وقتها تنتهناو على رواحنا في طرقاتنا وقتها بالضبط. هات نحاولوا مع بعضنا ورانا النجمو كيما باش نتأكدوا من ذلك من خلال اليوم مصافحتنا لأن سوبر كوندكتور واحد آخر، هو سي عبد العزيز بن يوسف العدواني.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي عبد العزيز صباح الورد وشكرا ليك على التفاعل معنا يا سيدي، مرحبا بك.
3: شرف لي. الله يرحم والديك، ان شاء الله نهاركم اجمل وشرف السعاده والهنا ان شاء الله.
1: سي عبد العزيز بن يوسف العدواني، نتعرف عليك اكثر، شامل في الدنيا ساعه؟
3: والله متقاعد.
1: متقاعد به. قديش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي من 76، سبتمبر 76.
1: الله مصلي عني بي، اذا كان نحسب شويه 24 ونزيدوهم 26، 50 سنه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد من اللي خديت البرمي.
3: الحمد لله.
1: قديش عندك أسوري في جات أسورونس أجنس محمد دغماني؟
3: هكا ولا لا؟ توا برسك 6 سنين.
1: لا مصلي على النبي.
3: جويلية هذه ولا 6 سنين.
1: بربي وين الأجنس محمد دغماني بالضبط؟ نعتني عليها.
3: في شارع ياسر عرفات في سهلول.
1: في سهلول سوسة، شارع ياسر عرفات معروفة به. هات خليني نسأل توا، قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: انا والحمد لله من اللي خديته ما تسببت حتى في حادث، وما عملت حتى كونستا واحده او كتربويت عام 88. ديجا مش انا المخطئ، اللي وراي هو اللي ضربني من تالي،
1: هذيك من تالي باقي غلط اللي ضرب من تالي. عندك 50 عندك 50 سنه مسكرين، وإن شاء الله 50 سنة أخرين، والحمد لله والشكر ربي سبحانه وتعالى أنك ما تسببت في حتى حادث. برافو
3: لله.
1: برافو سي عبد العزيز بن يوسف عدواني. خوي عبد العزيز، شوني عملت لها؟ شوني حطيت لها؟ كيفاش؟ علمني حويجة خنولي كيف خوي هاك.
3: والله يا أجب شو قلت أنا مثلا أن نطبق كما قلوا فيها التعليمات الكل، انت على الكود لاروت الكل، الخط متواصل من تجاوزوش، نترك الأولوية على ساحة الأولوية، انت الأولوية لي انا نسامح

0: سامح فيها الواحد كيشوفوا قصور حاجه كما هكا فهمتني.
1: باهي عبد العزيز كتاد عبد العزيز خويا كتاد مزروب كتاد انت مزروب باش تخلط على موعد ولا حاجه تجري ولا ما تجريش بالكره؟
0: لا ما نجريش
1: ما تجريش
0: اذا كان انا والطريق يعني كذا الطريق مسيب ولا حاجه نمشي شوي اما في خاصه في العمران وكل واحد يطبق الواحد ايش مش يعمل
1: في العمران ما نجمش نجري شنو نجري في مناطق العمران كارثه على روحي وعلى العباد هذه
0: ولا
1: لكن في اللوتوروت تفوت ساعات ال 90 100 110 تفوتهم ولا لا تطبق
0: الا في اللوتوروت
1: اي تطبق باقي تطبق ال 110 نتاع اللوتوروت اقصى حاجه وقت اللي تصب شتات ولا 90 تطبقها ولا لا
0: نطبق في كل شيء على ساعه انا نص ال 110 109 في هكا بلا نهز ساقي واحده تتهز على الكيلومتر
1: ريت وياد ساق ولات وحدها ما غير ما نعطيوها تعني
0: والله قسما بالله وحدها هكاك
1: برافو عليك والله برافو عليك برافو عليك سيدي عبد العزيز
0: ومن من المجاوزه ممنوعه من ما نجاوزش من نشوف حتى النجم من مثلا مش نتجاوز سيميرو مارك ولا كار ولا حاجه اذا كان ما عنديش نشوف الفيزيبيليتي ماهيش ظاهره وكل شيء ما
1: فاش قام يا اخي
0: باش نعمل لك حاجه
1: فاش قام فاش قام واحد يدوبل على واحده كيما هذيك سمير مارك ولا كار ويجي كفو غرزه واحده جايه من غادي لطف عليك ولطف علينا الناس الكل ساعدوا رواحكم ساعدوا رواحكم سيدي عبد العزيز شرفتنا وراك نورتنا ولكن مع هذا التكريم وهذه المصافحه راه فما كادو قالوا لك عليه ولا ما قالوا لكش ما بيناتنا
0: والله ما قال لي حتى واحد منك نسمع
1: مني انا تسمع باهي الكادو هذايا باش نقترح عليك حاجات وانت تختارهم اي سيدي يا نهديه لك كل حامله نتاع المفاتح بورتوكلي هذيك باهي يا عبد العزيز
0: باهي انا هشام باهي علاش كل شيء على الجيست كي كونت يقولوا فيها
1: يا عبد العزيز خويا راك 50 سنه ما تسببت في حتى حادث
0: قات
1: اسيرونس قات اسيرونس تكرمك وتقول لك ميرسي وتدخل للكلوب سون تاعها وسوبر كوندكتور وتعطيك 500 دينار كار تاجيليس 500 دينار اسونس من عجيل انرجي هذه الكارت نتاع عجيل انرجي عجيليس فمبروك عليك لي 500 دينار وهذا يخلينا نقولوا راهو زاد شوي على انسان عمل 50 سنه 500 دينار راهو نجمو نعاودوها زاد عام الجاي والعام اللي بعده اذا كنت تختارك القرعه اخويا عبد العزيز باش تكون معنا لانك تستاهل هذا ربي فضلك شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز سي عبد العزيز بن يوسف عدواني 50 سنه ما تسبب في حتى حادث شدوا عندكم الفرحه اللي نقوها مع ناس يعملوا الكيف يستحفظوا على سلامتهم سلامه الركبين معاهم وسلامه كل مستعملي الطريق ميرسي سي عبد العزيز وميرسي جاتاسيرونس

0: مصباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجة الإيجابية. اليوم النهار قبل الأخير قبل امتحانات البكالوريا ونهايتها الدورة الرئيسية اللي توفى غدوة. من غدوة باش تبدأ العائلات تفكر تقول لك خنهز نفرهد صغيرات بعد ما عداوا الامتحانات، وأيضا حتى الأمهات عدات الامتحانات متاع البكالوريا وحضرت وتعبت الأولياء ويقول لك أعطينا نعمل خرجة وموان نتنفسوا شوية. هذاك علاش نقول لهم من توا يلزمكم تعملوا لا ريزرفاسيون باش تخلط على الحاجة اللي حاجتك بها، سورتو إذا كنت تحب على حاجات خاصة معينة، بيدون لو بيسين فيها توبوغون شنو تحب، الدوزيام زون لا بروميير زون، تحب سيستم دو بنغالو سيستم كذا، هذا الكل راه باش تختار يلزمك توا قد ما نقدموا نهار قد ما ينقص الاختيار. والعملية أسهل منها ما فماش، بسامبل كليك على السيت متاع برا افواياج دبليو ثلاثة مرات برا افواياج.com راك تقوم باللا ريزرفاسيون متاعك اللي تاخوها ديسبونيبيليتي مازلت، ثم السوم راهو أرخص سوم في تونس عند برا افواياج.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك، بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: قلت لك انو سامبل كليك على www.baraavoyage.com راك تبرمج صيفك كيما تحب انت وعلى بكري. توا رانا مازلنا نخلطو، اما من جويليا راهو ما عادش نلقاو البيت بسهوله. في اوت ساي وفي كومبلي يقول لكم فما حتى بيت، والسوم يزيد يطلع، معناها يطلع في جويليا راهو يطلع في اوت. اخلط توا اسوام خارقه العاده، الخدمات ممتازه للغايه من طرف ليكيب نتاع براءة فواياج. زد على ذلك فما عباد تحب الخرجات في الصيف في سيستم رحله، ومعايا جيد توريستيك، الرحلات موجودة أثناء باش نمشيو لبنزرت وشطوط بنزرت الرائعين هذوكم، غار الملح وش اسمه كوكو بيت شكل، هذوكم الكل باش نمشيو لهم مع براءة فواياج. وأيضا فما رحلة من أحسن ما فما لجزيرة الأحلام جربة، نهار 10 و11 و12 جويلية، نهار 10 و11 و12 جويلية، أوكا وقتها يكونوا صغيرات الكل مصلعين والطقس ذروة السخانة تقريبا ما تنفع فيها. وقيتها كانت بحيرة في بحر جربة المزيان، الرحلة باش تنطلق من تونس العاصمة في حافلة جديدة ومكيفة مرورا بالحمامات سوسة، واحنا ماشيين باش يكون معاكم دليل سياحي بطبيعة الحال باش يهزكم لأحسن بلايس وأروع بلايس معناها موجودين في جربة، والبلايس المزيانة معروفة بها جزيرة الأحلام اللي كما متحف قلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس المزيانة اللي معروفين في جربة برشا، واللي الناس الكل اللي تمشي جربة يمشيوا لهم. وبتبيع الإقامة باش تكون في أوتيل مزيان برشا مع فطور صباح وأيضا لرحلات كما قلت لكم ممتعة برشا، ما تفلتوش هالفرصة هذية. بالنسبة للناس اللي مشيت الجربة وتقول لك نرجع لها نرجع لها، يرجع ويتمتع بالرحلات متاعها هذية والخرجات اللي موجودة. وبالنسبة اللي ما مشاش يكتشف زادة جربة وروعتها جزيرة الأحلام، ولا في الأحلام كيف تبدأ مع براءة فواياج، لأنه معاك الجيد توريستيك ويدورك في كل المناطق الرائعة متاع جزيرة جربة. وخاصة ما تفلتش العملية، علاش؟ لأنه السوم 419 دينار. هنا نعم 419 دينار، كهو 3 أيام بالتمام والكمال، وخاصة كيف تبدأ الرحلة كما قلت لكم من تنظيم براءة فواياج. نجمو تتصلوا من توا باش تعمل لا ريزرفاسيون متاعك وتخلط على بلاستك على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، أو 21 882 881. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
2: جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store ou Google Play.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: Météo, على جوهرة FM.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن اللي نقول لهم ركزوا معنا في الميتيو هما وكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. الميتيو دي جور اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026, باش تتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات, تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط, و دون فاعلية يمكن تذكر معناها هذا اللي موجود في حالة السماء بالنسبة لليوم. لكن بالنسبة للريح, الريح بشتكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب, مع دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا اليوم قليل الاضطراب, يصبح محليا مضطرب بخليجي جابس والحمامات. الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 36 وتوصل إلى 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. نشوف الخريطة متاعنا شوني تعطينا في الفترة الصباحية وبعد الظهر, وأيضا الفترة الليلية. في الفترة الصباحية كما قلنا سحب قليلة لا غير, ودرجة حرارة بداية من 26 درجة هي أقل الدرجات اللي نسجلها, وين في المهدي 28 مستير, 29 سوسة, 28 نابل, 30 تونس الكبرى, و29 في بنزرت, مرورا ب 34 في توزر و37 في برج الخضر. إذن درجات حرارة تراوح بين 26 في المهدية أقل الدرجات, و37 أكثر الدرجات في برج الخضر, وقبلها زاد توزر 34 درجة. بعد الظهر راي تزيد تسخن هاي الأمطار كما قلت, فما سحب أحيانا كثيفة في سليانة وفي الكيف وفي سيدي بوزيد وفي القصرين وفي قفصة مبدئيا دون فاعلية تذكر, في حين بقية المناطق سحب قليلة ودرجة الحرارة ترتفع كلها تقريبا ثلاثينية. فماش لا والله فما نرى في 29 درجة, وين في جيبس فقط 29 درجة, الباقي كل من 30 وإحنا طالعين, 30 في المهدية, 32 في سوسة, 32 في المستير بعد الظهر, 33 سوسة, 36 تونس الكبرى, 34 نقوها في بنزرت بعد الظهر, 38 بعد الظهر في باجة وفي جندوبة وأيضا في القيروان, 39 في قفصة هي وقبلي, ونوصلوا 41 درجة في توزر وأيضا في برج الخضراء, هذايا بعد الظهر. ليلا هل عندنا حاجة تذكر في الفترة الليلية؟ لا, درجات حرارة تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع الليلة الفارطة, مع سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا, وفي برج الخضراء نوصلوا ل 34 درجة مع رياح رملية قوية. بقية الدرجات تتراوح بين أقل الدرجات 24 درجة تونس الكبرى والمهدية, 27 مستير وسوسة, 25 نابل مثلا, 27 زغوان هي وسليانة. أعلى الدرجات كما قلت لكم 30 في توزر و 34 في برج الخضرة. هذه إذن فكرة بالتفصيل على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. بالنسبة الغدوة الأربعاء الطقس يتواصل متميز بالارتفاع في درجة الحرارة, لكن بعد الظهر الإمكانية واردة جدا باش نعيش خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في زغوان وسليانة وأيضا الكيف والقيروان, ومعهم سيدي بوزيد والقصرين وحتى قفصة, لكن تبقى الدرجات مرتفعة ونوصلوا حتى ل 43 درجة في برج الخضرة مرورا ب 42 في توزر. هذا بالنسبة للغدوة بعد الظهر. أيضا نهار الخميس تبقى درجات حرارة مرتفعة في الفترة تنقص شوية في فترة صباحية نهار الخميس, وتنقص شوية باعتبار تدخل عنصر الريح موجودة على بنزرت تونس الكبرى ونابل, وأيضا نهار الخميس باش نلقاو الأمطار على سليانة, أمطار متوسطة سليانة وأيضا الكيف والقصرين ومعهم سيدي بوزيد والقيروان, و انخفاض نسبي خاصة في المناطق الشمالية والساحلية، في درجة الحرارة تبقى مرتفعة في الجنوب التونسي. والتأكيد والتحيين يجيكم بطبيعة حال يوميا، نتابعوا نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا حالة الطقس، خاصة بعد ما توفى الامتحانات متاع البكالوريا في الدورة الرئيسية. وربي نجح وليداتنا الكل، وربي يفرهد العائلات الكل بخرجات هكا بحرية وتفرهدات حتى ينسوا تعب الاعداد دي مختلف الامتحانات. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تلفزيون سبيسيال هذا وكريديه سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركه بتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زاد فاش قاعد تستنى وبارك الله من الشركه بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعث رسيلك في مشاكل سبيسيال
1: زعما
0: ايه ماذا مش هكا يا حماديه
2: بالكريدي كونفونسيوني تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: اي اي مفرحة قلوب التوانسة الكل الكل سونس اكسبسيون البارح برشا موقفين يسألوا فيه يا اخي عندنا الحق في الكريدي كونفونسيوني عندكم الف حق قطاع خاص ولا قطاع عام اي راهو كل انسان شهار عنده الحق في هذا والكريدي كونفونسيوني هو عبارة على اتفاقية معناها تتصحح بين شركة المغازة العامة اللي تضم ام جي وباتا وطرف آخر ينجم يكون وزارة من الوزارات ديوان من الدواوين شركات خاصة كما قلت مسموح لها بالاتفاقية هذه يمكن لكل شركة أنه أعوانها وموظفيها يتمتعوا بالشراء بالتقسيط من 3 إلى 18 شهر أي نعم من 3 أشهر إلى 18 شهر مع أحسن تو دانتيري ودون تسبق أهم حاجة فماش تسبق لا 20% لا 30% لا 40% دون تسبق وتنجم تشري من أي نقطة متاع أم جي وإلا بتام على كامل تراب الجمهورية والخصوصية اللي موجودة عند أم جي وبتام أن في كل مكان من تونس من أقصى الشمال لأقصى الجنوب يسألوا فيها شو اللي نجم نشري زاد الله يسمعناك وما فهمناش هذه تتشري نجم تشري اللي تحب عليه والفاتورة متاعك توصل إلى حدود 3000 دينار سي بوسيبل المبلغ اللي تشري به نجم يوصل 3000 دينار والحريف نجم يعمل زادة أكثر من كريدي وأكثر من دوسي معناها دوسي كريدي مع مراعاة قدرة السداد معناها عنده الحق ما يتفوتش 40% تبقى له 60% هذيك اللي نعرفوها قانونا بطبيعة الحال ينجم يشري الإلكتروميناجي فريجيدير كليماتيزور وغيره المابل كما توا الغرم اللي موجود كل صالون تاع الجاردان والقاعده فيها من اروع ما يكون والحاجات اللي موجوده تعمل الكيف موتوسيكل تروتينات ثم مواد منزليه للمطبخ كما الماعون ونسيت حب على هذا سيرفيس بورسلين ايضا لينوكس اللي تحب عليه انت نجم تشريه سيجوار وغيره السيجوار عندك راق تنجم تشريه لانه باتام وام جي من باتام وام جي كيف نقولوا معناها مع ام جي والا باتام معناها راهو باش تصحح الكونفونسيون معاهم الزوز عن طريق شركة المغازة العامة وبالتالي انت كموظف تستفيد من الزوز من ام جي وباتام تشري وتاخذ الامور كل لكن بعض الشركات ايه كيفاش نعملوا باش نسرعوا ونصحوا الكونفونسيون مع ام جي مع مغازة العامة وبالتالي ام جي وباتام الزوز مع بعضهم تنجم مع ام جي معاك عن طريق 31 31 80 80 تتصل نعاود 31 31 80 80 السيت ويب متاع ام جي الريزو سوسيول كلهم متاع ام جي وباتام زاد السيرفيس كليون باتام اللي هو 80 105 105 نعاود 80 105 105 وإلا السيت اوفيسيال متاع باتام وإلا الريزو سوسيول متاع باتام هما الكل على ذمتكم انتوما باش تسهل عليكم عملية التواصل مع الإدارة متاع شركة المغازة العامة لإمضاء هذه الاتفاقية لشركاتكم مع ام جي وباتام وباش تمتعوا الموظفين متاعكم بحاجة ولا في الأحلام مع أوسي حويجة أخرى سألوني عليها قالوا لي متأكد التوصيل بلاش أي وصلوا لك للدار بلاش مجاني أي نعم هذه الكادو متاع أم جي لي وبتام لكل الحرفاء وبشكل خاص الحرفاء الشهارة إنشانة في القطاع العام وفي القطاع الخاص بالنسبة للخيان اللي يحبوا على 100 دينار يربحوها معنا 100 دينار موجود على ذمتكم. شي عملوا توا يكتبوا لنا ام جي ويبعثوها على 85 990، ام جي على 85 990، يكتبوها توا بسرعه اون اس ام اس ويبعثوها كما قلت لكم على 85 990 بي اس ام اس وحيد، نجم تتحصل على 100 دينار من اهداء ام جي. وبتام بمناسبه هالبرودوي الرائع اللي هو مش جديد من 1987، صحوا لي كونفونسيون هذوما مع الشركات ومتواصلين وعندهم الخبره والكفاءه الاخيان باش يمكنوكم من احسن لي بري اي اوسي من الخدمات السريعه والايصال الى حدود باب الدار والضمان اللي موجود على ذمتكم. يلا اكتب ام جي وبعثها على 85 990 باش تحصل على 100 دينار الكادو نتاعنا في اخر الحصه.
1: تلفزي سبيسيال هذا
0: وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقة بحياة راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي، حتى انت زادة فاش قاعد تستنى وبارك لهم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات، ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
1: زعما
0: اي مالا مش هكا يا حمادية
2: بالكريدي كونفونسيوني بتاع ام جي تعمر الدار بفار
3: سبيسيال ام جي أكثر.

0: ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: بوبليسيتي 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالوي فيم كونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
1: عندك أورانج
9: جوهرة
1: بوبليسيتي.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
11: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو في ضيف الدنيا وما فيها للسيد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب السيد ماهر الكتاري، خاصة برشا خدمة هذول اللي توا عندهم فخديناه لكم انتوما خصيصا حتى نتعرف على شفما وما فماش داخل المجلس. ضيف الدنيا وما فيها.
12: ضيف الدنيا وما فيها.
11: سي ماهر الكتاري شكرا لك على تلبية الدعوة سيد النائب وسيد رئيس لجنة المالية.
13: يعيشك وشكرا على الدعوة، وأول حاجة نحب نبدأ بها إن شاء الله بنجاح لأولادنا اللي عدوا في الباك.
11: يعطيك ألف صح. باهي كأنكم خرجتوا في عطلة برلمانية سابقة لأوانها ولا لا؟ إحساس عندي أنا.
13: والله هذا اللي في الظاهر، هذا اللي الناس كل قاعدة تحكي فيه، لكن والله اللي جان قاعدة تخدم. صحيح الإشكال الكبير، أنا باش نقوله بكل صراحة، الإشكال الكبير هو التواصل بين السلطة ولا الوظيفة التشريعية ولا السلطة ولا الوظيفة التنفيذية، هذا هو الإشكال الكبير. لأنه تعرفوا راهو إذا كان ما فماش تناغم بين الوظيفتين هذوما العمل يصعب، راهو علينا احنا وعليهم هما زادا كيف كيف. هذا هو الإشكال، لكن راهو اللجان قاعدة تخدم. صحيح قاعدة تخدم بالمقترحات
11: وحدها
13: قاعدين قاعدين نستدعاو في كل الأطراف الأخرى إلا السلطة التنفيذية اللي مش قاعدة تحضر.
11: الوظيفة التنفيذية
13: الوظيفة التنفيذية مش قاعدة تجي، لكن عندنا المنظمات الكل قاعدة تجي. عندنا مثال توا غدوة القانون هام وهام جدا متاع الهياكل الرياضية، عندنا شكون باش يجي من الفيدرال الفيدراسيون من الرياضيين من كل هذوم الكل قاعدين يجيوا
11: في لجنة المالية القانون هذا؟
13: لا هذا في لجنة التربية والرياضة غدوة جاي لجنة المالية. احنا توا قاعدين نكملوا المسار متاع مجلة الصرف وباش نرجعوا للمسار متاع مخالفة الصرف سدا كيف كيف لأنه زوز قوانين مربوطين ببعضهم زي مش مع بعضهم. وحاجة أخرى قاعدين نقوموا بالدور الرقابي متاعنا قاعدين نحضروا في مراسلات السيدة وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي على مدى تنفيذ الميزانية في الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هذايا. وطلبناها زادة كيف كيف باش نطلبوها زادة كيف كيف في مساهمة الدولة نشوفوا نحبوا ليستين كاملة في مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية باش نشوفوا مدى مساهمتهم في ميزانية الدولة. نعرفوا احنا طلبنا باش نطلبوهم من 2010 ل 2026 باش نشوفوا التطور باش حتى التوانسة يعرفوا الأموال اللي قاعدة تستعمل فيهم الدولة اللي تساهم مثل في البنوك في الشركات في الفوسفات في في معمل العلفة في السونات في ستيك شنو قاعدين نعملوا بهم؟ هل قاعدين يدخلوا فلوس؟ هل قاعدين يساهموا في ميزانية الدولة؟
11: بعض الشركات استراتيجيكمون بارلون حتى كان ما دخلناش فيها فلوس وتصير فيها المعادلة فقط لابد باش نبقى في ستيك والسوناد والخطوط الجوية سي براتيكمون لو درابو معناها درابو تونس.
13: لا هذا هذا لا شك ولا اختلاف فيه. اما التوجه نتاعنا نحبوا نمشيوا الاكثر شفافية باش الناس الكل تعرف الدولة مساهمة في اما شركات. مثال توا نعطيك انا قلت لي انت ستيك والسوناد والخطوط الجوية التونسية هذاك لا غبار عليه الدولة باش تقعد والناس الكل موافقين هذا. لكن نعطيك انا مثال بخلاف البنوك الكبيره توا كيما الاستي بي ولا البينا تعرف الاستي بي راهي الدوله ما عندهاش الاغلبيه يعني قرابه 30% من الاسهم
11: يدولي بين 30 و 35 لكن البنوك العموميه شويه عندك الدروا
13: اي فوالا معناتها باش الناس خاطر الاغلبيه نتاع الناس تقول تتصور انه بنك دولي انه الاغلبيه نتاع الاسهم عند الدوله لكن لا نعطيك انا مثال. هل السؤال نجم يطرح نفسه راه هل الدوله كي تبدا مساهمه في بنوك نجم نعطي الاسامي سامحوني باش الناس تعرف كيما البنك التونسي السعودي البنك التونسي الاماراتي البنك التونسي القطري وكل شيء مساهمه ب 50% هل عندها جدوى؟ هل البنوك الصغار هذوما هل مساهمه ب 50 مليار ولا 60 مليار هل عندها جدوى؟ هل
12: عندها جدوى علاش مساهمه من هي؟
13: هي على خاطر جات في مرحلة من المراحل أنا في بالنا باش الشركات هذوكم البنوك هذوكم باش يدخلوا باش يتطوروا كل شيء. أنا فما عباد وأنا منهم الرؤية يقول لك مثل عنا الأربع خمسة بنوك هذوم إذا كان ناخذوا 60-70 مليار متاحهم نلموا 200-300 مليار ناخذوهم معناتها يمشي يوليوا شركات يوليوا بنوك خاصة شنو الإشكال. لكن الفلوس هذوكم 200-300 مليار نستعملوهم باش نزيدوا في رأس المال متاع بنكة كيما الاستي بي بنكة كيل بياش بنكة كيل بينا نقويه في البنوك هذوك. وبعد الرؤية الأخيرة اللي باش تمشي هو أنه يكون فما بنك كبير كما في المغرب عند البنك الكبير متاحهم اللي باش يغزو القارة الأفريقية لازم نحن كيف كيف أي غزاها القارة باش على خاطر عملوا بنك كبير إذا كان احنا نلمه نزيدوا في رأس المال بالفلوس هذوما اللي جايين بدون اقترابها
11: ربحوا حاجتين معنا ربحوا هذا التواجد في الأفريق والأفريق سوق واحد وربحوا مرافقة المستثمرين المغاربة
13: هذيك المغربية هذيك هذا هو يجيب التدرج وبالرؤية اللي تكون عندك وين تحب تمشي وين تحب توصل وين تحب تطور.
11: أنا كنت نعتقد في هذه الفترة أنتم تستشرفوا كنت نعتقد أنتم كلجنة مالية وبقية الليجين تحضروا في رواحكم لي قانون مالية تكميلي اللي بشي تفرض علينا في كل الحالات نظرا للوضعية الحالية. يا أخي نلقى فما قوانين يمكن تنجم تصبر شوية يمكن ما نعرفش حسب رأيي الخاص وجاوبني سي ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية. لكن الأصعب حاجة واللي ما تصبرش هو قانون مالية تكميلي بشي نسكره السنة
13: الميزانية متاع خمسة. صحيح أكيد، لكن راهو قانون المالية التكميلي في العالم الكل هذا يرى ما يجي كان في سبتمبر أكتوبر، خاطر يكملوا هذا الكل باش يسكروا باش نشوفوا شنو وقع الإخلالات اللي صارت. نعرفوا احنا اللي معاملين على سوم برميل بترول 63 دولار توا في 110 توا في 110 حاجة كيكة، ونعرفوا معناتها باش الرقم هذا ينقولوا نعاودوا ال 50 دولار يتكلفون 500 مليار في الشهر. في الشهر معناتها من هنا لاخر العام نورمالمون لازمنا 5000 مليار زايدين. اي فوالا هذا هو بون الدوله قاعده تعمل في اون ميسيون دو بي تي اللي في الثلاثي الاول عملنا بوكو دي ميسيون دو بي تي بون دو تريزور ياسيميلي شريهم البنوك كل شيء، لكن هذا ما كانش موجود في الميزانيه، في الميزانيه اللي عملناها ل 26، ولهذا لازم في سبتمبر اكتوبر هذا من الاكيد والاكيد جدا انه باش يكون فما ميزانيه تكميليه. يعني
11: لا بريباراسيون نتاعو ما يدولش في سبتمبر اكتوبر، تسبق
13: لا بريباراسيون نتاعو تصير في وزاره الماليه ما تصيرش عندنا،
11: مش بالتعاون مع بينات بعضكم لا
13: والله هذا
11: تشاور بال
13: هذا هذا هذا
11: يجيكم من قبل ولا تكتشفوه ليله صلاله انتم؟
13: والله احنا نكتشفوه ليله صلاله كيما الميزانيه العاديه، وهذا اللي هو مش معقول، هذا اللي طلبناه في عديد من المرات رئيس لجنه الماليه السابق واللي قبله، وانا ديما نطلبه من وزاره الماليه باش تمدنا على الاقل الخطوط العريضه نتاع القانون الماليه اللي جاي.
12: هو نطلبوه لاتحاد العام تاع الشغل تطلب في استشاره يعني حول موقفه من قانون الماليه 2027.
13: هو ما بعثتش للاتحاد الشغل برك،
11: هي بعث لكل المكونات
13: لكل المكونات حتى المجلس النواب راه تبعث
11: بعث
13: هذاك سيتون ليتر هذيك رساله كل عام تتبعث للناس كل الكل فاعلين الاقتصاديين والسياسيين يمشيوا للناس كل هذيك
11: مش حاجه
13: الخبراء المحاسبين الديجيتال كونيكت كلهم الناس كل تمشي كل عام هذيك مش حاجه
11: وصلت
13: خاصه
11: رسالة
13: وصلت لنا
11: انا الكوره مازال يتعدى
13: يتعدى بجوابات وكاو
11: ما فيكمش حد خلعتني جوابتني وصحيح مازال والحمد لله.
13: لا شوف احنا نخدموا في البلاد هذية ووقع انتخابنا باش نخدموا البلاد هذية، وإلى حتى المارس 28 باش نقعد ونخدموا ونقوموا بدورنا
11: كيفاش نمدوا يدينا، لأنه معناها لربما نتفهموا الوظيفة التنفيذية صار تصعيد
13: أكيد.
11: صار تلاسن كبير
13: صحيح،
11: صار كاينها مواجهات كاينها نصفيو في بعض الحساب كاينه معناها هذا شعور يشعر به راهو المواطن نقولوا لك كاينه فما تصفيه حسابات
13: صحيح.
11: ولا فما ريفاليتي منافسه بين الوظيفه التشريعيه والوظيفه التنفيذيه.
13: شوف صحيح هذا، وانا الناس كل كي نخرج ونمشي نقضي ولا نشري ولا حاجه الناس تحكي تقول لك فما اشكال فما حاجه ماشي واضحه. صحيح فما صار نكسي مشيره هذه، لكن صار كيف النتيجه نتاع عدم التجاوب مشيره الاخرى زاد كيف راهو احنا كي نشوفوا مثال نعطيك تجبدنا احنا على قانون الماليه، كي قانون الماليه نصادقوا عليه في مجلس النواب ويصح عليه رئيس الجمهوريه وما يتمش تفعيل عديد من الفصول هذا إشكال.
11: بربي يسألوا في على تفعيل فصول السيارة هذيك العائلية
13: السيارة
12: نهار 1 جويلية
13: السيارة العائلية. شوف
11: هبطت القوانين ولا ما
13: الأوامر الترتيبية ما هبطتش، نقول لك فما حاجتين مهمين ثلاثة هما ما هبطوش، لكن أنا سألت سواء كان الإدارة العامة للديوانة ولا وزارة المالية يقولوا لي راهو حاضرين 90% الفترة القريبة جدا باش يتعداوا على مجلس وزاري ويهبطوا إن شاء الله يهبطوا في القريب العاجل.
11: يعني القريب العاجل 1 جويلية نخلتو
13: في جويليا ما نعطيكش انا دات خاطر ما عندي مانيش
11: انا السياره العائليه
13: هذه بالنسبه للسياره العائليه
11: لف سيار كل 10 سنوات قالوا انه طلب منهم انه يتصرف في لف سيار الاولاني باش ينجم ياخذ لف سيار الثانيه، هذا صحيح ولا لا؟
13: والله فما توجه، فما توجه هذا، فما توجه، لكن ما هوش صحيح، معناتها ما فماش حاجه اكيد نجم نقولها. فما توجه هذا، فما توجه اخر بالنسبه للفسيا زاد كيف كيف، باش نقصوا شويه زاد من القطاع الموازي. فما برشا ناس يقول لك علاش الفسيا ما رجعوهش انسيسيبل لمده 3 سنين كما كان قبل، 3 ولا 4 سنين، لانه فما اشكال كبير في القطاع الموازي في جبان السيارات، وهذا حتى الديوانه تعاني منه. يقول لك احنا يجيونا مئات الباسبورات باش نسجي، وتلقاها ما نعرف شخص كبير عمره 90 ولا 95 سنة، لا عمره شاف باسبور، لا عمره خرج من تونس، لا حتى شيء. ما تفهم برشا اشكاليات القطاع الموازي، يظهر لي توافقوني الناس كلها انه اشكال كبير موجود في هذا. والافسير كي ولا ما عادش انسيسيبل لمدة 3 سنين ولا 4 سنين، تفاقمت الامور. وكي تفاقم الامور هذا في القطاع الموازي، راهو ما عنده حتى منفع للدولة. هذا القطاع الموازي لا يخلص الأداءات، لا يخلص تفيا، لا اللي يخدم عنده يخلص سينيساس ولا السينيساس ونعرفوا الصناديق الاجتماعية متاعنا الإشكال متاعها. أنت كي يبدأ عندك حسب الإحصائيات الأخيرة عندك 30 ولا 35% من العمال ما همش منخرطين في الصناديق الاجتماعية، بالطبيعة باش تلقى خلل الصناديق الاجتماعية، مش باش تخلط
11: ألقى أنت كوظيفة تشريعية القوانين باش ندخلوا،
13: هذه هي هذه هي
11: نعملوا الانتجراسيون تاعهم، نعملوا استقطابهم، هذا باش يقعدوا على هامش
13: اكيد اكيد. لكن ما ننساوش كلامك صحيح ومعقول برشا على هامش المنظومه، احنا ما نحبوا نخليوا حتى حد على حاف التاريخ. راهو ما تنساش اللي يخدم في القطاع الموازي وما عندوش سي ان اس اس ولا حاجه، راهو نهار نخمو في الكبر، نخمو في المرض، ما نجمش يمشي ياخذ دواء بلاش في السبيطار، وما نجمش يعمل برشا حوايج ويداوي وكل شيء، هذا اشكال كبير. وكي يبداو صناديق الاجتماعيه ما فماش توازن مالي، شنو هو الاشكال اللي صاير؟ السبيطارات ما همش في المستوى، الدويات مقطوعه،
11: بوركوا انتم ما تحركتوش هاي حاجات هذوما الأولويات، الأولويات هذه اللي تروا فيها وتعرفوها جيدا،
13: هذه قاعدين نقدموا فيها. الإشكال متاع الفسير قاعدين نخدموا فيه، عندنا برشا قوانين نحاولوا كيفاش كي تنقص، مثال باش تنقص من القطاع الموازي، راهم فماش كان ردع القطاع
11: لا
13: الموازي،
11: لا لا لا لا نستقطبوا، نعطي حاجة باهية
13: باهية، هذا هو التوجه. على خاطر راهو فما ناس يقول لك لا ردع ودرا شنو، لا لا راهو ما يمشيش،
11: جربناه
13: عنده 20 سنة وما يمشيش، ما عطى شيء. دونك لازم نستقطبوا العباد هذوما، نقولوا لهم ماهو ادخلوا في القطاع المنظم، شنو باش تخلصوا امورك مريقله، لا لا لا لا تاخذوا ريسك.
11: بالنسبه للاوامر الترتيبيه الكل هبطت نتاع القوانين اللي تعادات والا مازالت؟
13: لا لا مازالت. عطيتك انا انت جبت على السياره لكل عائله، عنا اشكال زاده
11: ما هبطش الاوامر الترتيبيه،
13: مازالوا ما هبطوش، عنا كيف سياره الاشخاص ذوي الاعاقه زاده كيف عندهم برشا اشكال يتصلوا بيا، وقاعدين نعملوا في مجهود وبريسيون قويه على سواء كان وزاره الماليه ولا الديوانه. الحقيقه
11: شوف فما تواصل مع وزاره الماليه والديوانه، يعطيكم الصحه.
13: لا لا فانا الحقيقه فما تواصل، نتصل تواصل، شوف انا اقول لكم مش تواصل رسمي، تواصل بالهاتف نعم تليفون، نشوف نحترموا بعضنا، الناس كل تخدم، فما على الاقل الشيره هذه نتاع الامور باش نحاولوا نقدموا، لانه في الاخير كي عمل لي تليفون انا اشخاص يعملوا تليفون اشخاص ذوي الاعاقه يقول لي شنو صار في الاوامر الترتيبيه اللي كرهبنا ولا عندهم كراهه في المستودع الديواني في مقرين، فما ناس عندهم كرهبهم تو وصلت الخطايا نتاعهم 9 ملايين. قال لي انا كيفاش باش نخرجها؟ دونك نتصل انا بالديوان الاداره العامه نتاع الديوان، والحقيقه مشكورين باش يلقاو حل باش الناس هذو تجي تاخذ سيارات نتاعهم، ديجا تعبين وما نكملوش عليهم احنا.
11: وعلاش نقول لك ربما المصادقه من قبل النواب تكون كانها مستعجله مش مدروسه، كعلاش تلقى مسافه بين النص الترتيبي وبين يقررونها؟ وعندنا مثال خلاص بالفوتر الالكتروني، صادقوا النواب ويبدو أنهم هما بيدهم اللي مشاو في مقترح تأجيل العمل به، ثم اللي مشاو في مقترح إلغاء كل
13: شوف جدا. ما همش كان
11: مشكل مش في
13: حاجتي
11: مشكل في النواب.
13: الفوترة الإلكترونية راهو فصل جابته السلطة التنفيذية، اذا انت كي تجيب مقترح قانون نورمالمون تعرف شنو باش تعمل، والاوامر الترتيبيه نتاعك تكون حاضره خاطر انت حضرته الفصل هذاك والاوامر الترتيبيه. هاكا قاعدوا صار فيها اشكال، راهو
11: قاعد يخدم ولا
13: مش قاعد يخدم؟ مش قاعد يخدم خاطر ما عندناش الامكانيات. راهو الفوتو الالكترونيه لازمها امكانيات لوجستيه كبيره وكبيره جدا. نعطيك انا اكبر اشكال انا بالنسبه لي انا في الفوتو الالكترونيه هي حمايه المعطيات الشخصيه. فما معطيات شخصيه نتاع الاشخاص وفما المعطيات نتاع الشركات. راهو مش حاجه مهمه برشا انت كشركه يولي المعطيات نتاعك قداش تعطي رميز لفلان وقداش نقصت لهذا وكان كان تخرج العلن. هذا اشكال بالنسبه للمنافس نتاعك. التتيان مثال عندها المصادقة على حماية المعطيات الشخصية من 2018 ما تعودتش 2018 ل 2026 هذا من 8 سنين. هذا إشكال كبير في حماية المعطيات الشخصية والمعطيات متاع الشركات والمعطيات الاقتصادية. هذا مهم برشا لأنه الهيئة اللي عندنا مش قادرة تخدم. هيئة حماية المعطيات الشخصية
11: علاش مش قادرة تخدم؟
13: مش موجودة تو مش مفعلة. ما فيهاش مثال رئيس الهيئة مش مفعلة الوقت الحاضر مش مفعلة.
11: هذه هيئة
13: حماية المعطيات الشخصية.
11: حماية المعطيات الشخصية مش قاعدة مش قاعدة تشتغل
13: مش مفعلة. صحيح فما راهو الإشكال الكبير أنه كي رئيس الجمهورية يوقع على قانون وما يتفعلش راهو هذا يمس من مصداقية القوانين. راهو المصداقية تنقص متاع القانون. يولي الواحد يقول لك تي قانون هاوكا صوتوا عليه وعمره ما بش يتطبق. هذا إشكال كبير ويمس من مصداقية الدولة ككل. هذا مهم ومهم جدا. نعطيك حاجة أخرى
11: نتقاو الحل لازمنا بشو تحبوش ندخلوا لكم احنا المواطنين نعملوا لكم قاعدة ببنات بعضكم ربي بوس خوك لازمكم تقاو حل توما تخدموا مع بعضكم
13: نخدموا مع بعضنا شوف
11: وتكملوا بعضكم شوف. أنا راه ما تنجمش أنت ما غير الوظيفة التنفيذية والوظيفة التنفيذية ما تنجمش ما غير الوظيفة التشريعية.
13: أكيد أنا راه في كل وين يستدعوني العباد سواء كان في الراديو ولا في التلفزة ولا حتى في جرائد ولا واحد ديما نقول انا كعضو في لجنه الماليه والاعضاء الكل في لجنه الماليه وكرئيس لجنه ماليه يدي ممدوده يجي نخدموا بعضنا. راهو نخدموا زوز الفرد درابو راهو درابو تونس ورايا تونسيه البلاد تونس التونس راهو نخدموا الكلنا والكلنا على
11: فرد. قالوا شهر يذول لي فتنا شهر ومازال متواصل
13: فتنا شهر
11: هو شهر ثاني تو
13: هو شهر ما يبارك تو شهر ثاني نستناو في الاجابات نتاعهم. احنا بعثنا مراسلات توانا اليوم باش نخرج من هوني باش نبعث المراسله نتاعي للسيد محافظ البنك المركزي والسيده وزيره الماليه والسيده والسيد مدير عام للديوان وباش نشوفوا شنو باش تكون الاجابه.
11: حول المراسله هذه
13: حول عندك تفعيل الـ الأوامر الترتيبية لهذا مهم برشا. فما سيارة لكل عائلة فما سيارات للمعاقين فما الافسير فما الحساب بالعملة للتونسي المواطنين التونسيين وبعد
11: ما صار فيه هذاك
13: هذاك هو شوف حقيقة مش نقول واحد ما لازموش أوامر ترتيبية لكن البنوك خايفة لا تفعلوا للبنك المركزي يقولها كيفاش.
11: واضح واضح. حبقى معنا سيمير الكتاري باش نرجعوا لك رئيس لجنة المالية في خصوص هذا مواضيع حياتية أخرى بالنسبة للعديد من القطاعات منهم قطاع الإعلام بشكل عام والإعلام السمعي بشكل خاص اللي لربما حان الوقت باش تشوفوا له حلول معينة باعتبار كونه ظروف ولات أصعب من صعيبة على المؤسسات الإعلامية الوطنية. راهي حتى كان قطاع خاص راهي وطني.
13: كلامك صحيح.
11: هي المؤسسات الوطنية زادة والعمومية رأي عندها إشكال لكن قاعدة تتجاوز في الإشكاليات هذه وتواصل في مهامها ويعطيهم الصحة. لكن القطاع الخاص
14: المديونية
11: تغمت المديونية عنده. لكن القطاع الخاص رأو قاعد يغرق ويتنفس من تحت الماء بالباي. هذا ما نقول لكم عليه وش نخسر مؤسسات اللي قاعدة تعمل في فالور أجوتي للبلاد. يلا فاصل ونتواصل.
15: في سوسة الحمامات سود وزروة على 102.5
16: جوهرة
17: بيبليسيتي. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة

0: ديماراج فقط وبعد خوذ لا دوزيام بارتي، هي في خصوص ما يعانيها الإعلام الخاص والعمومي، لكن بشكل خاص الإعلام الخاص. وكما نقول إعلام خاص راهو مؤسسة وطنية قاعدة تخدم في ولادنا، قاعدة تخدم في البلاد، قاعدة تخدم على البروكسيميتي. زادك الإذاعات الجهوية دور كبير راهو عندها، الإذاعات الجهوية زاد اللي كبرت ولات هي وطنية تقوم بدورها ودور الاقتصادي والتربوي والسياحي والرياضي وكل شيء، لكن وصلت الزنقة للهرب وراهم يتنفسوا بالباي من تحت الماء.
1: في بالي بالحكاية هذية، ووقع الاتصال بي من طرف خاصة الإذاعات الجهوية اللي قاعدين مساكن يعاني ومعاناة كبيرة، وحتى الإذاعات راهو
0: بيناتنا الكلها تعاني،
1: الكلها
0: تعاني. من عندي أنا حويجة معطى صحيح كلها دون استثناء.
1: شوف
0: كنا عندنا استثناءات زوز ولا ثلاثة، لا
1: خلطوا عليهم،
0: خلطوا.
1: لا في بالي بالأمور هذية. شوف أنا هو متواجد قدامكم، نعطيكم تعهد ونطلب منكم يد المساعدة ومد يدي أنا. اتصلوا بي، تجيوني لجنة المالية، جيبوا لي اقتراحات الإذاعات الكل، كسوة إذاعة جهوية ولا وطنية، نحضروا مع بعضنا مقترحات اللي باش نحطوهم في قانون المالية الجاي، على خاطر هذوم المقترحات والأمور هذه اللي باش تعطي حل جذرة. ما تجي كان مقترحات في قانون المالية، إذا كان فما حاجة أخرى نشوفوها. أنا نتعهد أنه كل إذاعة ولا نلموا بعضنا الناس كل نعملوا جلسة في لجنة المالية في مجلس النواب الشعب، نحضروا
0: وفما هيك اللي يمثل الإذاعة
1: النقابة. إذا كان يسمع إذا كان يسمعوا فيا ولا وصلوا لهم هذا يتصلوا بي في لجنة المالية، نستدعهم، نتعهد أن نستدعهم يجيونا لجنة المالية، يجيبونا الاقتراحات، نحضروهم لقانون المالية اللي باش يجي في أكتوبر. ما نقعدوش آخر وقت خاطرها نقول هذه
0: توا
1: نخدم
0: قبل العطلة البرلمان.
1: لا نخدموها قبل العطلة، خاطر مازلنا شهرين جوا وجويلية
0: نخدموه
1: ونعملوه، لأنه راهو
0: فما أن بروجي هو حاضر ما نعرفش وين وصل له، هذاك نجموا نخدموا عليه. نحب نشكرك جزيل الشكر على تفاعلك الحين سيد
1: لا لا لا حالا أنا يتصلوا بيا نتعهد لهم أنه نستدعهم لجنة المالية، نحب لأنه ذاك مش يجيو في أكتوبر ما عرفش نلقى وقت. إذا كان
0: توا بش واحد يخلط
1: باش يكون في أكتوبر الفصول حاضرة ونقدموهم طول.
2: السيد رئيس لجنة المالية زوز أسئلة، الأول يتعلق بلجنة المالية، تابعوا يعني في الأسعار ولا
1: نتابعوا؟
2: ديما تستأنسوا بأراء أصحاب الغرف المهنية في العالم، اليوم كنا نقرأ قبيلة في أسعار مثلا اللحوم الحمراء، اللحوم بيضاء بدورها، الغلال، الخضر، يعني في علاقة بالمقدرة الشرائية، أنتم صادقتوا على الميزانية على الزيادات في نفس الوقت الانعكاسات متاحة على المقدرة الشرائية، كيفاش تقيمها كرئيس لجنة المالية؟
1: شوف لجنة المالية الاختصاص متاحة مش هذا 100%، لأنه فما لجنة التجارة زادا كيف اللي تتلاقي. فما حاجة نحب نبدأ بها، أنه الناس الكل ديما تسأل فيا يقولوا لي الرقم هذايا 5% تضخم شنو هو، وإحنا نشوفوا الأسوام نار ماش متاع 5%. هذا تو نحسوا فيه الناس الكل، لأنه زادا نخرج نقضي نشري طماطم ونشري بطاطا ونشوف نعرف واللحم والدجاج.
0: قداش الطماطم؟
1: شوف الطماطم اكثر من 2000 فرانك ساعه تلقى 1500 ساعه تلقى 2000 طماطم.
0: سيد الرئيس لجنة المالية بالـ 4000 الـ 5000
1: لا لا لا لا لا هذاك في الذروة معناتها كي تلقاها باش نخلطوا على لا انت ولا سويق لا انت ولا سويق انا شريتها عندي 3 ايام ما فاتتش
0: فين السوق نتاعك؟
1: بوسلسل نهار لحد
0: نهبط لها
1: بوسلسل نهار لحد ما نحبش نعطي انا لسامي مي
2: السوق شعبي معروف اسمه بوسلسل
0: في سوسة 3500 3400 والستوندار اللي تكلم توا
1: معناه
0: مواطني
1: لا فما كما تلقى في عديد الأسواق موجود.
2: رؤيتكم للتحكم في الأسعار هذه،
1: شوف فما حاجة لازمنا نرجعوا لها، لازمنا نرجعوا المنظومة التخزين اللي مشيت على روحها. راهو التخزين
0: علاش مشيت سيد النائب؟
1: والله لأنه في فترة من الفترات اعتبرنا أنه التخزين مضاربة في الأسعار والناس لكن إذا كان الدولة تتدخل وتعرف

0: وتعرف كيفاش تتحكم في ال ال ال منحبش نقول مسالك توزيع، لكن هي مسالك توزيع ومسالك التخزين. راهو التخزين مهم برش. كنا قبل نخزنه مثال كي تجي صابة في حاجة خضرة ولا غلة ولا واحد يتم التخزين متاحة وقت اللي تطلع لسوام نصبه توا. مادام عاش فما تخزين راهو باش يصير الاشكال هذا. أنا بالنسبة لي أنا منظومة التخزين مهمة برش، لازم ترجع. هذه حاجة لازم نتحكم فيها. رقم اثنين، لازمنا نرجعوا أنه الفلاح هو أكثر واحد يربح، مش القشار اللي يجيب الكاميون متاعه ويأخو كيلو طماطم ب300 فرانك ولا 400 فرانك من عند الفلاح ويبيعه ب2000 فرانك. هذا هو الإشكال اللي لازمنا نلقاو له حل. زادا كيف
1: هي عجزنا باش نلقاو له حل. هذا في معظم التقييمات موجودة الفكرة هذه، يعني المشكل القشار هو اللي قاعد يربح. ولك شنو مرد هذا العجز باش ما
0: شوف؟ لازم رؤية شاملة لكل شيء. ما تنجمش تحل إشكال التخزين ما غير ما تحل إشكال الفلاح، ما تنجمش تحل إشكال الفلاح ما غير ما تحل إشكال القشار اللي في الوسط، ما تنجمش تحل إشكال هذايا إلا ما تحل إشكال مشيتوا انتوما ديغنيغمون آخر البير القصعنا نمشي له كل شهرين ثلاثة، نمشي نعمل طلة الأربعة متاع الصباح والخمسة متاع الصباح نشوف بير القصع. راهو لازمو إعادة هيكلة، لازم نعاودو نشوفو كيفاش يخدم. علاش ما نمشيوش نشوفو توا احنا نحبو تونس تتقدم ولا لا؟ عندك باش ما نسميش انا، عندك من اكبر اسواق الجمله في العالم لو مارشي دو رانجيس في فرنسا. علاش ما نمشيوش نشوفو كيفاش يعملوا، كيفاش يخدموا، كيفاش نقصوا حتى من الاسعار، كيفاش نسهلوا للفلاح باش يدخل هو بيدو واللي هو بيدو يدخل للسوق ويبيع السلعه نتاعو خير من اللي تعدى على واحد واثنين وثلاثه. التجارب في العالم موجوده، لازمنا نستغلوا. احنا في بلد عالم ثالث ولا في طريقه الى النمو سميه كيما تحبوا، لازمنا نستغلوا التجربه نتاع العباد اللي نجحت. التجارب اللي نجحت.
1: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه الاستاذ ماهر الكتاريني عضو مجلس النواب للشعب وهو رئيس لجنه الماليه، والدائره نتاعو معناها مهمه جدا. قرطاج وسعيد والمرسى وسيدي بوسعيد، الإشكال يظل في طريقه إلى الحل هكا ولا لا؟
0: شوف الإشكال في طريقه إلى الحل. أنا نحب نقول للتجار اللي يعرفوا سيدي بوسعيد، التجار اللي في الباركينج إن شاء الله من هنا لجمعتين ثلاثة الكيران يعادوا يطلعوا يطلعوا الباركينج إن شاء الله. قاعدين ندزوا كل شيء، والبارح سيد الوالي مشكور كان في سيدي بوسعيد وقاعدين نتبعوا في هذا الكل، وإن شاء الله من هنا لآخر جويلية تبدأ الأشغال الكبيرة.
1: وين كل الانزلاقات اللي صارت؟
0: وين هكا الانزلاقات؟ وخاطر فما الهضبة سيدي بوسعيد الكبير الناس كلها تعرفها، لكن وراها فما هضبة صغيرة، الزوز مربوطين ببعضهم، كانت تحرك واحدة تحرك الأخرى.
1: فهمت؟ إن شاء الله لباس.
0: لا لا لا لا إن شاء الله لباس. وإن شاء الله من هنا لآخر جويلية، وراهو ماهوش رمي ورود ولا حاجة، لأنه رئيس الجمهورية خذا على عاتقه الهضبة نتاع سيدي بوسعيد، لأنه هذا سيدي بوسعيد راهي ماهيش ملك أهالي سيدي بوسعيد برك، راهو ملك تونس الكل.
1: معلم وطني سياحي
0: تاريخي، هذاك ملك التوانسه الكل. ملك التوانسه الكل.
1: برافو على الكلمه، شكرا لحضرتك، نورتنا. نبقاو في تواصل، هذه الجايه الاولانيه نستناو منك، جايه ثانيه نبقاو في تواصل.
0: انا موجود على ذمتكم وقت ما تحبوا نجي.
1: سي مالك تاري نورتنا وشرفتنا سيدي العزيز.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. صورة ما نعرفش ثبتت منها مروة، صورة انه السور متاع
2: سوسة
1: مدينة العربي مسرح سيدي الظاهر قاعدة تدهن، وتقول لي اللي ثبتوا لقوها الصورة هذه صحيحة تدهن. هل السوري تدهن وإلا لا في بيلاروتوش؟ باش نشوفوا هل حكاية هذه
2: اللي أثرت كثير من التعليق على العموم هي في مواقع التواصل. حاتم زعما يتدهن ما يتدهنش، احنا من النادر شفنا
1: أغزل هذي يذولي شيرة المسرح متاع سيدي، يذولي هكا شيرة المسرح اللوتة شوية متاع سيدي الظهر قاعد أو تدهن، هذاك شنو جير ولا سورفاس؟
2: هذا يلزم
1: لازمنا نعرف. وأكثر من ذلك، هل يتدهن السور مدينة العربي
2: احنا في العادة اللي ما منشوفوش
1: في تونس؟ عمري مريت هدهن
2: تقريب كل مدينة في تونس موجود
1: صور. شوفوا بلا رتوش.
0: بلا رتوش.
1: يا سيدي خليفة.
2: طبعا بلا رتوش يكون معنا الأستاذ رياض مرابط. أستاذ رياض مرابط
1: دكتورنا
2: ودكتور الإذاعة ودكتور الجامعة التونسية. نقول لك صباح الورد.
3: صباح الخير أخويا سالم، صباح الخير أخويا حاتم، وتحية لكل مستمعات ومستمعي جوهرة. سامحوني على هالصوت اللي فيه شوية بح.
1: لطف عليك خويا، لطف عليك دكتور.
3: ما
1: دكتور
3: ما هل... كنت في عرسة؟ لا كنت في عرسة ولا في مسير.
2: كنت بعد السور.
3: السور كنت في تربص مع طلبتي، ما نرفعني ثاني طلب.
1: لطف عليك سيدي العزيز. نحب نسأله السور بتاع المدن العربي هذو ما يتدهن ما يتدهنش بالجير بالسلفاسير، شين الحكي؟
3: المدخن اللي قبلي كنت اسمع فيك، المدخل اللي قبلي قال في جملة جميلة وانت يعني عجبتك، انه هربت سيدي بوسعيد ماهيش ملك اهلي سيدي بوسعيد، اللي هي ملك التوانسة كل. اما سور سوسة اللي هو كلاسي من قبل يونسكو باتريمون يونيفرسال، تراث عالمي، ملك البشرية الكل مش ملك التوانسة فقط. هذا من حيث المبدأ. قبل ما نجي للعملية هذيك بالذات اللي هي نشاز بين قوسين، نقول لك هي معناها من الاخر هي نشاز، لكن انتهيت نحكيه على اصل الاشياء. اولا التدخل على الاثار وعلى المحيط المباشر للاثار ومحيطها المباشر في شعاع 200 متر تقريبا. بموجب القانون لا يمكن أن يكون إلا بترخيص خاص من قبل وزارة الثقافة أو من يمثلها، يعني لهنا المعهد الوطني للتراث. سؤال الأول، هل المعهد الوطني للتراث موافق على التدخل هذا؟
1: يبدو أنه مروة توا تقول لي في معلومة، أنا ما خرجش نكلم سيد كاتب العام مشكور، جاوبنا كاتب عام بلدية سوسة. أولا الصورة قديمة، ثانيا البلدية اللي هي دهنت لابارتي هذيك، ثالثا اعتقد البلدية راهي تواصلت مع المعهد الوطني، اعتقد ماهي ماهيش معلومة، اعتقد اجتهاد، البلدية تواصلت مع المعهد الوطني للتراث. لكن انا سانطلق من هنا، نحب اجابة واضحة من عند حضرتك دكتور، هل المدن العربي السور متاعهم ولا البني متاعهم يزموا يتدهن بالجير يقولوا ولا لا؟
3: هو راهو في الأصل، باش نرجعوا للواقع التاريخي، في الأصل كل الأسوار كانت مليقة ومبيضة،
1: مليقة ومبيضة
3: مع القروان كان مليق ومبيض كل المعالم. أيام الاحتلال الفرنساوي المدرسة الفرنسوية، المدرسة الأثرية الفرنسوية رافع شعار ما نعرفوه بدري كان بالكرشة، بمعنى ما نعرفوه معلم أثري إلا ما نقلعوا له الليقة متاعه، وباش يظهر الحجر على أساس جمالية الحجر الأثري كذا. الأمر هذا يتواصل أكثر من قرن، والعين تعودت عليه والذاكرة البصرية ترسخ فيها المنظر هذاك متاع الآثار. يصعب اليوم باش تقبل
1: انه نجيو نعملوا الجير معناها نلايقوا ونعملوا الجير اللي هي حاجه عاديه وتتعمل للاسوار المدن الكل.
3: شوف هو الجير واللقه كما المكياج والجلده بالنسبه للوجه
1: واضح،
3: اللحمه اللي هي الحجره تحميها الجلده اللي هي اللقه والجلدة يحميها المكياج أو الإكران أو ما نعرف شنو يسميه اللي هو الجير هو من ناحية عادية، ولكن اللي شفته في التصويرة مقزز. أو علاش مقزز؟ لأنه فما جير محطوط على الحجرة رأسا وشي محطوط على ليقة، هو الحيط شطر في مرقع ترقيع معناه سخيف وحجر آخر ماهوش مرقع مش ملايق وجاء وحطوا بو على خو الجير
1: على كل موضوعنا للمتابعة، خاصة وقت لسيد الكاتب العام يقول لنا عندها عامين سورة. نحب نشكرك دكتور على تلبية دعوتنا ونتواصلوا معك في الأيامات القريبة القادمة حتى نوصل المعلومة لكل السادة المستمعين، وعرفنا معلومة جيدة. يلا فاصل قصير ونختموا الحصة بالكادو اللي في انتظاركم 100 دينار من MG.

0: متى صباح الربح مع ام جي اللي باش نستقبلوا المكالمه الاولى الان ونتحدث على الكونفونسيون هذيك اللي قلت لكم عليها واللي راهو بامكان اي شركه تعملها سواء قطاع خاص ولا اي مؤسسه قطاع خاص ولا قطاع عمومي الكريدي كونفونسيوني. هذايا السؤال باش يتعلق بالمعلومات اللي قدمناها. نقول الو للمكالمه الاولانيه. الو صباح الورد.
1: الو صباح الخير. صباح الناس الكل. صباح الناس جوهر افين.
0: محليك لله منورتنا مشرفتنا. الاسم الكريم
1: أمل من سوسة.
0: أمل شو اللقب؟ أمل
1: أمل الضويوي.
0: أي أمل أعطيني الإجابة صحيحة. الكريدي هذا اللي ناخذوه احنا وقت تبدأ الشركة اللي نخدم فيها ولا المؤسسة اللي نخدم فيها عاملة كونفونسيون مع ام جي وباتام بطبيعة الحال. على قداش من شهر؟
1: مفهمش احتمالات.
0: ليه عاد قلنا كل شيء لله. أي أي من إلى أي أمل؟
1: 12 شهر.
0: شكرا لحضرتك بارك الله فيك. نمشي المكالمة موالية. ألو صباح الورد. ألو
2: ألو
0: صباح الورد. أهلا وسهلا مرحبا بك. لسم
2: مرحبا
0: سيدي.
2: صباح النور
0: يعيشك. لسم سيدي
2: ود سكلي من خنيس.
0: أهلا وسهلا. آه يا أخوي العزيز
2: مرحبا.
0: تعطينيش على قداش من مونسواليتي قداش من شهر معناها الكريدي اللي ناخذه أنا في نطاق كريدي كونفونسيوني بين المغازة العامة وأي مؤسسة من المؤسسات الخاصة وإلا العمومية؟
2: من 3 إلى 9-8 شهور
0: هكا. لا عاد لا 3 صحيحة تو. أه وصلنا لـ3
2: فودو 3 إلى 9 شهور
0: فودو
2: 6 شهور
0: تيلي عاد قلنا 3 صحيحة البقية هذيك.
2: أي الأخرى 12-13.
0: لا زيد يا صاحبي زيد الناس موسع عليك.
2: 18 شهر.
0: الإجابة صحيحة. 100 دينار عندك. فكرني في الاسم مبروك على أخويا. 100 دينار. فكرني عودي الاسم. ساقلي كومو
2: فويد.
0: فؤاد السقلي من خنيس مبروك ليك الصون دينار من اهداء ام جي من 3-18 شهر. انت اللي تختار معناها حسب اللي تحب انت اللي مونسوليتي متاع ترجيع او خلاص هالكريدي الكونفونسيوني هذايا. ميرسي بوكو باي وتحية تونس.

0: بابليسيتي.
1: الو الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: علي هكا، قهوتي الكل شربت هي لي.
2: شكون يشرب لك في قهوه؟
3: اي وين ماشي داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه.
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد.
3: اي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
2: تفرس فيك زيد.
1: في وين هي اللونز؟
2: الو
1: الو. اه يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
2: هي تنوريك فيها.
1: لا لا، من غير ما تجي سي بون. قتلتها عملت لها بخة لونز، ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسة.
1: لونز تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
4: عندك اورانج.
0: جوهرة
4: بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البريد التونسي يحذر في بلاغ حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات

0: تصيد وقرصنة، مذكرا البريد التونسي أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، ويؤكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجاتها. خلال جلسة عمل انعقدت بمقر بلدية سوسة لمتابعة مشاريع البنية التحتية للبلدية، تم استعراض مختلف مكونات مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات المزمع ينجازه خلال سنتي 26 و2027، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل البرنامج التدخل وصيانة حوالي 54 كيلومترا من الطرقات. هذا وأكد ولي سوسة الذي أشرف على هذه الجلسة على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في تحديد أولويات التدخلات، داعيا إلى مزيد تدعيم البرنامج وتطويره بالتنسيق مع المجالس المحلية ومختلف المتدخلين، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم، كما دعا لمواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة قصد استكمال الصيغة النهائية للبرنامج، تمهيدا للانطلاق في إنجاز الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الأشغال في أفضل الأجل. دوليا، طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مدينة صور في جنوب لبنان استمرارا للتصعيد المتواصل على المناطق الجنوبية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، تمهيدا لمهاجمتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام، وأن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري. ختاما، جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وجامعة الدول العربية، جددت دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني يقوده المدنيون، مؤكدة في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان أن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمر عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: حبيت نهني ولد عزيزين السماتي وحياة أنا بولدهم أمير السماتي احتفل بالزواج متاعها إن شاء الله مبروك ألف مبروك.

0: رغلي راهو عندنا في الباساج ولا فايت راهو عندنا ظاهرة الكلاب السائبة راهي تقلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد راهو مش معقول راهو ما هوش معقول شوفونا حل الحق شوفونا حل للكلاب السائبة اخويا انا نشوفو لهم حل نحطوهم في بلاصة ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويرجعوا في العباد واه ما قلناش معناها نقتلوهم انا ضد هذا معناها ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصة ونحموهم ونبعدوهم هالعباد معناها
1: يا مسؤولين الطرقات في سوسة بالله الرقوان في اللي طلع البوستة بتاع خزامة غربية سكت دفوة تواويق تفوة والأخر كمل سكتوا وحنا بالشركلة شو هنا علاش مش بوا محلول بوا مسكر
2: حبنا عدد هي كاس عيد ميلاد أي حمد في السعودية نتمنى لها كل التوفيق في مسيرة المهنية وإن شاء الله ربي يعطيها لقد قلبها ونقولها راني نحبك برشا برشا برشا
3: أنا مواطن بالفقاهية من شط مريم الفقاهية أولاد الأحمر الماء مقتوص علينا ماني شايم علاش دائما وبتن كيف يقص علينا الماء جي ثلاثة أيام أربع أيام الماء دائما وبتن يقص علينا ليه ما يصحب الرسالة هذه توصل للسيد ما أتمنى أقودها

ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: premier coulisse, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag Jawara FM.
1: Publicité. 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحد تقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام بتاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجا بالمكالمة حكم.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، يا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
1: عندك اورانج.
4: جوهرة
1: Publicité.

0: نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوف، طور حالك.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
6: ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اطلع خلال زيارته إلى أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان على سير ظروف العمل بمختلف المصالح الفنية والإدارية، وكذلك تابع سير الخدمات المزداة للمواطنين ومدى جاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، كما أكد على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها. أفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة وصناعة التقليدية وسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين، مثلت محور لقاء أجمع وزير السياحة سفيان الدقية برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق ليه. وتطرق اللقاء حسب بلاغ أصدرت وزارة السياحة إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، خاصة دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية. كذلك تناول الجانبين سبل دعم التشبيك بين المهنيين والمؤسسات الناشطة في السياحة والصناعات التقليدية، ودرسوا إمكانية المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في القطاعين، بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وتم في هذا السياق استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي لسوق السياحة والسفر بالبرازيل. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة أحجز 14 طن من الفرينة المدعمة، حوالي 281 كيس من فئة 50 كيلوغرام بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم حسب معطيات الإدارة الجوية للتجارة. وتم إعادة ضخ وبيع المحجوز بالمسالك القانونية وإيداع حصيلته المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة، إضافة إلى العقوبة الإدارية المستوجبة في هذا الغرض. بحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 جوان انخفض إلى حدود 1192 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 5 جوان في حدود 1239 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 جوان فانخفضت إلى حدود 25352 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وكانت الموجودة هذه بتاريخ 5 جوان في حدود 25653 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام. دوليا أسعار النفط انخفضت اليوم لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد ما أعلنت إيران وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال وقود الأجل 91 سنت إلى حدود 93.34 دولار للبرميل. الذهب ارتفعت اليوم مدعومة بتراجع النفط في أعقاب العودة لوقف إطلاق النار الهش بين الكيان الإسرائيلي وإيران، بينما ينصب التركيز أيضا على التضخم ومخاطر رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.4% إلى حدود 4345.71 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة سجل الذهب أدنى مستوى لي في أكثر من شهرين. وفي العادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و394 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و919 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و200 مليم.
3: بيزنس نيوز
1: جوهرة FM. تندانس برعاية

0: الافخ جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه يتسعد مني
1: اريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. الأنظار تتجه إلى شركة الأبل خلال النص الثاني من 2026 بعد ما خرجوا تسريبات وتقارير متزايدة توري الخطة الطموحة لشركة الأبل لإطلاق ما يصل ل 11 جهاز جديد عبر مختلف الفئات متاع المنتوجات في واحدة من أكبر موجات التحديث اللي تشهدها الشركة خلال السنوات الأخيرة. المستخدمين بالطبيعة قاعدين يستناو في الجيل الجديد من تليفونات الآيفون، والمعلومات المتداولة تقول اللي كونوا أبل تخدم زادة على أجهزة الآيباد والماك والمناقل الذكية ومنتوجات منزلية ذكية جديدة، على أن تبدأ الإعلانات الرسمية المتوقعة اعتبارا من شهر سبتمبر القادم. نحكيه على الزوز تليفونات اللي هما الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس، هما اللي قاعدين يتصدروا في قائمة الإطلاقات المرتقبة مع مجموعة من التحسينات المهمة خاصة في التصميم. وتقول التسريبات اللي كونوا أبل باش تنجح أخيرا في نقل مستشعرات الفيس آي دي تحت الإكران، شيء اللي باش يؤدي لتغيير جزيرة دايناميك آيلاند الحالية وحتى الاستغناء عنها بالكامل. أبل زادة قاعدة تحضر روحها للميزاجور متاع الأجهزة اللوحية الخاصة بها، وإن التسريبات تقول اللي كونوا الآيباد 12 جديد باش يكون فيه معالج أسرع ودعم أوسع لمزايا الأبل انتليجنس، ويتوقع أن يتحصل الآيباد ميني القادم على إكران أوليد باش يكون هذا للمرة الأولى، بالإضافة لتحسينات في التصميم وجودة في التصنيع. خطة أبل ما وقفتش على التليفونات والحواسيب أكهو، نستناو زادة باش تخرج الأبل واتش سيريز 12 والأبل واتش ألترا مع تحسينات جديدة في تتبع اللياقة البدنية والصحة. التسريبات زادة تورينا تطوير مركز تحكم منزلي ذكي جديد إلى جانب إصدارات محدثة من الأبل تي في والهوم بود، ومن المتوقع اللي كانوا باش توصل الأجهزة هذه مع نسخة أكثر تطور وشخصية من المساعد الصوتي سيري. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن
3: جوهرة
4: تندونس. جوهرة FM
3: الدنيا والموسيقى.
4: جوهرة FM.

العشرة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ 3/9/2026 موافق ل 23/1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. إن شاء الله هكا الشميسة ذي تعطينا كانت الطاقة الإيجابية. تحياتنا لكل من اختارنا باش يكمل معنا الصبحية أو باش يبدأ معنا الصبحية. فمشكون يقوم توا، فمشكون ديجا في الخدمة، وحتى كلكيت هكا فما شكون يقوم توا. صحيح فما سوما تحسها مستغربة، سوما مستغربة قالت لي توا اي توا فما شكون يقوم توا. تحياتنا للي يقوموا توا، وحطوا كل غاديو هذاك يبدا مع القهوة تبدا الامور وموجات الايجابية تبدا بشوية بشوية بشوية ديماري. سينو اللي في الخدمة اللي شادين اثنين، ان شاء الله اثنين زينة للجميع. احنا حتى الماضي ساعة الرونديفو معكم في كابوتشينو بنة الصبحية بالفقرات بالمود نتاعنا بجونا وبسوما اللي الفل والاجواء الكل والياسمين والدنيا الكل هكا عامله بونكي في استوديو. صباح الفل والياسمين. يا سوما كيف الحال؟ عندك جرده؟ عندك جرد؟ الله الله عندها جرده يا نرجس. واحده فل وواحده ياسمين. ان شاء الله ان شاء الله ايمتنا كلها فل وياسمين. لله صباح زيد على نرجس نرجس قليله في الديجيتال تامن لكم لي لايف نتاعنا. سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام نقول صباح الفل والياسمين وليكم انتم كما قلنا اللي تكونوا في تواصل معنا سواء 33 300 29 100. صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام على الريزو سوسيو نتاعنا، والا زيد تكونوا هكا ديما في الاستماع والمتابعه ونحسوا بكم. اي نعم نحسوا بكم، هذه اقوى حاجه الاحساس الاحساس الاحساس. نحسوا بكم تسمعوا فينا. سينو ريفولوسيف مقدم كل الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. خلينا نمشي للمود اوف ذا داي. وانا مصباح ندندن في وائل كفوري او نعرفش الاغنيه هذه ولا مش الاغنيه هذه، شو مش تقلي لا انا صفحه وتويتر كنت مصباح ندندن فيها ونعرفش عليه. مي وائل كفوري باش يكون في البليست نتاعنا.

0: التوقيت الصباحية
1: العشرة وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة بعد إليسا والأجواء الرومانسية. خلينا نمشي ولي وليد الجزيري ونشوف الأجواء الرومانسية في بورصة الأسعار. أيوة إلا لي وليد، صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور هبة، أهلا وسهلا بيك سمية نرجس سعاد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. يعني قلت إليسا وتفرجت عليه في مهرجان موازين.
1: كيفاش سمحني؟
2: قلت لك تفرجت على حفلة إليسا في مهرجان موازين.
1: هاي سبيا؟
2: هاي
1: وقتاش أنا عام تفرجت؟
2: لا جمعة دي فاتت.
1: في موازين بدي هو؟
2: هاي
1: بدي موازينة؟ وأنت تتبع في موازينة؟ خليتك في سبور أنا وليت تتبع في موازينة؟
2: يعني في المرشي توا في السوق المركزية.
1: أحلو ويوزع بالرأس.
2: في السوق المركزية بالمنستير ما شاء الله. بصراحة اليوم المنتوجات الكل موجودة، واللي توا بصراحة اللي شوش نقول لك لازم الحوت موجود
1: ما شاء الله.
2: صراحة ما حتى في بعض الأحيان يقول لك ما عنديش ولا لا تصرف، لأنه الأسعار متاع الأسماك اللي موجودة اليوم ما هيش باش معناتها ماكش باش تلقاها الأسبوع القادم اللي بعدها ماكش باش تلقاها.
1: معناتها نشد الرحال إلى المنستير السوق المركزي بالمنستير.
2: يلا ماكش باش تندوك تشريو الكريفات متاع 25 و30 دينار اليوم ب 13 دينار و800 موجودة، لأنه على الكل ب 13 دينار و800 و15 دينار. راهي مانيش نحكي على جويدة، نحكي على الباهية الممتازة 13 دينار و800، نحكي على السردينة اللي الأسبوع الفارط نبرنا عليها ب 8800 اليوم ب 2500.
1: ليه 2500؟
2: 2500 اليوم هي 2500. نحكي على السكومبري 16 دينار و800، نحكي على صبار 3 دينارات و800 حتى 3 كيلو ب 5 دينارات موجود. نحكي على الدوراد 20 دينار و800 اللي كان 22 و23 ب 20 دينار و800. نحكي على القاروز زاد موجود ب 24 دينار و26 دينار. المرجان 12 دينار حتى ل 16 دينار. تقريبا الانواع الكل موجوده، وازدحام كبير، لانه بصراحه الناس يقول لك لينا اللحم، لينا الدجاج، الحوت تقريبا قعدنا شهر وشهر ونص واحنا نقولوا نو ونقولوا جمره ونقولوا ريح ونقولوا مطر. ليمات هذه ما شاء الله طقس ممتاز هيك، علاش الفلايك خرجت جابت ما شاء الله من الحوت. وكي تشوف انت تشوف السردينه 2500 تعرف الاسعار البقيه ايش معناتها، لان هي المقياس نتاع بقيه الاسعار. المره نسمع فيك المره الاخرى تحكي شراء قالك البرقاش.
1: اي
2: انت ما فهمتوش، هو البرقاش حوت الاحمر هيك، علاش احنا نقولوا ببريقشه في المسير. ببريقشة في المسير، لأنه كانت غاديكاية وين يبيعوا البرقاش هيك، علاش تسمى باسمه. اليوم البرقاش موجود ب 16 دينار و820 دينار، هو حوت أحمر. ويجي كسكسي قمح، معناتها يجي معناتها اللي هو الأصل نتاعه كسكسي قمح بالبرقاش. ويجي بالقرع بالقرع والبطاطا، معناتها يلزم فيه القرع باش يفوحوا وكل. نمشيوا للحاجة معناتها زادة حكينا عليها غالية، ثم ما شاء الله توا هي اللحوم البيضاء حتى 7 دينارات و500 و8 دينارات كيلو دجاج باهي، معناتها الدجاجة 2 كيلو تطلع لك 14-15 دينار، ممتازة جدا.
1: لأنه أسهم تعمل الكيف.
2: أي شوف هو معناتها اللي يفهم في السوق يقول لك الحوت يطيح كل شيء.
1: صحيح
2: اي، لانه المواطن كي يتخيروا بين الدجاج واللحوم الحمراء والحوت يقول لك نمشي للحوت. نمشي للحوت اي، حتى في جيبوا 100 دينار راهو، حتى كان باش يمشي يشري اللحم يلقى الحوت هكا يقول لك انا باش نشري الحوت. هيك علاش هما الدجاج طلع ل 10 دينارات و11 دينار والعلوش ب 65 وكل، لانه الحوت ما ثماش. توا ما شاء الله الاسماك موجوده،
1: الاسماك توازن المعادله خلينا
2: نقول. اي توازن بقيه الاسعار كما قلت، اللحوم البيضاء الدجاج 7 دينارات و500 والمفاجأة الكبيرة. واللي أنا مانيش مصدق لكن شفتها وقفيت منها، أنه بلاتو العظم 5 دينارات و500، حارة العظم ب 750.
1: أبي حارة العظم ب 12 مية حاجة هكا.
2: لا 750.
1: اسمعني باش نوصيه هنا وليد، راه باش نوصيه كل احنا وليد، تقضينا شوي.
2: البلاتو 5 دينارات و500، فما شكون قضى بحذايا 5 حيار عظم احمر 3700
1: ما شاء الله.
2: 3 دينارات و700 5 حيار 3 دينارات و700
1: باه
2: وقيت نعملوا طاجين وحلو كل
1: ونعملوا الاجواء الكل ما دام الاسعار في المتناول. باه
2: اي السكالوب زاد الرخص 14 دينار ل 15 دينار 15 درهم و 500 الفخوذ نتاع الدجاج هذا هو موجودين حتى 7 3 كيلو ب 20 دينار معناتها 7 دينارات و 500 و 7 دينارات موجوده الفخوذ نتاع الدجاج. الغله ما شاء الله راهو الغله تدلع بدينار البطيخ 1200 الكرموس اللي احنا خليناه عملناه ل 17 دينار و 18 دينار و 16 نهار اليوم 8 دينارات
1: صحيح والكرموس ما شاء الله متواجد معناها كونتيتي باهيه والناس والكاليتي زاد باهيه
2: اي ويقولوا لي قلت لهم علاش عملناه والسنه معناتها يقولوا لي الكميه كبيره معناتها الكميه كبيره هيك علاش معناتها لقينا الاسوام هذه الخوخ بتبقايا 2800 3 دينارات 3 دينارات و500 المشماش 3 دينارات و500 خمسة دينارات العوينة زادت ثلاثة دينارات تقريبا اللي فات كما نقولوا احنا ولا يعقب ما عادش فما موجود ثلاثة دينارات وخمسمية خمسة دينارات لكن وقت توا البطيخ اللي كي نقولوا 1200 راهو رخيص برشا لأنه يعني تعرف البطيخ ديما يشد في 1800 لل 2000 البطيخ اليوم 1200 والدلاع زاد فما حتى 800 والدينار نمشيو للحوم لازم نحكيوا على اللحوم
1: والله هو مثال شيء نحكي
2: وين ملي لانه ما ثمش اقبال عليها بصراحه ما ثمش اقبال عليه العلوش بون 65 دينار قبل العيد
1: تحسوا الحم ما حبكش تحكي عليه ديجا الريزو طاح في الحم
2: اليوم 60 دينار 60 دينار ويقولوا لي توا يرخص البكري 45 دينار لكن كما قلت ما ثمش اقبال عليه اكثر حاجه نحبها اني في الوقت هذا هو اللوز الاخضر
1: ايه؟
2: مع كستاي اخضر
1: مع سيترومادا زاد ما نود كل شيء هيك بالنعناع
2: هي حسبة النعناع ب 700 كيلو اللوز 3 دينارات 3 دينارات و 500 مع سومو منطقي غالي لكنه 3 دينارات و 500 ولو فما شكون يحب ياخو ايترا سيترون 3 دينارات و 500 مع كيلو لوز
1: باهي هذه صاحب قاعده هذه نقدموا له تحيه كبيره
2: لا هو العشيه طويله
1: اي بيان سور
2: وفما ناس بعد وفما ناس تسهل للبحر وفما ناس بعد البحر تحب تقعد فيك النسمه وكل
1: انا قلت لك هذه نقدموا له تحيه سبيسيال لانه ذويق ويفهم اي
2: هذا هو معناتها شوف توا التونسي كي تلقاه يشري حاجه نتاع صيافي مثلا ما يشريش الدجاج يشري السكالوب ما يشريش الحم يشري الحم المفروم يشري خاصة الحوت الأزرق نتاع يقول لك مشوى العشية في الدار سردينة سكومبري هذا هو حتى الكروفيت احنا نعرفوها مقارونة ولا في السلاطة ولا في البريك يقول لك لا نشويها
1: ايه
2: نعرفش يعني الاستيس
1: نتاعها تحية للذويق زاد هذا ذويق مشوى ودنيا ذويق
2: هذا هو حتى في الدجاج نحكي مع بعض التجار يقول لك قصها لي نتاع مشوي معناتها يحب كي ياخذ الفخذ معناتها بكل مطرقه اللي عند التاجر معناتها يردها حاجه نتاع مشوي تعرف معناتها في الصيف ما يحبوش المكرونه والكسكسي وكل اي ولا
1: اللي لو
2: الدنيا سخونة يعني نلوج عليهم كيما الصيف كيما الشتاء
1: ما شاء الله اخويا حسن مضمر لا يفرق معاه لا صيف ولا شتاء قال باهي برشا
2: نجمو نلعبو القفة نتاعنا معناتها بصراحة الأسعار كي نقارنوها بالسنة الفارطة ولا نقارنوها حتى بجمعتين التالي نجمو نقولوا فين خفاض ما حكيناش على الخضرة
1: الخضر والله احنا تحسنا قضينا الحوت ما شاء الله عبينا ما عادش يهمنا ياسر في الخضره ما بيسالش
2: البطاطا 1800 2400
1: ايه؟
2: قعدت غاليه شويه الطماطم 2500 البصل 1200 1400 الشنيره زاد 1200 1400 الفلفل الاحمر الباهي هكا 2500 معناتها ممتاز جدا فما شكون يحبوا مقلي فما شكون يحبوا في المشوى ثم الفلفل 2800 3 دينارات 3 دينارات و500 بون معناتها الفلفل بين 2500 والطماطم 2500 تجي سلطه مشويه ولا لا؟
1: تجي
2: اي
1: بيان سور
2: تجي ولا فما يقولوا لي احسن سلطه مشويه اللي هي بالمهراس
1: اي عاد هذيك نقدموا تحيه للحراير الكل حتى رجال فما رجال اللي بالحق هو يبدا عامل بونكي في العشيه هو اللي حضر سلطه مشويه وعامل القعده مع صغيراته ومع المدام دونك نقدموا له تحيه
2: ويقولوا لي فما فرق بين سلطه مشويه على الغاز ولا على الكانون
1: اي المطعم الكانون ابن ريحه تبدا خارجه هكا
2: بعد ما نكملوا احنا
1: ما درسناهش
2: اي بعد ما نكملوا سلطه مشويه على الكانون نحطوا ذره تاي. اي معناتها شفت
1: معناتها احنا مواليد الجزائر مش بومرجي اليوم العشويه مواليد الجزائر يكمل.
2: شوف معناتها راهو اوزر كي تحب معناتها تعمل حكايه راهو ساهله برشا.
1: لا عاد التونسي معروف ما شاء الله عليه في الجو ما ينجموا حتى حد نمبر وان في الاجواء هكا الصيفيه الاحتفاليه.
2: ان شاء الله ان شاء الله بكل خير صيف بكل خير ان شاء الله. القفيفه ديما عامره ديما معبيه وكما قلت اليوم اللي يحب يشري الحوت يمشي للسوق المركزيه بالمناسير ولا يقولوا لي ما عادش تقول كلمه حوت قول سمك لكن سمك. احنا في الساحل نقول له حوت.
1: اه ديكو سمك اخويا بالحوت علينا
2: سمية قالت حاجة.
1: لا مش سمية نرجس قالت بالحوت علينا. سومة مسكينة عاقلة سومة والله عاقلة مركزة مع بوجة الأسعار تتخيل فك القاعدة وفما شكون باش يبدأ يعمل في فصلاتها مشوية شكون زعم اللي بالي بالكم هاي سيدي يعطيك الصحة سي وليد. اسمع ظاهر المنيو شنو ظاهر دونك مشوى
2: والله. ما هي سلطة مشوية سكومبري وسردينة نحب أني السردينة 2500 بصراحة تغري أنه الواحد يشري كيلو كيلو نص حتى زوز كيلو.
1: باهي حاضر سارة مدام سهير تكون في الاستماع تحية ليك وتحية الكل مستمعينا في المنستير بوست أسعار تعمل 66 كيف امشي وأقضي وإن شاء الله ديما أياماتنا زاهية إن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا العزيزة الغالية ونلقاو قفيفة مليانة بالخيرات الكل. خليكم معنا الغونديفو يتواصل حتى الماضي ساعة في بنات الصبحية.

0: متى متى
1: العشرة و43 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بالنت الصبحية بالعروض بالتخفيضات بهكا حاجات إن شاء الله تفرح كل من ديما يسافر ويتمتع بوجهات وتخفيضات تقدمها تونيسير. نحكيو على برنامج فيداليز. أي نعم للناس اللي هكا تكون عندها فكرة على فيداليز وباش تكون عندها فكرة إنه التخفيض دي يهمهم وينجم يخليهم يتمتعوا بخدمات فيداليز. نحكيو على تخفيض يوصل 50% على مايل ستاتو حتى ل 30 جوان 2026. هذا اللي تعلم عليه تونيسير. دونك الناس اللي متمتعين ويتمتعوا برنامج الوفاء فيداليز. شو هو البرنامج الوفاء فيداليز؟ هو انك عدد الرحلات اللي تقوم بها مع تونيسير والوجهات المتنوعه اللي تقدمها تونيسير لحرفاء من خلال برنامج فيداليز. فما دي بوان دونك ينضافوا للبطاقه نتاعك ويعطيوك امتيازات اخرى نجم تكون في الباجاج في السيرفيس. دونك برشا امتيازات تتمتعوا بها. دونك على قد ما يكون عندك نومبر كبير من فيداليز معناها لي بوان دوما فيداليز قد ما ستاتيو نتاعك يطلع معناها سيلفر جولد ولا في النورمال. دونك اليوم تقولكم راهو فما تخفيض 50% حتى ل 30 جوان على برنامج الوفاء فيداليز اللي كما قلت نجم تتمتعوا به حتى ل 30 جوان. تخفيض استثنائي ب 50% على شراء المايلز ستاتيو. تنجموا تشريوا لي مايلز ستاتيو. العرض هذايا يخليكم تحافظوا ساعه ستاتيو نتاعكم الحالي والا تطلعوا سيلفر والا جولد وتستفيدوا من برشا امتيازات وخدمات خاصه اثناء السفر. دونك كي تشري 1000 مايلز ستاتيو كنا قبل 200

البريد وإلا على الرقم 70 837 100. دونك 70 837 100. وأكيد فيداليز وفاؤكم هو مكافأتنا. هذه الشعار اللي تحملوا خدمة فيداليز لكل حرفائها الكرام واللي تقولهم استمتعوا باللوفر 50% إلى غاية 30 جوان 2026. نحن مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: سيتي
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
2: آخر الأخبار على جوهر FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو مستعملي تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة إلى توخي الحذر واليقظة واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات. وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سالف نشاطها في أقرب الأجل. دوليا، إيران تجدد التأكيد على أنها ماضية في استيفاء حقوق الشعب الإيراني سواء عبر الدبلوماسية أو القدرات العسكرية، فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرب الاتفاق مع طهران. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية لاغتنام الفرصة وتصحيح علاقاتها مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهدافها مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. مصر تفرض رسوما جديدة على ناقلات النفط العابرة لقناة السويس بنسب جديدة تصل إلى 37% اعتبارا من منتصف جويليا القادم. وختاما، الكونغو تعلن عن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا المؤكدة إلى أكثر من 100 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 10 وفيات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.
1: المونديال حاجة أخرى على جوهرة فم تي في، 11:09. نقول لكم صباح النور، صباح الفل كل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. حابين ساعتنا الثانية تبدأ بمود سبور، علاش؟ على خاطر باش نحكيو سبور، باش نحكيو مونديال، باش نحكيو على تحضيرات خاصة للجوهرة فم لفريق الرياضة اللي قاعد يقدم لكم على مدار 7 أيام في الأسبوع، يعني يوميا متابعة خاصة لكل الأنشطة الرياضية. وكي نحكيو مونديال أكيد باش تكون تحضيرات خاصة، ذاك علاش اختفتوا هكا من كواليس التحضيرات. زميلنا جمال القاسمي يقولوا صباح النور، صباح الفل جمال.
2: صباح النور هبة، صباح النور كامل الفريق، كل سادة المستمعين والمشاهدين، يعطيك الصحة. حتى انت سبورتيف راهو دونك عايش الحدث.
1: اسألني اي سؤال تنجيك.
2: لا لا ما خلي بعد
1: غير احراج
2: بعد لونتين بعد لونتين.
1: دونك نحكيو جمال على تحضيرات خاصة للمونديال، جوهرة فاميلي في كل مرة تعيش جمهورها، كل الكواليس، الاجواء. خلينا نفهموا البرمجة اللي ان شاء الله باش تنطلق قريبا. نحكيوا على كأس العالم باش يكون في المكسيك، الولايات المتحدة، دونك وكندا، واكيد مراسلين باش يتبعوا كل التفاصيل. ناخذوا معاك البرمجة وشنو يستنانا.
2: هو يعني المتابع والمستمع يعرف اللي كأس العالم هذه مختلفة شوية هبة، لأنه باش تلعب في الليل مخر. دونك يظل احنا باش نعيشوا كأس العالم، يعني ما غدوة تقام تلعبوا الماتشوات والأحداث، يلزم نهار كامل. دونك نذكروا ونعيشوا السادة المستمعين اللي ما نجموش يسهروا، لأنه فما شوية ماضي ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح، ربما اللي فاضيين شغل اللي نجموا، لكن فما عدد كبير يخدموا، نعرف اللي ما نجموش. دونك الهدف هو أنه نجموا يعني نعديوا تغطية تتلائم مع الوضع هذا اللي هو استثنائي، باعتبار كأس العالم كما قلت أنت باش تدور في أمريكا وكندا والمكسيك باختلاف التوقيت اللي هو كبير برشا. دونك احنا خيرنا، وهذا أعتقد أنه الإدارة جوهرة فم كانت ذكية، أنه نهار كامل يكون معبي بكأس العالم، ثم في الليل طبعا نتابعه ما يمكن متابعته، وخاصة نعول على الفترة الصباحية باعتبار أنه ديركت يحل الراديو متاعه ويلقى كل الكواليس. دونك باش نكونوا موجودين عندي النهار كامل. هاو نعطيك فكرة على البرمجة، ولو أنه كنتوا تسمعوا في سبوت المزيان اللي عملوا زميلنا أنيس فيه كل شيء. دونك باش تكون فما جوهرة سبور، ما هي كأس العالم على جوهرة فم، هذا موعد أربعة مرات في النهار، سبعة ونص ماضي ساعتين، الستة والعشرة متاع الليل، وكذلك نص الليل اللي هي فيها تذكير نص الليل. دونك هذايا باش يكون طبعا المراسل متاعنا موجود اللي هو نحب نحيي برشا ناجح مجدوب بالفوتوغراف متاعه، وخاصة بالتواجد متاعه في الكواليس، يتحول غدوة إن شاء الله يقصد ربي يكون موجود في الافتتاح ويكون موجود مع المنتخب. دونك هذوما أربع مواعيد قارين، لكن غيرنا في الأسماء متاعهم. ثم هذه الفقرات اللي باش تكون موجودة باش تلاحظ أنت تقريبا كل ساعة موجودين. سبعة ونص دونك جوهرة سبور اللي هي كأس العالم على جوهرة فم. عندنا التسعة جمهور المونديال اللي هو يعني الناس تحكي على المونديال، مش يأمنوا زميلنا فهمي سعيد، هذا ريبورتاج فيديو مع الناس انتظاراتهم ثم تعليقاتهم ما بعد المقابلات، ينجم يكون قبل مباراة تونس، ينجم يكون بعد مباراة تونس. دونك هذه التسعة متاع الصباح. العشرة حافظنا على فقرة نجحت الحقيقة قبل في البرنامج متاعنا اللي هي كواليس المونديال، هذا يعتمد على الفيديوهات على السوشيال ميديا، كل الفيديوهات اللي ضربت معناتها ودارت وتخص كأس العالم نرجعوا لها في العشرة وتكون من تقديم قسم الرياضة. ثم فقرة جديدة فلاش المونديال 11 متاع الصباح، هاوكا حسب معايا كل ساعة موجودين. ثم بعد عنا انفو سبور ماضي ساعتين ودرج، نص نهار ودرج، نص نهار ودرج بعد الاخبار. نرجعوا لفلاش مونديال ماضي ساعة ثم جورة سبولي قلت لك عليها ماضي ساعتين بتبيع فلاش المونديال مرة أخرى ماضي ثلاثة ثم عندنا ستوديو المونديالي هي الساعة باش تكون يعني بكل الألوان بتاع المنتخبات يعني ستوديو باش يكون في إخراج ممتاز جدا ونعول على عثمان والفريق التقني اللي ما عرفش يعملنا حاجة مزيانة برشا في الحدث هذايا دونك ستوديو باش يكون بحضور اغلب وابرز المحللين الرياضيين نرجع لكم بعد للقائمه نكملوا هذايا من الاربعه للخمسه على امتداد الاثنين والثلاثه الاربعه الخميس الجمعه والسبت دونك نهار الاحد نرجع لبرنامج راديو سبور ثم نكملوا بعد ما نكملوا استوديو المونديال عندنا جورة سبور الستة عندنا جورة سبور العشرة متاع الليل وعندنا زادة نص الليل طبعا إلى جانب الديجيتال اللي كل الفيديوهات اللي توصل مش تهبط في وقتها مباشرة خاصة في الفترة الليلية هذايا اش عندنا على امتداد الأسبوع نهار الأحد تتغير شوية نحافظوا على راديو سبور اللي كان باش يكون بإيقاع مونديال دونك من الثلاثة للسبعة راديو سبور أربع ساعات كاملة فيهم حوصلة لكل ما تعدى على امتداد الأسبوع القائمة متاع وسعيد برشا أنه الحقيقة كل محللين اللي كلمناهم كانوا فرحانين باش يكونوا موجودين معنا سي توفيق زعبوب عبد الرزاق الشابي محمد المكشر مجدي المسراتي كذلك منتصر خمار سمير الجويلي عماد جبله مجدي الراجدي هشام قيرات وتقريبا أسماء أخرى زادة باش يكون من خارج الوطن كما عمال المقدمي زميلنا من فرونس 24 دونك الحقيقة إن شاء الله ما نسيت حد يسامحوني لأنه كبيرة الليست تقريبا هذه الحاجة البرمجة فما حاجة جديدة حاجة جديدة لسنة حاولنا أنه نشاركوا المستمعين متاعنا من خلال الجوائز واللي هي هاو قدامنا فيديو هذي الفيديو هذي يعني باش تكون فما تكهنات للمقابلات وفيها جوائز في نهاية المونديال جوائز كبيرة زادة جوائز كبيرة هكما تشوفوا في الفيديو يعني كل مستمع يزمو ينضم لفريق جوهرة لأنه باش نعملوا فريق جوهرة اللي فيه احنا ونستقطب أكثر عدد من المستمعين معنا ويكون تذكير يومين بالترتيب لأنه فيها نقاط متاع اللي مثلا التكهن متاعه البارح طلع صحيح في الماتش الأولاني ياخو نقاط اللي ما نجحش دونك صفر نتعداو الماتش الثاني وفي نهاية المونديال اللي عنده أكثر نقاط عبارة بطولة بين المستمعين ياخذوا جوائز كبيرة برشا جوائز زاد ونقول كبيرة برشا وهو الفيديو قدامكم دونك تحية لكل اللي عطونا الثقة في الـ في الـ في الشركة هذه باش يخدموا معنا وتو تزيدوا تاخذوا أكثر تفاصيل وقت الخيان يكونوا بحذانا أعتقد أنه هذه باش تنجح برشا لأنه فيها تنافس بين المستمعين مع فريق الرياضة في تكهن النتائج المقابلات
1: تري بيان دونك برمجة خاصة وكما قلنا على مدار الساعة وكيف كيف زاد مراسل إن شاء الله باش يكون يعيشنا الأجواء
2: مجهول
1: تحية بيان سور
2: غدوة الطائرة نتاعو الخمسة ودرجة الصباح بكري في اتجاه في اتجاه مونتيري في اتجاه مكسيكو
1: داكو دونك زوج مباريات في المكسيك مباراة في
2: في في أمريكا لا في أمريكا زوج مقابلات المقابلة الأولى باش تكون ثلاثة نتاع الصباح المقابلة الثانية خمسة نتاع الصباح ذولي فما نهار أنت باش ترتاح راهو
1: وقتاش تقول لي ترى خلاص ما وقتاش
2: معلش لا ذولي نهار الأحد ذولي
1: نهار الأحد ما نخدمش
2: لا ذولي الإدارة باش تعطيك وقت من بعد الله أعلم
1: أنا ما نخدمش لابد باجي نهار الأحد
2: فما المقابلة الأخيرة في أمريكا باش تكون نص الليل دونك
1: نص الليل
2: فما حاجة أخرى زاد قاعد يخدم عليها زميلنا وليد بسباس اللي هو فما بلاتو آخر مازال مش مؤكد باش يكون في إحدى الفضاءات التجارية هذا باش يكون بلوس باش يتعدى على التلمزة دونك زاد فيه فان زون وفيه برشا أمور مازلنا نركحوا فيه دونك إضافة البرمجة هذه زاد في التلمزة باش يلقاو عندنا حاجة
1: يعني خلينا نقولوا أجواء وهكا ومونديال باش يكون سبيسيال على جهرة فيه متغطية خاصة مع فريق الرياضة دونك قولوا لهم استناونا
2: أكيد أبارتير نهار الخميس احنا بدينا الحقيقة في تقديم المجموعات اللي هو تعودنا به اليوم وصلنا تقريبا المجموعة الثامنة نكملوهم غدوة إن شاء الله كل المجموعات كل الفرق قاعدين نعطيو في فكرة عليهم في جورة سبور ثم ننطلق يوم الخميس كيما عطيتك البرنامج
1: سبعة ونص
2: وإحنا ماشيين نهار كامل إضافة طبعا إلى الومضات الإشهارية وغيرها كيما الومضة اللي قاعدة تقدم فيهم تقدم في البرمجة نتاعنا
1: تري بيان نسلموا على ليكيب الكل اللي معاك
2: صحة
1: دونك أنيس
2: تجيو تشجعونا بيان سور
1: أمين شرف الدين هكاك اول مره نقول اسمه
2: وليد الجزيري.
1: وليد الجزيري
2: طبعا كذلك رياض السيفي توفيق زعبوب كل الفريق اللي معنا باش يامن فهمي سعيد زاد كل الفريق
1: كامل يعطيك الصحه جمال القاسمي بيان سور نستناو تغطيه متميزه كما عهدنا معناها فريق الرياضه يكون حاضر باش يعيشنا كل الاجواء واجواء المونديال اللي فيها ربح وكقال لكم مسابقه جديده واكيد فيها جوائز قائمه دونك تبعوا باش تعرفوا طريقه المشاركه وان شاء الله حظوظ تكون وفيره لمنتخبنا التونسي بيان سور اول مباراه وقتاش ان شاء الله في الدار
2: اول مباراه يوم هو يوم 14 ولكن باعتبارها في الفجر في يوم 15
1: يوم 15
2: بالاحد والاثنين دونك الاثنين نجم نقول الاثنين لانه المقابله ماضي ساعتين تاع الصباح دونك نهار الاثنين
1: نهار الاثنين ان شاء الله تكون كان الاجواء الايجابيه والرياضيه والاجواء الكل كما قلنا ترجو تلقاوها على انستغرام على تيك توك على الفيسبوك على موقعنا كيف برامجنا على جوهر اف ام تي في. جمال قاسمي شكرا لك خليك كلمه الختام توجهها لي الرياض
2: احنا نعولوا على تعامل الفريق كامل ان شاء الله لانه كاس عالم هي مش كان قسم الرياضه الكل انت يعطيك الصحه والاولاد الكل يخدموا من الصباح لليل اكيد باش يعاونونا ان شاء الله ننجحوا الناس الكل في تغطيه كاس عالم ممتازه وان شاء الله المنتخب لانه وقت اللي عملنا منتخبنا تجميره وقد ما يعمل منتخبنا تجميره قد ما تكون التغطيه متميزه
1: صحيح.
2: تصور انت لا قدر الله النتائج تكون دونك احنا نعولوا على منتخبنا ان شاء الله يعمل نتائج ممتازه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه وان شاء الله فما كان الخير خليكم معنا مازلنا موصلين الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه مع الجو الرياضي نسويتشي وهكا ونعيشوا زاده مع الموسيقى اللي باش نسمعوها توت سويت هي شاكيرا اللي باش تغني للمونديال هكا
2: ولي
1: شاكيرا دونك تو نسمعوا جو شاكيرا عاد
2: بالا يلا كان عندك توا
1: مش شاكيرا عندي لطيفه خويا بانتظار شاكيرا تحضر لنا يلا خليكم معنا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع
0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحدش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومثلثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهر اف ام تي في

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: و 28 دقيقة على موجة تنا. مازلنا مصي معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. نحكيو على صور, نحكيو على فيديوهات, نحكيو على ما يتم تداولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة دوت نت. توت سويت دوت نت. دوت نت ودوت نت تهزنا إلى مجموعة من الصور اللي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة احنا ديما ناخذوا المعلومة من المصدر وسؤال المتداول اللي نقرأ فيه كل على بعض الصفحات, ما حقيقة الصور المتداولة حول سور رباط سوسة؟ شكون يعطينا الإجابة؟ أكيد كاتب عام البلدية السيد مراد بن سالم, اللي نقول له شكرا على ديما هكا الاستجابة لكل معناها تليفوناتنا وقت اللي يبدأ فما معلومة نحب نوصلوها ونقدموها لمستمعينا ومستمعاتنا. دونك سي مراد, صباح النور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي هبة, ومرحبا بالسادة المستمعين جوهرة فهم.
0: شكرا لك سي مراد. لو تسمع جوست تعلينا شوية في صوتك, لأنه ما باش تقدموا من معلومات مهمة جدا. دونك ما حقيقة الصور المتداولة؟ هنشوفوا في الصور اللي قاعدة دور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سور رباط سوسة. قال لك مش معقول.
1: قبل ما نحكيو على الصور المتداولة, جست حبيت نعمل توضيح صغير. اللي مسرح سيدي الزاهر هي منشأة بلدية منفصلة على سور المدينة العتيقة, تم إنشائها منذ التسعينيات. كنت هو بناء معنا بناء تم في دار مشروع بلدي, هو مسرح سيدي الزاهر اللي تسع تقريبا لحدود 17,700 معنا متفرج. دونك تقريبا كل عام ندخلوا احنا بالصيانه نتاعو. اخر الفتره دخلنا بعمل صيانه تتمثل في التنظيف. لم يتم دهن حائط سور المسرح, حائط سور المسرح بتاتا منذ تقريبا ما يزيد على 3 سنوات. الصورة ماخوذه من الصفحه الرسميه للبلديه تقريبا. معناها كي تم التصوير معناها كانت معناها وجه مقارنه ما بين الصوره الاصليه وما بين صوره معموله بوسائل الذكاء الاصطناعي, الذكاء الاصطناعي, وتم ادخال بعض التحويلات. صار بعض الانتقادات, لكن الوضعيه ما يشكي ما كذا بالضبط. الحقيقه يعني مشيت عينته وكل شيء مازال يحمل بعض غبره هكا نتاع الواحد, وحائط عادي ما في حدا شيء الحقيقه.
0: معناها سي مراد اللي تاكد هو اللي لم يتم دهن الحائط. يعني الناس اللي تقول لك بالجير تدهن وتبدلت
1: اولا ماهوش حائط سور المدينه العتيقه. حائط سور المدينه العتيقه مصنف بالتراث ومحمي. ثاني حاجة, البلدية لم تتدخل منذ أكثر من 3 سنوات على الحائط باعتباره معنا نظيف لبس عليه, ما تدخلتش منذ أكثر من 3 سنوات.
0: يعني يتأكدون هو مشروع بلدي, يعني اليوم الصيانة فيه تجوز معناه للبلدين. كم تقوموا بأي صيانة ترى أنتم مصالحة كولا؟
1: أي تجوز في حدود معينة, في حدود معينة. كنت مش حاجة كبيرة ياسر. وحتى صاحب التدوينة الحقيقة سمحت لي صاحب التدوينة هبط التوضيح ووضح, قال هي دعوة باش يكون سور الحائط المسرح البلدي قريب لسور الحديقة في إطار التناسق. وجهة نظر نحترمها وامور عادية. أنا منحة آخر الحقيقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
0: دونك اللي نشوفه فيه توا نقولوا احنا البيفور والافتر. الافتر هو بالذكاء الاصطناعي, هذا اللي تأكد هون.
1: أكثر هو بالذكاء الاصطناعي, والبيفور تقريبا معناها الصورة مش بآلة معناها تصويرة نتاع بورتابل, لازم ما تكونش كيكة واقعيا معناها ماهيش 100%.
0: ماهيش 100% يعني. داكور.
1: صورة عادية.
0: داكور. دونك نفندوا كل الصور اللي تم قعدت هكا يتنقلوا فيها على عبر مواقع التواصل الاجتماعي, اللي ناكدوا انه مسرح سيدي الظاهر والحائط هذايا هو يدخل في اطار المشروع البلدي. دونك يحق للبلديه انها تقوم بالتعديلات اللازمه اللي تراها صالحه. وانتم تنفيوا بصفتكم كاتب عام البلديه انه ما تمش دهن الحائط هذايا كما يتم تداوله, انه هذايا تصويره تخوكي هكا ولا
1: تقريبا
0: مش
1: منقولوش بس هي مش منقولوش بس صحيح 100% تقريبا.
0: تقريبا بما معناه؟
1: ولا هذا هو تقريبا. الصورة هي صورة ما تخرج من صفحة الرسمية البلدية سوسة التي موجود فيها شوية ما نعرفش, ما نجمش نقول لك 100%. فهمت؟
0: يعني دهن بالجير
1: دين ما فماش دينا ما فماش تو 3 سنين ما دخلناش عليه الحائط. أكثر من 3 سنين ما دخلناش عليه الحائط.
0: شنو الصيانة اللي صارت على الحائط؟
1: الصيانة اللي صارت صيانة داخل المسرح هي منا قلع الحشد الطوفانية وتنظيف المكان وأعمال تنظيف. ما هي صيانة تعديلها.
0: داكور. لا لا دهينة ولا ولا جير ولا حتى شيء.
1: لا حتى شيء، لا حتى شيء.
0: داكوغ. يعطيك الصحة سي مراد بن سالم، كل الشكر ليك على التوضيح هذايا. بيان سور باش نسكروا باب المغالطات اللي تنجم تخلي ناس تتفاعل تقول معلومات ليس لها أساس من الصحة. وبحدنا كان معنا كاتب عام البلدية سيد مراد بن سالم، مشكور جدا على التوضيحات اللي قدمها. خليكم دونك تتناقلوا المعلومة المحينة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، وحنا أكيد نكونوا معكم من خلال فقراتنا باش نعطيكم كل ما يهم تونس الكل وسوسة، ونجاوبكم على استفساراتكم، ونسكروا باب الجدل اللي نجم يهزنا لثنية أخرى ومغالطات تنجم تكون يعني لا أساس لها. دونك يعطيكم الصحة، خليكم معنا. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنت الصبحية.

0: متى متى بصحتك
1: بصحتك من الفقرات اللي تابعوها معنا كل نهار ثلاث، نحكيو فيها تغذيه، نحكيو فيها نصائح، واكيد هي اللي تكون حاضره معنا باش تعطينا اهم النصائح والتغذيه السليمه. اما اليوم اختارت تحكي على التغذيه السليمه عند الانقطاع عن التدخين. دو خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل، اخصائيه التغذيه مدام نهدره يعقوب، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير، صباح الخير هبه، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اذاعه الجوهره وكل
1: مرحبا.
2: هو الأسبوع الفارط راهو اليوم العالمي الانقطاع عن التدخين.
1: اي
2: راك علاش احنا راهو كل شيء بالمناسبه نحاولوا نكونوا مواضيعنا عندهم علاقه بالمناسبه. هو السؤال المطروح يا هبه، تقولي تو منين جبتهم مدام نادره، شنو معناتها التدخين والتغذيه، شنو علاقتهم؟ هي فما علاقه كبيره لكن مش ظاهره، معناتها كيفاش يقولوا انديريكت، اش معناتها مش مباشره. هو انفيت ديما الانسان اللي من الاسباب نتاعو، بون هي الحقيقه تقعد ديما اسباب واهيه، راهو احنا ديما مع الانقطاع عن التدخين لكنه من الاسباب نتاعو يقولك بطلت الدخان سمنت فكالية اختاني الساعة هذا معناتها حاجة اختيارياتي كيف الإنسان يضر بدنه سوا ديزون باش يضعف. خاطر هو ديما احنا فاش قاعدين نعملوا ديما نسكن نحبوا نضعفوا من غير ما نتعبوا، هذا غير موجود. نحبوا نضعفوا من غير ما نضحيوا، هذا غير موجود. حتى نوصل نقول مثال نقعد ندخن باش ما نسمنش، كيما بعض برشا عباد ياخذوا ادويه وحدهم مش عن طريق الطبيب، ولا ياخذوا ديدغينور ولا حاجه سوا ديزون باش يضعفوا. كل هذا مثل اختار، مش نرجعوا احنا لموضوع السمنه في الصيف، مش نرجعوا له المره الجايه ان شاء الله تنعملوا السمنه عند الطفل، او مش نرجعوا للسمنه بصفه عامه والاخطاء الغذائيه كل جاي صيف، وهذا هو توا وقته باش نرجعوا للموضوع هذاك، مش مشكل. تو نحبوا نشوفوا علاقه اي قيد مشيت ورجعتك حتى مره كيف ما لقاش الموضوع تنرجع لك الكراسه.
1: اوكي
2: دونك احنا اول حاجه نشجعوا الناس الكل باش ينقطعوا عن التدخين. وراهو انا اليوم الحسه هذه قلتها وديما نقول لك سائلين في التغذيه، راهو احنا موجودين باش نعاونوكم في الانقطاع عن التدخين. كيفاش ما تسمنش الاولاني ساعه قبل كل شيء وانت تدخن وانت تغسل راسك ضعيف بالحق، مش صحيح. اش معناتها مش صحيح؟ هو الانسان عنده الاحساس اللي هو ما لمش الشحم صحيح، لكنه الاسباب خايبه برشا وبدنك مش متوازن. ما فماش الشحم الظاهر، ينجم يكون مش الشحم الظاهر، لكنه الشحم بالعروق هذاك هو اللي يخوف، فيسيغال معناته اللي فيسيغال اللي هي دايره بالاعضاء، هذاك هي اللي تخوف اكثر. العروق مع الدخان يضيق العروق نتاع الانسان حتى ما تظهرش سمين، معناتها الكتله كي ترى هيك الكتله الدهنيه كي ترى الانسان تقولوا مش سمين، لكنه لا هذه حاجه خايبه برشا، على خاطر كما قلت لك العروق جوادت يوليو عندنا الشحم فوق العروق هكوما، باش نسهلوا. حاجه اخرى في بالك للمدخن ما عندوش الاحساس بالجوع، خاطر الدخان يعبي له هكا معناتها في الفم وفي المذاق نتاعو يولي ما يجوعش، ياكل وجبه برك في النهار.
1: معناها صحيحة الفكرة انه التدخين يخليك تبعد على الماكل، يضعف
2: يخليك تبعد على الماكل، اما هذا ما نحبوش. هذا عدم التوازن الغذائي، هذا قاعد تاكل في مرة برك في النهار قاعد تضر في بدنك، مش قاعد تاخذ في لازمك. كذلك الذئني والله ساعات نبت نقول معناتها ربي معاهم، هي لا غالب معناتها هو ادمان الدخان. اما نقول معناتها تعرف ما عادش يذوقوا حتى شيء، حتى تذوق ما عندهمش تذوق كبير في الماكله، بنينه مش بنينه نورمال، ما عندهمش تذوق في الماكله. هذا لخصنا المدخنين علاش ما بين ظفرين ما يسمنوش، هما راهم يسمنوا راهو الشحم عندهم في العروق واخطر برشا من الشحم الواضح، اخطر برشا من الميزان المرتفع، راهو مشوا في، نحب نقول اللي يدخن مشوا في صحه جيده
1: داكو
2: من نواحي الكل.

0: مش معناتها لازم تسمعني. هو في قطاع التدخين علاش يسمن؟ اول حاجه تلقاه كل يمشي وياكل في حاجه هاكا باش شوكولاته باش يبدل طعم فمه هاو باش ينسى. ساعات يمشي ياكل باش ينسى الدخان. ياكل فيسع فيسع فيسع على اساس من غير مجاع. هو من غير مجاع مجاعش اما يمشي ياكل. علاش؟ سوا ديزون سوا ديزون اكسيجير وهذاك ما ياخذوش. احنا النصيحه اللي نقولوها له قبل ما تنقطع التدخين راهو فما حاجات تابعته لانقطاع التدخين. منه التغذيه السليمه. التغذيه السليمه هو لازمك تركز تركز. هو برشا ناس يقول لك نقص بشويه بشويه الدخان. الحقيقه الحقيقه بيان سور كل يقولوا سيجار وتنقصوا في الربح. اما الحقيقه اني مع نشجع ونحاول نشجع الناس كل الانقطاع. لا لا لا كما قعدنا في رمضان شهر كامل ما ندخنوش. يدور النجم هون نجمنا
1: صحيح
0: هون نجمنا قعدنا شهر كامل ما تقولي في الليل. لا على كل حال عديناه النهار الكل احنا هو خاصة في النهار النهار كامل ما دخلناش. دونك النجم ونقعدوا او موا 16 ساعة ما ندخنوش. هذه حاجة مهمة برشا. اي باهي. التوازن الغذائي شنو هو؟ التوازن الغذائي يلزمك ترجع تاكل ثلاثة مرات في اليوم.
1: اي
0: ما فماش راهو كي تاكل ثلاثة مرات في اليوم تحمي نفسك من السمنة. ما فماش. حاول على قدر جهدك الا مش ينسيك في سيجارو ولا ينسيك باش تدخن هو شرب الماء.
1: اي
0: ديما دبوسة الماء بحذاك. حاول على قدر جهدك حاول ديما اشرب الماء. ما تحاولش تمشي تاكل ديما دبوسة الماء كي تحس روحك الاحساس الكبير نتاع التدخين. حاول اشرب الماء. ديجا ما بين ظفرين هذا حل اللي هو مش حل غذائي. بعد الدخان بحذاك مش موجود مش موجود في الدار بكل.
1: اي
0: يطيش بك الدخان ومش موجود في الدار بكل خاطر وين مش تراه تنجم تتسبب او تغشش او شنو لا غالب اخذ سيجارو ما يعمل لي شيء. راهو مش تاخذ سيجارو مش تاخذ ثاني والثالث والرابع والخامس. هذا غير غذائي. نرجع دونك احسن حاجه هو انت تشرب الماء كيف يجيك الاحساس اللي انت تحب تاخذ حاجه. تقولي فما برشا اللي ياخذوا شوين قوم.
1: اي
0: شوف شوين قوم كان انت تحسوا ما يجوعكش خاطر فما ناس يجوعهم في عمليه المغز. فما ناس كان تحسوا ما يجوعكش ما يسالش عادش به عاون به روحك. فما ساعه شوين قوم سون سكر وحتى كان مش مشكل كان انت ما عندكش السكر ولا حاجه مش هذا الاشكال مش او بوان الا ما نجموش ناخذوا كعبه شوين قوم. عادي عادي تنجم تخلي شوين قوم معناتها كان يخلي لك ساهي فيه
1: كما نقولوا
0: اي مش يقنع اما تسا ما ينجمش الانسان يمص شوين قوم ويتكيف على حد علمي. ما ينجمش. دونك هو الـ الاساس يلزمك تفهم روحك اش تعمل. مش معناتها يلزمك يعني مش تكيف وتوا كيما جات جات. ما نعاودوش نتيحوا في خطر اخر. ما نعاودوش نجيو نترفوا خاطر بالحق راهو هيبه يوليو ياكلوا برشا كميه كبيره ياسر وبالحق يسمنوا. وبعد ما يكمل كيف ينقطعوا على التدخين سبحان الله يوليو يحبوا برشا الحلو والغله خاطر يرجعوا يتذوقوا الماكله ويحبوا الماكله الدسمه يرجعوا يتذوقوا. الذوق يرجع لهم بشويه بشويه يرجع لهم. دونك هي حاجه باهيه وخايبه. باهيه كيف يرجع لك الذوق علاش لا احنا نحبوا عندي لكنه ديما نقول لك الذوق يجي بعد التوازن الغذائي. الساعه شنو صحتك وبعد الذوق. دونك نلخصوا توا الماكله ثلاث مرات لا اكثر ولا اقل. نحاول قدر الامكان نتفاداو الحلو. نحاول قدر الامكان قدر الامكان نتفاداو الاكل الخبز. وحتى كان كليت اكثر من العاده ما يسالش راهو بالعكس ما يسالش. حاول تحرك شويه تدخل مثلا السبور الاكتيفيتي فيزيك وتدخل باش تترينا ولا حاجه راهو يعاون برشا. قليل ياسر مش قليل غير موجود انسان يترينا ويتكيف. عمرك شايت في الصاله انسان يترينا ويتكيف. اي دونك من الحاجات هذه اول حاجه الحركه تنسيك في الدخان. وثاني حاجه تقوي في الحد الادنى للبقاء الميتابوليزم دو باز. حتى دونك حتى كان كليت اكثر حتى كان كليت اكثر راك مش تحرق اكثر. وفي الاخر الكلمه مش نقولها في الاول وفي الاخر راك ما تتسب كيف تنقطع عن الدخان وتاكل اكثر حتى كان ثم تسمن شويه مش معناتها سمنه اخطر ما لو كنت فيها. السمنه اللي كنت فيها هي اخطر ما تتراش بالعين المجرده لكنك انت بدنك مشحم من الداخل. دونك نحاول نشجع قدر الامكان على انقطاع التدخين بالتغذيه السليمه بالتغذيه المتوازنه اللي هي نبعدوا قدر الامكان على الحلو على الجرينيوتاج. نقولوا باش ننساو الدخان ما مش تفتف وكول وفواكه جافه ديما في جيبك وانت ترمي الفواكه جافه تتلف تلقى روحك 200 جرام في اليوم. 200 جرام في اليوم 1200 خريره راهو او اكثر تنسوا حتى 1300. دونك ما عملنا حتى شيء. انت ما فقتش بروحك. انت بدلت كعبه اللوز ولا كعبه الزوزه ولا ما نعرفش كعبه الكاكاويه بدلته بالسيجارو. دونك انا

0: كان باقية والله باقية خير ما كسيقاروه راه. أما باش نتفاداو السمنة نحاولوا قدر الإمكان ندخلوا في الثنية الصحيحة نقطع الدخان وبدنا يقعد متوازن ومش تولي تاكل خير وبدنك مش يولي ياكل خير ومش تولي تاخذ كعبة الغلة عادي جدا بعد الفطور ولا بعد عشية تطعمها قبل ما تلقاهاش حتى بقعة على علاش حتى بعد ما تفطر تتعشى تمشي تجري مش تاخذ السيجارو توا لا بعد ما تفطر او تتعشى خذ كعبة الغلة ما يسالش راهو هو موضوع اخر زادت نجم تخيط عندك على الغلة متين ناخذوها راهو كعبة الغلة برشا برشا حالات كل حاله وحالتها تي ناخذوها قبل الماكله بعد الماكله
1: في الموضوع هذا مدام نادره خليه هكا الحيز الزمني المهم لانه موضوع نعرفوا مع سيف والشوا
0: مش نحكيوا فيه مش نحكيوا فيه نتي ناكلوها الغله بالضبط من ما نزلنا عندنا انقطاع التدخين كعبه الغله خذها بعد الماكله بالضبط ما يصيرش الا في حاله واحده كان انت تعرف روحك مستحيل ما تنجمش عشيه كامله تشد روحك حتى كان خليناها كعبه الغله للعشيه ما يصيرش
1: يعطيك الصحة مدام نادرة يعقوب شكرا لك على كل النصائح القائمة اللي تقدم هنا كل نهار ثلاث لقيت هذايا تحيتنا لكل محبيك مستمعيك وكل زادة مستمعاتنا مستمعينا اللي يكونوا برونشي معنا باش من خلال فقرة بصحتك ياخذوا ديما نصائح صحية وفي علاقة بالتغذية احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية

0: سيتي. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: بابا، يكومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في من أصفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين، وبالواي فاي مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. نقل دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين إلى مخيم العمرة بصفاقس، وشهداء وجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد عودة 4620 مهاجرا غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء طوعيا إلى بلدانهم منذ السنة الماضية، مبين جبيبلي أنه يوجد حاليا بمخيم العمرة بصفاقس حوالي 420 مهاجرا مع 250 آخرين في طريقهم إلى هناك، يتم نقلهم حاليا من مفترق البحيرة بالعاصمة وأيضا من سوسة ونابل.
2: بالنسبة اليوم عملية العودة طوعية اللي قاعدة تصير من طرف بمبادرة من وزارة الداخلية والهلال الأحمر السوسي وجميع شركائه خاصة السلطات الجهوية والمحلية في ولاية صفاقس، المخيم الكيلومتر 21 بالعامرة أصبح نقطة مركزية ومحورية خاصة للراغبين في العودة الطوعية من الأفارقة جنوب الصحراء باعتبار المقاربة الإنسانية والقانونية اللي قامت بها الدولة السوسية. احنا نحكيه توا في المخيم اللي تم عودتهم طوعية منذ السنة الفارطة 4620 نفر، بالنسبة لليوم المخيم فيه تقريبا حوالي 420، كذلك اليوم عدنا 250 سواء كان من مفترق لاك زيرو اللي بيش يمشيه الكيلومتر 21 بالعامرة أو من سوسة أو من نابل، تم قرابة 250 نفر اللي بيش يمشيه للمخيم كيلومتر 21 اللي إذن به سيد رئيس الجمهورية بيش يتم معناها التحضير والعودة الطوعية. تم تقريبا يوميا رحلات غير منتظمة للأفارقة جنوب الصحراء سواء نساء أطفال، كما يريد تدول النساء والأطفال والوضع اللي قاعدين يروحوا، تم يوميا تم رحلات غير منتظمة في حين اللي كونوا تلم المجموعة كبيرة كما عملنا الفترة المنقضية كل مرة 250-240-230.
1: هذا وأكد الجويبلي أن هناك إقبالا متزايدا على العودة الطوعية وأن مخيم العمرة قد أصبح نقطة مركزية للتجميع، وأوضح أنه يتم يوميا تنظيم رحلات غير منتظمة لنقل المهاجرين.
2: تم إقبال متزايد على العودة الطوعية، اتصالات يومية للمشرف العام للمخيم كيلومتر 21 في خصوص العودة الطوعية، تنسيق مباشر مع الهلال الأحمر السوسي، تم العديد من الزيارات الميدانية اللي صارت مختلف الأسواق سواء كانت في تونس العاصمة أو في نابل أو في سوسة أو في صفاقس أو حتى داخل ولاية الجمهورية اللي يصير التجمع نتاعهم في نابل أو في سوسة أو في صفاقس أو في تونس، ثم تصير عملية نقلهم إلى مخيم العامرة، ثم بطبيعة الحال

0: تم العوده تحت عين سواء تدريجيا يوميا ثم رحلات بين 30 40 50 وكذلك ثم الرحلات الكبرى اللي تنقى فيها من 240 ل 250 مهاجر غير نظام. بالنسبه لمختلف الجنسيات الافارقه جنوب الصحراء مهم جدا حمايه حدودنا سواء البحريه او البريه. راهو بالنسبه للاستراتيجيه اللي قامت بها الاداره العامه للحرس الوطني خاصه منذ 3 سنوات في خلق الحدود البحريه هو اللي نقص علينا دخول الافارقه جنوب الصحراء من الحدود البريه سواء كانت الجاره الشقيقه الجزائر او الشقيقه ليبيا. وراهو بالنسبه صحيح الموجودين وتسالت العباد قبل يا اخي هذوما شبههم فجاه ولاو في مختلف ولايات الجمهوريه ما نجموش نخليو الاراضي نتاع الناس يتم الاستحواذ عليها ما نجموش نخليو زاد اراضي الدوله يتم الاستحواذ عليها وتطبيق القانون بمقاربه انسانيه وتحترم كرامه الانسان.
1: في الشأن التربوي يصدل ستار غدا على الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 التي كانت انطلقت الأربعاء المنقضي. وفي رصد الانطباعات التلاميذ حول هذه الدورة وخاصة اختبارات هذا اليوم في مواد التاريخ والجغرافيا والإعلامية والعربية اعتبر البعض أنها كانت في المتناول فيما تذمر البعض الآخر من طول الاختبار وفق ما نقلته مفادة الأخبار شيراز التزركي في التسجيل التالي لعدد من تلاميذ معهد الطاهر صفر بسوسة.
2: أني باكتكنيك اليوم عادينا أنفو وبعد نعدي ونص نهار العربية سبا هو أي حاجة تخدمها معنيها تلقى معنيها ما تجيوب وكل كنت تخدم تلقى معنيها وجي سبا ما ويش معنتها كل صعيب برشا ولا سبا سبا هو عندنا كان ألقو بركة معنيها هو إكزرسيس برانسيبال معنتها هو على 11 بوان والأخرين معنتها دي إكزرسيس معنتها سور 3 كيكا 4 5 تختار فيهم.
3: باك تكنيك عديت اليوم انفورماتيك جيت نشوف نلقى اربع اوراق ياسر انفورماتيك اربع اوراق يا ما سافا عديت سافا والله في المتناول كل شيء عندي في المتناول لما جست اللقطه اللي ما فهمتهاش قبر فيه 3 اسئله هذا 4000 سؤال ما اربع اوراق تعبت.
4: اني باك تكنيك عديت اليوم انفورماتيك سافا معناه في ما يتخدم الحقيقه جست هكا البروبليم صعيب شويه كما سافا
5: باك تكنيك وبالنسبه لباك تكنيك الانفو ما يجيش هكاك راهو صعيب راهو طويل ما تفهم منه حتى شيء ديك الحقيقه عادي في المتناول معناتها نجم ياخذ الضعيف ولا القوي دفار المات نتاع باك تكنيك راهو خايب برشا صعيب برشا راهو احنا ما يجيش المات نتاعنا كيك راهو صعيب لدرجه انه نتاع باك سيونس اما مش نتاعنا مش نتاع التكنيك السيونس جاهم سهل حلوه الايكو كيف كيف سهل حلوه احنا صعبوا معنا على الاخر ان شاء الله يسهلوا في الكوريكسيون وتها
6: عادينا انفو اول مره يجي حاجه كاني رجعت حاجه يعني حاجه اخرى مش كيما تيبيك انا مش كيما العاده اوكا حاله فيزيك البارح خربت ما فهمت انه شيء دورات سنين مش تيبيك مش كيما العاده بدلوا برشا حاجات فهم اللي جابوه في المتنين وكيما مات سيونس جابوهم في المتنين ولا ما فيزيك لا
7: باك لاتر سنين كنت نعدي تو في تاريخ وجغرافيا والله دفوار سهل وفي المتناول العبد الكل والحمد لله يا رب والله في التاريخ جانا مقال على تونس وفي الجغرافيا جاتنا وثيقه على الاتحاد الاوروبي وعلى الحرب العالميه الثانيه على اسباب ونتائج نتاع المانيا في الحرب العالميه الثانيه اذا نصور في المتناول العبد الكل واللي قرات تخدم فيه بالكدا في ما تخدم دفوار والحمد لله يا ربي باهي دفوار البارح عدينا عربيه والله باك سنين مش صعيب برشا في المتناول العبد الكل اللي يقرا نصور يلقى نوتو ولباس عليه واللي ما قراش يعوض ربي
8: باكيكو عديت اليوم تاريخ وجغرافيا والله التاريخ خدمت مقال معناه سهل والجغرافيا مش باهي والله الجغرافيا دخلت على اساس نخدم انا وثيقه ومانيش مريب بالجمله البارح عدينا جيستيون والعباد قالوا صعيب معناه الحقيقه خدمت منه ما كملتوش خدمت يمكن اكثر مشطر شويه ونورمالمون مريقل اليوم كملت كل شيء مريقل
9: يعني باك إيكونومي اليوم عادينا تاريخ وجغرافيا والله كان سهل الحق كان في المتناول اللي مريف النجم ياخد مخاطر سيد ديجا كل شيء في الوثيقة فهمت كيسافة خدمته بالباهي وإن شاء الله في الصليح يعني ما يعوجونيش وكه سهل والله في المتناول الحق
10: باك إيكونومي عادينا اليوم تاريخ وجغرافيا هو الحقيقة بقى في المتناول على الأخر حتى لموش حافظ وموش مراجع من الوثيق يقرأ كل شيء سؤالات جاء قالنا مثلا في الوثيق اخترتم إني مثلا في التاريخ كي جينا على تونس قالنا شنو ما العوامل والأزمات اللي مرت بهم تونس هذا كل موجود في الوثائق إني مثلا تونس ما قرتهاش حتى قراية جيت نلقى روحي نلقى مخي فيه كل شيء خد كل شيء الأجوبة كل كتب في الوثائق محطوطين دونك سهل على الأخر بالرسمي في المتناول الحق اللي جيك كيسح شوية الجغرافي ما كناش حاطينه باش يجيك كيك.
1: دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية جنوب لبنان اليوم مستهدفا مناطق عدة، مما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وأفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 8 أشخاص إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، وأضاف الدفاع المدني أن 3 أشخاص أصيبوا بينهم 2 من طواقمه في غارة إسرائيلية على بلدة الشرقية جنوب البلاد. حزب الله يقول اليوم إن الرد الصاروخي الإيراني على استهداف الكيان الإسرائيلي المحتل ضاحية بيروت الجنوبية مجددا يهدف إلى الضغط على تل أبيب للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته المستمرة له، مضيفا الحزب في بيان له أن الرد الإيراني يمثل رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني تجاه لبنان بعدما تمادى العدو في ارتكاب جرائمه وعاود استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في إطار خروقها المستمرة لاتفاق وقف النار. ختاما، التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن اليوم استشهاد 2 على الأقل من عناصر قوات الدفاع الجوية التابعة للجيش في غارات للكيان الصهيوني أمس أثناء الهجمات المتبادلة التي أعلن الطرفان بعد ذلك وقفها.
11: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من 2 للسبت، من 4 للـ5 متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.
12: عجيل إنرجي قدم لكم
13: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
14: نص نهار و14 دقيقة، مرحبا في أنفو سبور. المنتخب الوطني التونسي بعد الرحلة الطويلة، الرحلة الشاقة اللي بدأت من مطار تونس كارتاج ثم إسكال في إسطنبول، مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. رحلة كانت طويلة، فول كانت عادية المشاركة في المونديال. المنتخب عمل البارح حصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد السفر الكبير. منتظر اليوم تكون أول حصة تدريبية في المكسيك استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي باش تكون ضد ماتش يتلعب نهار 15 جوان، ما 3 متاع الفجر، ثم نلعب مقابلة ثانية ضد الجابون نهار 21 جوان، تلاقا من 5 متاع الصباح. نذكر المقابلة هذه عندها رمزية تاريخية في المونديال بما أنها باش تكون مقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات هذهم في المكسيك، ثم نتحولوا إلى أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. مقابلة تتلعب نهار 26 جوان، انطلاقا من نص الليل. كل التوفيق بالنسبة لنصور كارتاج بعد المقابلات الودية وبعد المردود المخيب للأمال. إن شاء الله نشوف المنتخب الوطني بوجه مشرف في المونديال. بعدين نحكي على المنتخبات. منتخبنا اللي أقل من 16 سنة يلعب اليوم مقابلة ودية بشكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية ضد نافيرو الروسي، ماتش يتلعب في استاد حمام لمف. طاقم تحكيم تونسي باش يزفر اليوم مقابلة ودية 5 متاع العشية في فرنسا بين التشيلي والكونغو الديمقراطية. الحكم الرئيسي هو محرز الماكي، باش يساعده كل من خليل الحساني وأيمن إسماعيل. عمر أرتان هذا الحكم الصومالي من أحسن الحكام أحسن حكم في إفريقيا سنة 2025 وأول مرة يكون حاضر في المونديال وأول حكم صومالي في التاريخ يكون حاضر في المونديال. لكن البارح شنو صار بعد ما وصل إلى ميامي قادم من إسطنبول تم منعه من الدخول رغم أنه عنده باسبور دبلوماسي لكن تم ترحيله إلى تركيا دون حتى مبررات وإلا دون ذكر الأسباب. عمر أرتان رجع إلى تركيا والفيفا أعلنت أنه رسميا مش بش يكون في المونديال ومش بش يزفر مقابلات في المونديال. هنا نفهموا أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوانين متاحة أقوى من الفيفا رغم أنه الحكم هذا سيليكسيوني من الفيفا أنه بش يزفر المقابلات. شنو كان رد فعل عمر أرتان بعد حرمانه من المونديال اللي أكيد بش يقعد طول حياته في ذكرته عودته إلى وترحيله إلى إسطنبول؟ قال رغم الظروف أنا متفائل وأركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. نشكر الفيفا والكاف ما نعرفش علاش نشكر فيهم بالضبط على خاطر ما دافعوش عليه الظهر لي على الدعم اللي قدمه لي ربما يتواصلوا معه فقط لكن حرموه زاد هما باش يكون متواجد في المونديال. وقال باش نواصل نخدم على روحي للحفاظ على مستواي التحكيمي والتركيز على المستقبل. الحكم البرازيلي ويلتون رسميا هو اللي باش يزفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي باش تكون بعد غدوة الخميس انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس باش تجمع البلد المنظم منتخب المكسيك بمنتخب جنوب افريقيا. كانت هذه انفو سبور قدم لكم من نسل ذوادي كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جهرف ام بونيت وايضا الباج متاعنا سبور جهرف ام. شهي طيبة في لمن
12: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

صوتك مدقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.

0: سيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة أفهم.
0: Publicité.

رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية نص نهار و43 دقيقة على موجتنا. إن شاء الله تكون رفقة طيبة وما زلنا رفقكم حتى الماضي ساعة ما فيما تبقى من ثلاثة سوايع اللي بدينا معكم العشاء حتى الوقت هذايا. خلينا نسويتشي وثقافة ونحكي شوية على أيام 77 المسرحية في دورة جديدة هي الدورة 12 اللي تنطلق غدوة 10 جوان إلى غاية 20 من نفس الشهر بسينما داغ بكارتاج. نحكيه على عروض, نحكيه على ورشات, ونحكيه على جديد تحملوا أيام 77 المسرحية اللي خلينا ناخذوا عليها فكرة. هي تأسست سنة 2016, كانت تراهن على المقاربة الفكرية والجمالية وتدعو للتغيير والبحث والتجديد. نحكيه على هكا فضاء اللي نلقاو فيه تعبيرات إبداعية تكون هكا متنوعة. نحكيه على رقص سينما, هواة مسرح, نحكيه على أنماط وخيارات متنوعة. وخلينا نقول أنه صناع الفرجة يكونوا حاضرين من خلال أيام 77 المسرحية المنظمة سنويا بدعم من دونك برودكسيون 77 ومدرسة 77. وفي الدورة 12 تخطو أيام 77 المسرحية نحو فضاء أرحب يترجم سعيها الدائم للتطوير وحرصها على الاستمرارية. وكما قلنا لكم أنه من 10 إلى 20 جوان بفضاء سينما داغ تلقاو مجموعة من العروض. نحكي مثلا غدوة ل 14 جوان بارتين من 8 بتعليل حفل الافتتاح. شنو باش يحملوا حفل الافتتاح؟ حفل الافتتاح باش يحمل الحقيقة الإعلان عن مختبر 77. أي نعم, هو المختبر الإبداعي اللي يعتبر حاضنة لمشاريع ترافق في دورة تدريبية مكثفة لعشرة أيام. سبع مؤلفين, سبع مخرجين مسرحيين في رحلة تنفيذ عمل مسرحي بالتعاون مع طلبة مدرسة 77, وبش يتم تطوير المشاريع المختارة وعرضها في أكتوبر 2027 مع تبني برودكسيون 77 أفضل الأعمال وتولي إنتاجها وتوزيعها. دونك كيف كيف تستعرض أيام 77 المسرحية خلال فعالياتها, جوهر عملها كمنصة للتكوين والإبداع واكتشاف أصوات فنية جديدة عبر برمجة مشاريع نهاية السنة لطلبة مدرسة 77, وتتمثل في 23 عرض مسرحي قدموها ممثلين بنفس احترافي أمام الجمهور ومهني القطاع الثقافي. ومنها مشاريع طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة مع مشروع تخرج الدفعة الثانية من مدرسة 77 العرض المسرحي. أو بالتوازي كيف كيف مع عروض مدرسة 77 تستقبل أيام 77 المسرحية إنتاجات تونسية عربية ترجم انفتاحها في نسختها الدولية الأولى على تجارب فنية متعددة من فنون أداء, فرجة, عرض كوريغرافي. فلاقي الفنان التونسي هيثم بوغالمي عرض حزام للكوريغرافي, شيماء العوني مسرحية بين الأثر ليوسف بوغرة, العرض العربي الوحيد المبرمج في الدورة هذه بأم عيني 1948 المسرح الفلسطيني غنم غنم, واللي تندرج استضافته في إطار التزام أيام 77 المسرحية بمبادئ المقاومة الثقافية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها الأبي. دونك كما قلنا نحكيو على مجموعة من العروض, وكيف كيف زادة نحكيو على الورشات. نعم, ورشات اللي نلقاو فيها دورات زادة تكوينية. نحكيو مثلا على دورة تكوينية مكثفة في الكتابة المسرحية من الفكرة إلى النص من 11 إلى 14 جوان, من 17 إلى 19 جوان بمطبعة لابخيس, ورشة في إنجاز الأفلام القصيرة بالهاتف المحمول تأثير منذر خليل مصطفى, من 15 إلى 20 جوان بمدرسة 77 ورشة في الرقص التقليدي تأثير شيماء

نصف نهار 52 دقيقة هكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ 9 جوان 2026 موافقة 23 ذو الحجة 1447 هجري. تحياتنا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا. كل فقراتنا ترجو تلقاوها على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، على انستغرام، على تيك توك، على الفيسبوك وكل المنصات وين انتم تكونوا كونكتي، نحن نكونوا معكم بالأخبار والمتابعات اللي زادت تجيكم على رأس الساعة مع زملائنا من قسم الأخبار والويب. شكرا لسوما، سوما صغير في الإخراج. تحياتنا لنرجوس نرجوس قليلة في الديجيتال، سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام، وكانت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله رونديفو جديد كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو، باي باي.

0: سيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
0: جوهرة اف ام بليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة بين 2025 و2034

0: من وزارة ومكونات مجتمع مدني لتنفيذها ليلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.
1: هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل هي خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في حقن الدماء ووقف النزيف البشري والمادي على طرقاتنا عبر مقاربة تشاركية تتكامل فيها الأدوار وتتوحد فيها الجهود. السلامة المرورية اليوم هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية، الصحية، التربوية، الاتصال، البنية التحتية، النقل، كل يعمل مع بعض جنبا إلى جنب مع الدور المحوري أيضا للمجتمع المدني وللقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن نجاح هذه الرؤية يبقى رهن التزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
0: من جهته تحدث العميد أيمن بن إبراهيم رئيس قسم إقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، تحدث عن أبرز خصائص الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية.
2: تم الانطلاق في إعداد الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2023 تاريخ إحداث لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وانطلقت الأشغال التحضيرية من ثم عديد الورشات نحو الاتفاق حول نوعية الأنشطة، المحاور الأساسية، الأهداف الرئيسية وطريقة التنفيذ. هذا معناه عمل سابق، اليوم تعدينا إلى مرحلة التنفيذ على المستوى المركزي وكذلك إسقاط هذه الأنشطة على المستوى الجهوي. اليوم في مرحلة متقدمة من التنفيذ، اليوم احنا في الأهداف القصيرة المدى اللي هي 2025-2027، بعد تليها الفترة الثانية اللي هي الأهداف متوسطة المدى اللي هي 2027-2030، ومن بعد الأهداف على مستوى 10 سنوات 2030-2034، واللي بش يكون فيها الهدف الرئيسي التخفيض بنسبة القتلى والإصابات البالغة نحو إلا 50% من المعدل الأساسي اللي هو سنة 2023.
3: احنا حددنا الأهداف بش تكون مضبوطة بالزمان وبالمكان ووفق طريقة الكابي اي اللي هم مؤشرات قياس الأداء. الأهداف كانت على مستوى قصير 2025-2027 التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البالغة بالنسبة لحوادث المرور لزافبي في الطرقات التونسية. الهدف هذا اللي هو يتماشى أيضا مع هدف آخر من حيث تحسين البيانات وتحسين المعطيات. الحوادث المرور كيف كيما بقية الظواهر الاجتماعية مهيش كلها تترصد بطريقة آلية، ثم ديما إنسو نيتيفيكاسيون اللي نعيطوله احنا لوشيفر نوار. احنا قاعدين منشيرة نحسنوا في جودة البيانات، دونك ثم ارتفاع في العدد ريال موقع ديزيت، وهذا سيفوليو قرار سياسي سيادي بامتياز.
0: العميد شمس الدين العدواني وهو رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور قال من جهته إنه بالرغم من تقلص عدد الحوادث إلا أن عدد القتلى ارتفع نظرا لارتفاع مؤشر الخطورة، حيث أصبحت السرعة المتسبب الأول في الحوادث بنسبة فاقت 100.24% منذ بداية السنة.
4: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم اثنين، المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو سبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل خطورة عندنا من 18-24%. الحقيقة هو احنا بقين نخدم في المجال هذا، بقى من السهل ان نتحدث عن الارقام وما نحبوش ندخلوا زادا نطبعوا مع الارقام، لانه ريالمو ما نحبوش تولينا عندنا حاله عاديه. وكنا نحكيوا على ارقام، راه نحكيوا على ارواح. تقول لي راهو عدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطوره قاعد يزيد، وهذا المخطر.
0: دوليا وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 43 بعد 200 تواليا، وعبر قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر محلية باقتحام ميليشيات الاحتلال العملية منطقة آل البردويل في مواصي مدينة رفح، واختطفت عددا من الشبان، كما سرقت هواتف عدد من المواطنين في المنطقة. دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف كيان الاحتلال لضحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه لبنان. نهاية موجز، إلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك. الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، يومكم سعيد. 3/9/2026، سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معكم في المحقق بلوس كما كل يوم من ماضي ساعة لماضي ساعتين. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قضايا، زوز تحقيقات نقترحهم عليكم في هذه الحلقة كالعادة. أولها باش تهزنا السر يجينا من فلسطين. فما جرائم يتم التخطيط لها عبر سنوات من الكراهية والصبر والتخطيط، ومنهم هذه الجريمة اللي تكتشفوا تفاصيلها حالا. سر قادم من فلسطين، قصة تسمعها حالا في المحقق بلوس وقت ما تحبوا، دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. محقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم بجتزنا للشقيقة مصر وتحديداً قرية المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 5 أفريل 2021. الطقس كان ربيعي بامتياز. الحاج محمد مزارع قرر أنه يخرج يعمل دورة في الأرض متاعه يتفقد الشجيرات ويسقيهم. وهو يدور عامل كيف وإذا به فجأة يتمسمر في بلاستو وبدأ يدقق ويثبت في اللي يشوف فيه. زعما صحيح اللي قاعد الرفيه هذا بشر ملوح في القاعة بالحشيش ولا الشمس أثرت فيه. الحاج محمد قرب بشوية بشوية وكل خطوة كان يعملها يزيد يتأكد أنه فعلا اللي يشوف فيه صحيح. في هذا راجل مرمي في أرضه بل جثة راجل مقتول. الدم كان داير بيه منظر كان مرعب جدا. الحاج محمد من ربثة قام يسيح وبدأ يجري على اليمين على اليسار مش عارف شنية يعمل. صوت صياح وصل واحد من المارة اللي باش يلتحق به ويشوف معاه ذلك المنظر وسريعا يقوم بالاتصال بأعوان الأمن والإسعاف. شوية وتوصل الشرطة والإسعاف ويتم تطويق المكان وتنطلق الأبحاث. الحقيقة أنه كان سهل على الأمنيين أنهم يعرفوا هوية الجثة لقدامهم بما أنهم لقاوا في جيب سرواله باسبور فلسطيني باسم خضر علي الشمباري عمره 41 عام. السيد مازال كي جاء من حوالي 20 يوم لمصر. حاجة غريبة برش، شكون اللي بيش يكون عنده دافع أنه يقتل مواطن فلسطيني مازال كيف وصل لمصر؟ عموماً وصلت الشرطة البحث في الأرض على أمل أنهم يلقوا أي دليل ينجم يعطيهم لمحة على هوية اللي اعتدى المرة هذه على خضر، لكنهم مش بش يلقوا حد شيء يفيدهم. في الأثناء تم نقل الجثة لمستشفى المريوطية العام وين أحيلت على الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي بش يأكد أن الضحية تعرض لضرب مبرح بالأخص على رأسه بآلة حادة وذلك كان السبب المباشر في وفاته. بشوصل عدد الضربات اللي متلقاها إلى 50 ضربة بخلاف جروح عديدة تلقات في مختلف أنحاء جسمه واللي كانت ناجمة عن ضربات بسكين. طعنات كانوا زادة موجودين مباشرة بعد وفاته. أكد التقرير زادة أنه ساعة الوفاة كانت بين 5 و7 ساعات قبل ما تتلقى الجثة، يعني في الساعات الأولى لنهار 5 ماي. طبعاً الأمن انطلق في التحقيق وبدأ في جمع معطيات على خضر، شكونه، شو يعمل في الجيزة، شكون اللي عنده هدف أنه يقتله، وهم مشغولين في التواصل مع سفارة فلسطين مش ياخذوا من عندهم المعطيات اللي نجموا على هذا السيد. امرأة تدخل لقسم الأمن في حالة هلع، كانت تحكي بلهجة مختلفة عن اللهجة المصرية، لهجة فلسطينية. قعدت قدام المحقق عرفته على روحها وقالت اللي هي اسمها هنية وقتله بصوت مرعوب: سيد الأمني نحب نقدم شكاية أو بلاغ في اختفاء راجلي. شكون راجلك وعليش تحكي على اختفاء؟ قالت خرج من أمس وما روحش وإحنا نسكن جدد في المدينة هذه وما نعرفوش الدنيا بالباهي. راجلي سيد المحقق اسمه خضر علي الشمباري وهو مواطن فلسطيني. الأمني طبعا فما أنه خضر اللي تقصد فيه السيدة هو الراجل اللي لقاوه مقتول. علموها بكل أسف بالموضوع وهي انهارت فور سماعها اللي رجلها تلقى مقتول. أمنيين حاولوا يهديوها قبل ما يسمعوا شهادتها. مش تأكد لهم السيدة اللي هي وخضر رجلها ما زالوا كي وصلوا لمصر ما عندهمش حتى خلطة بناس غريبة. رجلها أصلا راجل دبو دب روحه. قالت أنهم جاءوا واستقروا في مصر باش يحسنوا وضعهم المادي. ليلة البارح خضر خرج باش يلوج على خدمة، قال أنه باش يقابل شكون واسطة مصري. عرفوا عليه صديقه فلسطيني مقيم في مصر، حسل الواسطة هذا باش يدبر له خدمة، لكنه ملي خرج ما رجعش. قالت استنيت الصباح يطلع وكيما جاش جات تقدم في البلاغ. هنية أكدت أنها ما تعرفش هوية صاحب رجلها ولا هوية المصري هذا اللي كان باش يقابله ليلة اختفائه. أكدت زادة أنه رجلها خرج وهز معاه مبلغ مالي كبير كان باش يمدوا للراجل اللي مشى باش يقابله. المعطيات اللي قدمتها هنية خلت المحققين يفترضوا أنه الراجل المصري اللي خرج خضر باش يقابله هو اللي قتله، ربما بيدافع السرقة لأنهم ما لقاوش الفلوس وقت تم العثور على الجثة. عموما المحققين كانوا باش يعطيوا الإذن لهنية باش تمشي تتسلم جثة رجلها وتروحوا باش تدفنوا، لكنهم في الدقائق الأخيرة باش يقرروا الاحتفاظ بها ويرجعوا من جديد يحققوا معاه. علاش زعما؟ مش قلت لك اللي في نفس الوقت اللي كانت هنية في المركز تقدم في البلاغ المحققين كانوا على اتصالات مستمرة بسفارة فلسطين؟ الحقيقة أن المعلومات اللي وصلت لهم كانت مثيرة جدا وخلت هنية تتحول من زوجة أو أرملة الفقيد إلى متهمة بقتله. مش عارفوا المحققين أنه خضر معرس بهنية علي جابر من حوالي 16 سنة، تعرف عليها في فلسطين، كانت بنت حومته، تبادلوا نظرات الإعجاب لتطور سريعا وأصبح علاقة حب كبيرة. في 6 سنين الأولى من الزواج ربي باش يرزقهم بثلاثة صغيرات، والحقيقة أن وضعهم المادي كان مقبول وكان يسمح لهم بأنهم يربيوا صغارهم الثلاثة في كأحسن ما يكون. الجيران والمقربين كانوا يؤكدوا أن الكوبل كان متفاهم برشا والحياة بيناتهم كانت ماشية كما ينبغي، لكن هذا الظاهر. الله أعلم كيفاش كان الحال من داخل. مش كل شيء راو نشوفوه من برا يلمع فهو ذهب، ساعات يكون فقط طلاء غلاف. وهذا فعلا كان الحال في علاقة خضر وهنية، لأنه في الحقيقة علاقتهم كانت مليئة بالصراعات، صراعات بسبب موضوع الصغار. إيش بيهم صغار؟ خضر كان يحب يكبر عائلته أكثر، يهاو عنده 3 تبارك الله وما شاء الله، لا يحب يزيد يجيب صغار أخرين. هنية كانت رافضة الموضوع لأنه تعتبر أنه يزي عندهم ما يكفيهم وإن شاء الله ينجموا يربيهم هما 3 باش يخلطوا يربيه 6 ولا الله أعلم قديه. لكن خضر كان مصر على قراره وباش يجيبوا في السنوات المقبلة 3 صغار أخرين، وهكا ولو عندهم 6 صغار. أما مع كل صغير يجيبوه علاقتهم تزيد تدهور أكثر والمشاكل بيناتهم تكبر أكثر. مشاكل كان أكثرها مادي، وفي مرات عديدة هنية فكرت أنها تنفصل على خضر لكنه في كل مرة يقنعها بكلمتين وترجع له. عموما استمرت الحياة على ما هي عليه إلى أن قرر الكوبل من حوالي 2 شهر أنهم ينقلوا لمصر على أساس أنهم بش يحسنوا وضعهم المادي. لكن المريب في الموضوع أنه هنية هي اللي أصرت تجي لمصر، بل هي اللي دبرت الدار عن طريق شخص مصري. كي حالوا المحققين الكتاب على هالموضوع لقاوا أنها تعرفت على المصري هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمه محمد إبراهيم رمضان، معروف عند الأمنيين صاحب سوابق أكثر من هكا. من المعلومات الإضافية اللي باش يعرفوها المحققين من خلال مصادرة تليفون هنية أنها كانت في علاقة غرامية مع سي محمد إبراهيم رمضان. تبارك الله وما شاء الله عندها 6 صغار والعلاقات لا تنقطع، وزادت عليهم رمضان، وكانوا يتقابلوا بشكل يومي في 20 اللي عديتهم في مصر. بل في ليلة الجريمة محمد بعث لها رسالة على الفيسبوك قال لها خلصت المهمة بنجاح. طبعا بالمعطيات هذه أصبحت هنية هي المشتبه بها الرئيسي في مقتل رجلها. مدام هنية من غير لف ولا دوران. هيت من الاخر علاش قتلت راجلك؟ كيفاش نفذت الجريمة؟ عشيقك عاونك في إتمام هذه الجريمة؟ وإذا بعلامات الريبة ترتسم على وجهها هنية اللي بدأت توكوك في الكلام وتحاول تدافع على روحها، لكن مع استمرار ضغط المحقق هنية ما بقالها إلا أن تحكي شنو اللي صار. هنية قالت اللي هي عمرها لا كانت مرتاحة مع خضر رجلها، وكانت ديما تحس أنه هي مستحقة تعيش مع راجل أحسن منه ويعرف قيمتها خير منه. قالت أنها خلال فترة زواجها منه كانت تحس في روحها فقط ماكينة أرنب تجيب في الصغار وترضي في رغباته لا غير، بخلاف أنه كان رجل عنيف جدا. سيد المحقق كان عنيف معايا ومع الأولاد، وكان في نفس الوقت رافض يطلقها ويعطيها حريتها. وما كانتش هذه المرة الأولى اللي تخمم أنها تتخلص منه. كيفاش ترى؟ قالت من 2017 من وقت اللي هما ما زالوا في فلسطين المحتلة حاولت تقتلوا برشا مرات. مرة حطت له عشبة سامة في الماكلة، عرفتها كما تبغى البري متاعنا اللي قتل الجماعة، أما هو ما ماتش. مرة حطت له مبيد حشرات سلكها، مرة قصت له خيوط الموتور منع. في كل مرة كان يمنع، ما كان يصير له شيء، يروح لباس عليه كي الجن. وقتها قررت تشوف طريقة أخرى، طريقة أولا تخليها تكون بعيدة على الشبهات، وثانيا تكون المرة هذه غارانتي. وشنية الخطة هذه هنية؟ كل شيء كان مدروس بالملي سيد المحقق من البداية إلى النهاية. معه بالفيسبوك ربي يصلح حاله تعرفت على شاب مصري اسمه محمد إبراهيم رمضان، عمره 25 سنة. قالت بدينا نحكيه بشكل يومي، هاي تعرفنا على بعضنا. هاي قالت حكيت له لي أنا متزوجة وعندي صغار ومقيمة في فلسطين، وهو حكي لي على حياته وقال لي أنه بطال وأنه صاحب سوابق لكنه يحب يستحسن ويلقى بنت الحلال وناوي يستقر ويرزن ويريض. هاي علاقتنا في البداية كانت عادية، علاقة صديقة وخيئة باه، لكن هذا كان بالنسبة لمحمد. بالنسبة لها هي كانت تعرف بالباهي شنو قاعدة تعمل. محمد قالت كان الوسيلة الوحيدة اللي تنجم تخليها تتخلص من خضر. أيام وأشهر يتعداو وهي تحكي مع محمد بشكل يومي على الفيسبوك. أول ما رجلها يخرج يمشي يخدم كانت تتبدل وتزين وتكلمه بالفيديو.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: ألو؟
3: السلام عليكم.
2: هاي، إزيك؟
3: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
2: طب قولي أنا صوتي حلو كده ولا وحش؟
3: مش سامع، علي لي صوتك، إيش بتحكي؟
1: ياه؟ ويحكي وكانت تشكيله مسكينة من الحياة الزوجية اللي ما هيش عجبتها ومن رجلها اللي مهملها. كلمة مع كلمة محمد بدأ يسقط في الفخ وصار معجب بها، بل وأدمن وجودها في حياته. قالها راني وليت نخمم فيك ليل مع نهار. قالت وانا صرحته اللي انا زادة عندي نفس الإحساس تجاهه، حسيت قديش محمد متعلق بي. قالت وبديت وقتها في تنفيذ المرحلة القادمة من الخطة. بدأت تحكي له اللي رجلها ولا يعنف فيها بشكل مستمر لأنه حاسس اللي هي تبدلت معاه. قتل اللي هو كل مرة يراقب في تليفونها ولي وليت غير قادرة أنها تكلمه كما قبل. قالت وليت نغيب عليه بالأيام مش نخليه يتوحشني، وهو فعلا حس بغيابها وقال لها اللي هو مش عارف شنو يعمل. قال ما عادش النجم نبعد عليك، لازمنا نلقاو حل في الموضوع. وقتها قلت له الحل محل صعيب، قلت له خضر مستحيل يطلقني. مالا شنو انا اعمله؟ قلت له نقول لك ولا ما نقولكش؟ قال لها قل لي مالا شنو؟ لازمنا نقتلوه. نجم تعاوني؟ كيفاش باش نعاونك يا بنت الناس؟ انت في فلسطين وانا في مصر. قتله مش مشكل، خلي الموضوع هذا عندي تو نتصرف. اعطيني مدة ننظم فيها الامور ونتصرف. وكان ذلك كذلك، كانت دارسة كل خطوة تعملها. بعد ما أقنعت محمد أنه يساعدها في الجريمة، جاء دور تقنع راجلها أنهم لازمهم يمشيوا يسافروا لمصر، وبدت تحكي له كل مرة فيها الموضوع، فيها وشهريتك ما تكفيناش لهنا، فيها والصغار كبروا، في مصروفهم كبر، في مذبية يقرأوا في مصر بعيدة على لهنا، وضع ما لا يسمح، وبلاد محتلة وكذا. وبدت تقنع فيه أنه يبطل الخدمة ويسافر للشقيقة مصر بشي يخدم غادي. هو كان رافض الموضوع، قال هنا نبعد عليك وعلى صغاري مستحيل، نبقاو مع بعضنا وما يفرقنا شيء، الموجود نعيش به والحمد لله. قالت لكني أصريت عليه وقلت له لا لازمك تمشي، وشكون قال لك اللي أنا والصغار باش نسلموا فيك؟ دي احنا باش نسافروا معاك، غادي انت تتلها تخدم وانا كان لقيت خدمة تو نعاونك، ما كانش هاني لاهية بالصغار. هي وكيفاش نعمله؟ قلت له نعرف سمسار في مصر، ما هو عن طريق راجل صاحبتي يعرف سمسار، عاونه باش يلقى دار غادي. هتو نجيب الرقم منها ونكلمه ونطلبه منه يلقى لنا دار، وعليش لا ربما يعاوننا ويلقى لنا خدمة. وقالها على الظالين امين. السمسار انت عرفته شكونه؟ صحيح، سي محمد عشيقها، وفي أوقات الفراغ يخدم سمسار. قالت مديت له الذهب اللي عندي الكل، قلت له برا بيعوا، عطت الذهب لرجلها وفلوس ونقصوا بيهم التساكر ونخبيوا منهم لكريت دار جديدة في مصر حتى ليني نلقاو الخدمة. بإصرارها في الموضوع نجحت بإقناع خضر، وبداوا في إجراءات السفر من فلسطين لمصر. محمد دبر لهم دار في نفس المنطقة اللي هو يعيش فيها باش يضمن اللي عشيقته تكون قريبة منه. كلم خضر في التليفون وحكي معاه على أساس أنه سمسار، ووعده اللي هو باش يلقى له خدمة، وقال له تهنى من ما تكون انت جيت لما تكون الخدمة تستنى فيك. نهار 15 مارس هي وخضر والصغار سافروا لمصر. بمجرد وصولهم لمصر لقوا محمد في انتظارهم، استقبلهم وهزهم للدار اللي كرهالهم، وانطلقت هنية وعشيقها في التخطيط للجريمة بكل دقة. قالت كنت نستغل في الوقت اللي كان يخرج فيه خضر هو والأولاد الستة باش يعملوا دورة في أرجاء المدينة ونقابل عشيقي محمد. كانت الخطة هي أنه محمد يقوم باستدراج خضر الأرض الزراعية مهجورة حد ما يمشي لها. قال لي اللي ماهوش هو اللي باش يقتل خضر حسب اعترافاتها، هو فقط باش يستدرجه، اما عنده صاحبه مجدي محمد بغدادي، هذا صاحب سوابق عدليه ومستانس بالاجرام، هو اللي باش يقوم بالجريمه بالطبيعه بمقابل مادي. وذلك فعلا اللي صار. بعد 20 يوم من التخطيط حددوا نهار 5 افريل كيوم لاتمام المهمه. محمد كلم خضر وقال له راني لقيت لك خدمة وباش نمشي، ومن بعد في الليل نقابلوا السيد. وخضر طار بالفرحة، قال له به هاني باش نحضر روحي ونستناك. مع 8 متاع الليل خرج من الدار ومشى يقابل في محمد. محمد اللي استدرجوا لهذه الأرض الزراعية، والدنيا كانت ظلمة، ومن بين الشجر يخرج له مجدي اللي طول يبدأ يضرب فيه حتى قتله. كانهم شافوا للبلاصة كانت الظاهرة برشة للمارة. وقتها استعانوا بصديق لهم اسمه سيد علي العسيلي، عنده توك توك، حطوا الجثة في التوك توك وهزوا رماوها في وسط الأرض في مكان بعيد على العينين. سرقوا له ستوشو وقيت أوراقه، لكن ما جال بال حد يفركس له سرواله من تالي جيبه كان فيه الباسبور متاعه. كانت هذه اعترافات هنية اللي بعدها سيتم سريعا إلقاء القبض على العشيق محمد إبراهيم رمضان وصديقه مجدي محمد بغدادي وسيد عيد العسيلي، وتم مواجهتهم جميعا بأقوال هنية. وبعد مدة سيؤكدوا نفس الرواية، بعد اعترافاتهم تم إحالة جملة المتهمين الأربعة على المحكمة. هنية كانت تحب لوقتها، بالتالي استناوا مرور شهور الحمل والفترة الأولى بعد الولادة. حبلة من شكون ما نعرفش. من ثم تم تحديد موعد للمحاكمة اللي صارت بتاريخ 21 جوان 2023، تم فيها الحكم على كل من هنية ومحمد ومجدي بالإعدام شنقا حتى الموت. أما سيد السائق متاع التوك توك فحكم عليه بعامين سجن من أجل المشاركة في إخفاء الجثة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، عليه فليتوكل المتوكلون. حكمت المحكمة حضورين، أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من محمد إبراهيم رمضان عبد الرحمن ومجدي محمد إبراهيم بغدادي وهنية سعيد جابر الشمباري بالإعدام عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة سيد عيد فرج علي العسيري بالحبس مع الشغل لمدة 2 سنة عما أسند إليه. رفعت الجلد.
1: هذه إذن تفاصيل قضيتنا بالنسبة لليوم. شفتوا التخطيط الشيطاني اللي صار، تخطيط بين فلسطين ومصر استمر لأشهر، كان مش لسنوات، للوصول بجريمة هزت مولاتها واللي عملها معاها لحبل المشنقة. فهنيئا لهم جميعا.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، وبعد هذه القصة الأولى اللي سمعتوها واللي نستنى في آراءكم وتفاعلكم معها على صفحتنا على الفيسبوك صفحة المحقق بلوس، وإلا على القناة على اليوتيوب. باش نهزكم المرة هذه لفرنسا، باش نهزكم إلى ظروف غريبة عجيبة نلقوا فيها ناس بعد ما يبيعوا حاجة، يبيعوا رزق، يبيعوا ملك، فجأة يختفيوا. زعما شنو اللي صار لهم؟ هذا اللي نكتشفوا تفاصيله حالا في هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس، باعوا واختفوا. تسمعوها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: قضيت اليوم باش تهزنا لفرنسا وتحديدا لمدينة بوزاك. باش ترجع بينا لنوفمبر 1997. في هذه المدينة يعيش كلود جيرار وزوجته أندري. كوبل عندهم توا 30 سنة وأكثر. الزواج منسجمين مع بعضهم ومع جيرانهم شي يعمل الكيف. ساعات توا 30 سنة الزواج ولات حاجة نادرة. الكوبل عندهم بنية وحيدة اسمها ناتالي، عمرها 30 سنة، تعيش مع حبيبها جزائري. هو جزائري أما يعيطولو فريدريك عدمة. فريدريك عند الفرنسيس وفتاح عند العرب. عمره 52 سنة، هو مقاول وصاحب ملهى ليلي ومطعم. نهار 24 نوفمبر 1997 كلود جيرار ومرته حاولوا يتواصلوا مع بنتهم، بعثوا لها أكثر من جواب رسالة مكتوبة عام 97. احنا تعديوا بعد الجواب للاتصال على التليفون الفيكس، ولكن شيء ما جاوبت لا على الجوابات لا على التليفونات. البولهم كانوا مستغربين من غياب بنتهم، خاصة أنه آخر اتصال لها بهم كان قبل 14 يوم. وفي آخر محادثة بيناتهم ناتالي استدعاتهم باش يجيوا بحذها في ديسمبر، وخبرتهم زادة أنه فتاح نجم يلقى أخيرا شكون باش يشري عليه الملهى الليلي متاعه، وزادة قالت لهم بالمبلغ اللي هو طلب عليه. أمها وبوها كانوا مستغربين من القطيعة المفاجئة من ناتالي. بعد قالوا بون، زعما ماخذة في خاطرها منهم بما أنهم هما ما يحبوهش يفتح هذا ومش موافقين على علاقتها به. السبب اللي قالوا لها عليه أنه أكبر منها ب 22 سنة. كلود وزوجته استناوا أي اتصال من بنتهم ولا من صاحبها ذي، لكن باقي ما فما حتى خبر. والوضع ولا مقلق، بل مقلق جدا، خاصة بعد ما تعدى نويل وناتالي ريحتها ما فماش. مستحيل تعملها هالهدرة تو 30 سنة نويل تعديه مع دارهم. ما بعثت لهمش حتى جواب. حاول كلود يتصل مرة هذه بالملهى الليلي تاع سي فتاح، بما أنه دار فتاح فوق الملهى الليلي بالضبط. أخيرا فما شكون جاوب على التليفون متاع البوات دو نوي. ألو مسيو فتاح؟
1: لا مش فتاح، أنا مولى المحل الجديد.
0: اللي حكى مع كلود في التليفون قدم روحه وقال له انا الفريدو استرانييري. قال هو وفتاح وناتالي مشاو صححوا على الكونترات واتموا اجراءات البيع، وقالوا بعد 3 أيام البيع ناتالي وفتاح لموا دبشهم ومشاو. كلود سالوا قالوا بربي يا سي الفريدو عندك شي فكره وين مشاو؟ الفريدو قالوا ما نعرفش الحقيقة بالضبط، أما سمعتهم يحكيوا باش يسافروا للجزائر باش يحتفلوا برأس العام مع عائلة فتاح في الجزائر. كلود وأندري مرتو ما فهموا شيء، كيفاش سافروا للجزائر؟ بنتهم تسافر للجزائر وتحتفل برأس العام في الجزائر مع عائلة حبيبها هذا وما تعلمهمش حتى بجر التليفون؟ أكيد هذا فتاح لعبلها بمخها ونجم يسيطر عليها ويبعدها عليهم على خاطرهم هما رافضين، خاصة وأنه بو ناتالي تفقد حسابات البنك متاع بنته ولقاها فارغة، واللي جبد الفلوس الكل هو سي فتاح. هما يحبوه وزيد عاد تو. هنا قرر كلود يتواصل مع عائلة فتاح في الجزائر، عمل لي دين وساقين باش ينجم يوصل النمرو تليفون وكلم العائلة. لكن أول ما جاوبوه العائلة أكدوا له أنهم ما شافوش فتاح توا عندهم سنين. كيفاش؟ شنو هالعائلة؟ وينو فتاح؟ ويني بنتي؟ كلود ما صدقش انهم ما شافوش وسبهم في التليفون وقال لهم توا فهمت اتخبيوا عليه وهو اكيد اخطف لي بنتي وصلوا له لأنا راني باش نشكي بيه. وبالوقت اول ما علق التليفون توجه كلود لمركز الشرطه وبلغ على اختفاء بنته. قالوا له يا حاج راو ما فما حد شيء يدل اللي البنيه خطفوها، وراي نتالي عمرها 30 سنه، وراي راشده، وراو مخها فوقها، والقانون يخول لها تسافر، وكان لزم يا حاج تختفي وما تقولك حد شيء. كلود ومرته باش يهبلوا، هما متأكدين أنه اختفاء بنتهم عمره لكان أمر طبيعي، أكيد فتاح عمل لها حاجة. كلود شدد صحيح يوصل لبنته، هذاك علاش قرر يعين محقق خاص، هذا ديتكتيف بريفي موجود في مجموعة من الدول الغربية بالأساس، يعني هي مهنة معترف بها في فرنسا في ألمانيا. في أنت تجيب محقق يمشي يحقق ويدقق ويثبت وكذا، هو مش بوليس ولكنه عنده بعض التقنيات متاع البوليسي. حسيله سي كلود جاب محقق خاص باش يعاونه على البحث على ناتالي. أثناء البحث باش يعاودوا يتوجهوا لهالمالك الجديد متاع الملهى سي الفريد، وهذا اللي يظهر من اسمه انه طلياني. سالوه على اخر مره شافهم، قالوا له كيفاش ظهروا لك، كيفاش البنيه ظهرت لك يا اخي؟ هو اكد لهم انه مازال كيعاود شافهم. كيف هي؟ قال لهم ناتالي وفتاح تزاروني نهارين التالي توا جاوني للبوات. ناتالي كانت تضحك وتفدلك وعامله كيف وشيخه، وكانت فرحانة على خاطرها اكتشفت اللي هي حامل. قال أنا راني علمتها أنكم تلوجوا عليها، أما هي قالت لي تاو نكلمهم أمي وبابا راني تاو منيش لاهية، لكن ما صارش. على كل حال علموني هما أنهم مسافرين لمارسيليا في الترا متاع التسعة ليلتها. أول ما كلود سمع هالخبر تصدم، بنته ما تعلموش أنها حامل؟ أكثر من هك علاش توصلوا في رسالة مع رجل غريب عليهم ما يعرفوش أصلا؟ ما نجمتش تهز التليفون وتكلموا؟ بالنسبة لكلود فما إن في الموضوع، فما سر في الحكاية. امشي باش يثبت في حكاية تران تسعة، باش يشوف تران تسعة وقتش يوصل لمارسيليا وكيفاش ينجم يتواصل مع بنته. لكنه تفاجأ أنه نهارتها ما فما حتى تران متاع التسعة يهز المارسيليا. شنو الحكاية؟ كلود بدأ يشك في ألفريدو، هذا ربما ألفريدو متورط مع فتاح في اختفاء بنته، لكن ما عنده حتى دليل ينجم يثبت به أي شيء. تعديت أشهر لا ناتالي لا فتاح ظهره. كلود مسيكن ما استسلمش وما زال يفركس على بنته، أما من غير نتيجة. باش يبقى اختفاء ناتالي لغز حتى عام 1999، وقت اللي تظهر تفاصيل قضية أخرى. نحكي لكم على سيمون، شاب فرنسي عمره 31 سنة، هو مدير تجاري معرس وعنده زوز صغيرات. قرر سيمو يبيع كرهبته، عنده كرهبة جاكوار، باش يربح الوقت حتى إعلان بيع الكرهبة في الجريدة. للجينيراسيون الجديدة نقول لهم رانا في التسعينات كنا نكتبوا الإعلانات في الجرايد. نهار 2 جون في 1999 الإعلان حطت فيه مواصفات كرهبة جاكوار السوم، وبعد 24 ساعة فقط سيمون جاه اتصال من عند واحد اسمه فتاح. قالوا لي الكهرباء عجبته ويحب يشريها، وقالوا سوم مش مشكلة، راهو السوم اللي قلت عليه مبروك عليك. وذاك اللي صار، سيمون حدد موعد مع فتاح باش يتقابلوا ويتموا البيع. الموعد كان نهار 4 جون في 1999 في الملهى الليلي اللي كان يملكه فتاح. توجه سيمون للملاد خل باش يقابل فتاح القاه يستنى فيه عسلامة فتاح عسلامة سيمون عاسل وتقابلوا باش يوريه الكهرباء ما قبلها قالوا اخزرتي انت جيت هك بكري اي نعمل بيك دورة شوية نشربك حاجة ونعملوا دورة في الملهى هذا كان الملهى متاعي ودور فيه بطبيعته ملهى كان في

تشرجي من أول وجديد وبحرارة الروح قطع أهرب للحديقة متاع الملهى ونقز لدار الجيران وطلب منهم المساعدة قبل ما يغمى عليه تماما. بالوقت الجيران اتصلوا بالشرطة والإسعاف. سيتم نقل سيمون للمستشفى وهو ينزف بعد 7 سوايع في غرفة العمليات و8 أيام غيبوبة. نجا بأعجوبة وقام وحكى للمحققين شنو صار بالتفاصيل واعطاهم مواصفات السيد هذا اللي حاول يقتله وقال لهم اسمه فتاح. اسمه فتاح هوك أسمر قصير وعنده لكنة إيطالية. المحققين كإجراء روتيني وراوا لسيمو تصويرة فتاح يعرفوها مولا البار القديم وكذا. هذا يا فتاح اللي ضربك بالكرتوش. سيمو خزر قال لهم لا مش هذا فتاح. مش فتاح هذا. قالوا له هذا هو فتاح. لا قال لهم مش هذا فتاح. يا ولدي هذا فتاح. ما هوش فتاح. هنا فهموا المحققين انه فما شكون منتحل شخصية فتاح. بعد ما توجهوا المحققين الملهى وخذوا منه البصمات والأدلة اللازمة استجوبوا الجيران وهنا اكتشفوا أن صاحب الملهى جديد إيطالي واسمه ألفريدو. ألفريدو شرى المحل من عند فتاح عنده قريب العامين. ودايير من وقتها فتاح ما عاد شافوه في المنطقة. بالوقت سيتم إدراج ألفريدو في البحث وكي حلوا عليه الكتاب المحققين لقاوا أنه صاحب سوابق عدلية عديدة عمليات نصب واحتيال على أصحاب الكراهب وشركات التأمين. توجهوا المحققين لدار ألفريدو غادي ما لقاوش أما لقاو مرته. فسروا لها الوضع وتفاهموا معاها انه اول ما يروح تتصل بهم وتعلمهم دون نتيجة. بالطبيعة لن يتم العثور على ألفريدو. والغريب انه الضحية سيمون باش يهاجر من فرنسا بعد مدة وما هوش باش يتبع القضية متاعه. ومع الوقت الموضوع بدا يتنسى. 4 أشهر من بعد تحديدا نهار 2 أفريل 1999 احنا في مدينة لافيرون كلود مولي وزوجته نيكول قرروا الطلاق وحطوا اعلان على جريدة باش يبيعوا اوبرج عندهم يملكوه ملكية مشتركة. بما انهم طلقوا يلزم يتباعوا ويقسموه ما بيناتهم كل واحد ياخو متاعه. كي حطوا هالإعلان في الجريدة اتصل بهم شخص وعلمهم أنه يحب يشري من عندهم لوبرج وأنه السوم اللي حاطينه مبروك عليهم. كلود ونيكول وافقوا وتم الاتفاق مع الشاري باش يتقابلوا نهار 10 أفريل على أساس يمضيوا عقود البيع. من نهار 10 أفريل الكوبل اختفى. عاد يتواصلوا مع أولادهم ليهزوا على التليفون. حتى بعد فترة إذا بتليفون لوبرج فما شكون يجاوب منه. أولاد الكوبل هما اللي اتصلوا. ألو بابا ليه مش بو شكون أنت سيد؟ قالهم أنا الملك الجديد متاع لوبرج. كيفاش؟ هاي أنا ماريو. كيف سألوا على أمهم وبوهم قالهم ماريو أنه كلود ونيكول بعد ما باعولوا سافروا لسويسرا. تي هو وصلهم للمحطة متاع الترام. أباي أولاد نيكول وكلود كانوا متأكدين أنه فما حاجة غريبة. شو مش يهزهم لسويسرا مع بعضهم وهم على أبواب تلاق ترى ومنفصلين. وزيد اللي يحكي لهم في هالهدرة ما يعرفش اللي بوهم مستحيل يسافر في التران.

0: يقعد عنده فوبيا من التران وعمره ما سافر في قطار في حياته. بنت كلود توجهت للملحق اللي تابع أوبيرج، فما الأوبيرج وفما عبارة تقول انت بيت كابان بعيدة شوية عليه ما كانتش للبيع، وكان بوها يستعملها عبارة بيرو متاعه. دخلت باش تلقى أوراق بوها الرسمية، باش تلقى باسبورو، باش تلقى كل متعلقاته الشخصية موجودين غادي، حتى دوير الرب موجود وهو بوها مستحيل يتحرك من غيره. بنت كلود قابلت ماريو صاحب لوبيرج جديد وحست أنه شخص مريب. عاد عاود لها نفس الهدرة لكنها ما صدقتوش، وتوجهت بالوقت للشرطة وبلغت على اختفاء بوها وأمها وحكت لهم على هماري وهذا، وقالت لهم أنه في أوراق عقد البيع اللي لقات بوها مخليهم في البيت متاعه، قالت لهم راني سيد المحقق ما لقيتش ماريو في الكونترات. مالا شنو لقيت؟ لقيت كونتراتو باسم ألفريدو. وراتهم الكونتراتو، وراتهم ورقة في اسمه تصويرته بالضبط. هو إذن ألفريدو استرانييري اللي فركسوا عليه في السماء ولقاوه في الوطاء. بالوقت المحقين توجهوا للأوبيرج وتم إلقاء القبض عليه. كيف سألوه على مولا الجاكوار؟ ألفريدو حاول يراوغ وقال لهم أي سيمون ذاك هو اللي تهجم علي يا أخي، أنا ضربته بالكرتوش عليه، ندافع على روحي وبرب بالبندقية. والكوبل كلود ونيكول وينهم؟ قال مشي ووصلتهم للمحطة تاع التران، مشيوا لسويسرا. لكن التحريات أثبتوا أنه كلود ونيكول عمرهم ما غادروا التراب الفرنسي، بخلاف أنه حساباتهم البنكية هما زاد بقدرة قادر فرغت منذ تاريخ اختفائهم. بالنسبة للمحقين ألفريدو متورط في قضايا اختفاء كلود ومرته ومحاولة اغتيال سيمون، لكن مع انتشار هالقضايا هذه في الصحف واحد من الجيران في الملهى الليلي تذكروه علم المحقين أنه فما راجل كبير ومرته كلود واندري. قال لهم راو الراجل ذي عنده عامين يفركسوا على بنتهم وخطيبها فتاح صاحب المقهى. فهموا هنا المحقين أنهم في مواجهة قاتل متسلسل. في الحقيقة الضحايا الكل حطوا إعلانات على الجرايد باش يبيعوا حاجات، والقضايا ثلاثة فيهم ألفريدو هو اللي يشري الملهى، هو اللي قابل سيمون باش يشري جاكوار، هو اللي انتحل شخصية فتاح باش ياخو من عند سيمون الكهرباء، وهو اللي حب يشري لوبيرج من الكوبل وسمى روحه ماريو. تم استدعاء كلود باش يتم التحقيق معاه في قضية اختفاء بنته ناتالي وخطيبها فتاح. في التحقيق معاه كلود حكى شنو تعدى عليه في 3 سنين، وفجأة جيت ونهوع من لحظة الإدراك وهو يتكلم، وقال لي هو عنده إحساس أنه بنته مقتولة ومدفونة في جنينة متاع الملهى هي وخطيبها. وبالفعل توجهوا المحقين للملهى وحفروا الحديقة وتم العثور على جثث ناتالي وفتاح. نفس عملية الحفر تعملت في اللوبيرج متاع كلود ونيكول، وتم غادي العثور على جثثهم الاثنين. المجرم كان يقابل الضحايا بعد ما يتفاهموا على البيع والشراء ويصححوا له على العقود، وقتها يقتلهم بالبندقية متاعه، يدفنهم ويستولي على ملاك متاعهم، ويكون خذاء قبل ما يقتلهم لكود وكلمات السر تاع حساباتهم البنكية. نهار 18 فيفري 2003 سيتم الحكم على ألفريدو بالسجن المؤبد. سجن المؤبد علاش؟ لأنه تعرفوا أنه في فرنسا ما عادش فما حكم الإعدام.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا من ماضي ساعة ماضي ساعتين ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوفر جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. جوهر سبور
3: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني بعد الرحلة الطويلة والشاقة من مطار تونس كارتاج لإسطنبول، منها إلى مكسيكو سيتي، وصولا إلى مدينة مونتيري، ونوصل البارح منتخبنا إلى مدينة مونتيري اللي باش نلعبوا فيها زوز مقابلات في المونديال. ليكيب ناسيونال عملت البارح حصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد رحلة السفر اللي كنت نحكي عليها، الرحلة الطويلة. منتظر اليوم يكون أول موعد مع الحصة التدريبية اللي باش تكون الأولى استعدادا للانطلاقه نتاعنا في المونديال، باش يكون نهار 15 جوان من 3 نتاع الفجر، ثم المقابله الثانيه ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 نتاع الصباح. زوج مقابلات هذم في مونتيري في المكسيك، ثم تحول الى امريكا لمواجهه المنتخب الهولندي نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينه كانساس سيتي. مادام نحكيو على مجموعة منتخبنا، هولندا كملت تحضيراتها للمونديال البارح بفوز بصعوبة في نيويورك على أوزباكستان هدفين مقابل هدف، وحتى إجراءات الأمنية كانت كبيرة، وكان فيها أيضا نجم نقولوا سياسة المكيالين، بما أنه التجديد صار على منتخب أوزباكستان اللي كانت حراسة أمنية مشددة قبل دخولهم للملعب مع التفتيش اللي بقى لمدة دقائق طويلة، على عكس المنتخب الهولندي. ومذكر منتخب هولندا أبار الانتصار البارح 2-1 كان خسر المقابلة الودية الفارطة ضد الجزائر هدف مقابل صفر. هولندا اللي بتكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في المونديال. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا ورغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال. أرتان أحسن حكم في أفريقيا 2025 واللي زفر فينال تشامبيونز ليج الإفريقية بسبب عدم وجود سفارة متاع أمريكا في الصومال، مشى لكينيا للعاصمة نيروبي ونخذ باسبور ديبلوماسي ومشى من كينيا لتركيا ومنها إلى ميامي قبل ما يتم رفض دخوله إلى الأراضي الأمريكية وترحيله فورا وإعادته لتركيا دون أي مبررات إلا أسباب. عمر أرتان قال وعلق أول تعليق بعد حرمانه من المونديال، قال رغم الظروف أنا متفائل وركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. قال نشكر الفيفا والكاف على كل الدعم، فهمتش الدعم كيفاش كان بما أنه الفيفا نجم نقوله ما توصلتش مع أمريكا لتواجده في المونديال. قال باش نواصل العمل للحفاظ على المستوى التحكيمي متاعي والتركيز على المستقبل. الصومال قلقت كدولة من حرمان عمر أرتان من المونديال، أول حكم صومالي كان باش يكون في المونديال وتم حرمانه. وزارة الرياضة في الصومال هبطت بيان تأكد دعمها للحكم متاعها عمر أرتان وجدد ثقتها كاملة في نزاهته واحترافيته. مادام نحكيو على المونديال، ما نجمو نحكيو كان على الفضايح المتواصلة قبل انطلاق المونديال. الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل نهارين من انطلاق المونديال أعلن على سحب حصته الرسمية من التيكيات، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. كيف كيف قبل ساعات من انطلاق المونديال حسب صحيفة فرانس بريس تصاعد التحركات الاحتجاجية اللي تقودها نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد. ورئيسة المكسيك اللي هي كلاوديا بيشباون أكدت وطمن العالم قبل ضربة البداية تقول إنه السلطات باش تلقى كل الحلول لخاصة المعلمين اللي شدوا صحيح النقبة متاحهم قبل أيامات من انطلاق المونديال وطمن الجميع إنه المقابلة الافتتاحية وضربة البداية باش تكون كما يلزم في المكسيك. رسمي الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو هو اللي بيجي يظفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي بيشكون بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل اللي بيشتجمع البلد المنظم المنتخب المكسيكي بمنتخب جنوب أفريقيا. المنظر الكبير بشي غادر رسميا نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير في الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني الإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكيه على النجم رياض الساحلي تواصل بيع الاشتراكات الخاصة بموسم 2026-2027 ذكركم بالأسعار الجرادان 200 دينار الشنوة 120 دينار فيراج 100 دينار تروبين 3 ملايين. من جهة أخرى لجنة تفضل النزاعات في النجم رياض الساحلي تواصل في العمل متاعها وأعلنت أنه في وقت قياسي وصلت ل 130 مليون أي قريب من 87% من الهدف اللي حطته وتقريبا 102 ملايين أرباح صافية يعني 69% وصلت لجنة تفضل النزاعات من قيمة الملف الأول المتعلق بالنزاعات باللاعب ألفونس أوميجا. نحكيه على المدرب المغربي حسين عموتة باش يكون هو المدرب الجديد للأهلي المصري لمدة عامين هذا حسب ما أكدته تقارير صحفية مصرية في انتظار الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة. ورغم الشيفر الكبار اللي خرجوا على السالير اللي باش ياخذوا حسين عموتة فإنه مصدر من الأهلي المصري أكد للصحافة المصرية إنه عموتة والمساعدين متاعه والراتب متاعهم مش باش يفوت الكل 120 ألف دولار شهريا. نحكيه على الطاقم تحكيم تونسي بشي زفر مقابلة دولية ودية اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية في فرنسا بشي تجمع منتخب التشيلي اللي يلعب ضد الكونغو الديمقراطية. المقابلة هذه بشي زفرها محرز الملكي ساعده خليل حساني وأيمن إسماعيل. ومدام نحكيه على الوديات نذكروا أنه البيرو خسرت اليوم الفجر مع المنتخب الإسباني وديا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. نواصل في تقديم مجموعات مونديال 2026.

0: شعر FM TV.
1: وصلنا معكم في تقديم المجموعات الخاصة بمونديال 2026 للمجموعة العاشرة اللي بيش يكون فيها منتخب عربي المنتخب الجزائري الشقيق صحبة الأرجنتين صاحب النسخة الأخيرة في المونديال معهم النمسا والأردن. نبدأ بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بطل في ثلاثة نسخ 78-86 وآخر نسخة في قطر 2022 19 مرة تأهل للمونديال لعب 88 مقابلة في المونديال 47 فوز 17 تعادل و24 هزيمة. نجم المنتخب الأرجنتيني هو ليونيل ميسي اللي يعتبر أكثر مشاركة في المونديال برصيد 26 مباراة. المنتخب الثاني الموجود في المجموعة هذه المنتخب الجزائري بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. أفضل إنجاز لمنتخب الخضر في المونديال هو الدور 16 في نسخة البرازيل 2014 خمس مرات الجزائر تتواجد في المونديال باعتبار النسخة هذه 82-86 2010-2014 والنسخة هذه بعد غياب طويل ترجع الجزائر للمونديال 13 مقابلة في كأس العالم 3 فوز 3 تعادل 7 هزائم. ونجم منتخب الخضر هو رياض محرز. نحكي على المنتخب الثالث الموجود في المجموعة هذه المنتخب النمسا اللي واجهناه مؤخرا وكنا خسرنا معه هدف مقابل صفر ودي. المدرب هو رالف رانجيك. أفضل إنجاز المركز الثالث عام 54 8 مرات في المونديال 29 مقابلة فيهم 12 فوز 4 تعادل و13 هزيمة. نجم المنتخب النمسا هو دافيد ألابا اللاعب السابق لريال مدريد. نختم المجموعة هذه بمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. أول مرة النشامة موجودين في المونديال ونجم المنتخب الأردني هو موسى التعمرتي نجم رين الفرنسي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر FM بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر FM. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال بقيت ليكيب في بلانيت سبور. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85-990 SMS على 85-990 في رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: الساعتين و13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم 3/9/2026. كيف معودناكم ديما محتوى متجدد، نبقى ديما في نفس المحاور اللي هي في علاقة بالتكنولوجيا، أجواء الشباب وتعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وخصوصا آخر الأخبار وشنو اللي فما جديد في الأسواق العالمية والعربية. نعم، على خاطر البلدان العربية دخلت في المنافسة بيانسور من خلال تطبيقاتها، من خلال خدماتها المتطورة جدا في التكنولوجيا، وهل هي قادرة على منافسة البلدان الأخرى دونك، وتطبيقات اللي ممكن أكثر انتشار من التطبيقات هذية. أكثر تفاصيل باش نلقاوها معنا في اللابو 2.0، باش نحكيه على جديد الجامعات التونسية، باش نحكيه على آخر الإنجازات اللي خليت اسم تونس وعلم تونس يرفرف عاليا مقارنة بمنافسة قوية جدا مع البلدان الأخرى. كل التفاصيل تلقاها في ساعتنا الأولى اليوم من لابو 2.0. خلينا نستفتح الموعد كالعادة بالموسيقى مع أجمل تحية توصلكم من عند ديكيب الكل. اليوم يرافقنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
0: لابو 2.0.

0: الاثنين والخميس من الماضي ساعتين للاربع مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين 31 دقيقة في اللابو 2.0 كالعادة نبدأ بالموجز متاع أخبارنا اللي هي في علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والحقيقة المحتوى متاعنا اليوم باش يكون موجه أساسا للصغار اللي أعمارهم خليني نقول ما بين 12 و16 سنة. 12 علاش 12؟ الخاطر هو نورمالمون السن الدنيا، إذا نجم نقول في تونس اللي نورمالمون وقتها صغار عندهم الحق باش يستعملوا الانترنت ويستعملوا الأورديناتور ويستعملوا التابلت ومتى بحهم. نعرف اللي فما برشا تجاوزات قاعده تصير وبرشا اولياء قاعدين يعطيو لاكسي لصغارهم في عمر قبل 12 سنه، اما احنا نحكيو على المعايير الدوليه المعتمده على الاقل من عند اليونيسيف. وحصرت الشريحه العمريه هذه ما بين 12 و16 على خاطر سي بون عدينا فتره لبس بها تو بعد ما وفيت الامتحانات. تعرفوها كل دي كونتراكسيون الكبيره اللي تصير بعد الامتحانات نتاع سايبوني يخطاوني كملت الامتحانات توا، ولا فما تركيز كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات بأنواعها. هذيك علاش اليوم باش نركزوا في المحتوى متاعنا على بعض التطبيقات، باش نركزوا في المحتوى متاعنا على بعض الحلول اللي نقدموهم للأولياء باش يقعدوا ديما عندهم الكونترول بارونتال على الأكسي متاع صغارهم للانترنت. الخبر الاول هو لحمايه الاطفال هذوما سورتو الشريحه هذه اللي هي سريعه التاثر ما بين 12 و16، انه اليونيسيف والاتحاد الاوروبي قدموا مدونه سلوك رقمي للاطفال. هي وثيقه تفاعليه بالذكاء الاصطناعي توجه للاطفال اللي اعمارهم من 8 ل 16. لهنا اليونيسيف والاتحاد الاوروبي قالوا اي في بالنا فما برشا تجاوزات وفما برشا اولياء قاعدين يعطيو لصغارهم في ليزيكرون ابارتير من 8 سنين. هذيك علاش هما اعطاوهم الوثيقه هذه حول الاستخدام الآمن للانترنت. هي متاحة مجانا وموجودة باللغة العربية. كي تدخلوا على موقع اليونيسيف تنجموا تطبعوها بطبيعة وتقراوها انتوما وصغاركم، وراهي مهمة جدا. تحكي على الخصوصية، تحكي على التنمر الإلكتروني، تحكي على مقابلة الغرباء أونلاين والدخول معهم في تواصل مباشر أو غير مباشر. الحقيقة ننصحكم أنكم تقراوها انتوما وصغيراتكم، راهي الحكاية الكل ما تاخذش ربع ساعة من وقتكم. الخبر الثاني يحكي على أبليكاسيون جديدة للغات، دونك التطبيق هذه اسمها لينجا كيتس اللي هي تجاوزت ديولينجو وتجاوزت برشا تطبيقات أخرى شهيرة في علاقة بتعلم اللغات. هبطت الجمعة اللي فاتت، متخصصة في تعليم اللغات للصغيرات من عمر 8 ل 14 سنة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ديولينجو ما تستخدمش راهي الذكاء الاصطناعي يا جماعة. دونك الفرق الحقيقة انك فقط تقرأ وإلا تكتب كتابة متقنة، دونك كتابة لغوية صحيحة تعتمد على التصاور والقصص التفاعلية والألعاب. الابليكاسيون الى حد الان غراتويت 100%، تنجموا تيليشارجيوها ومدعومه باللغه العربيه الانجليزيه الفرنسيه والالمانيه اللي هما 4 لغات اساسيه لنجاح تلامذتنا ولنجاح الطلبه نتاعنا سواء في البكالوريا او ما بعد البكالوريا. الخبر الثالث موجه للاباء اساسا، اللي جوجل عطاتهم لو كوان دو لا فامي ولا لو كوان فاميليال في ابل ستور. دونك هو تصنيف جديد خاص بتطبيقات الاطفال والمراهقين اللي تستخدم في الذكاء الاصطناعي كيف آمنة. التطبيق هذايا باش يعطيك التصنيف ويعطيك الفحص للتأكد من أنه ما يجمعش بيانات حساسة. بما معنى وقت اللي انت تكتيفي الابليكاسيون هذيا وتربطها بالكونت نتاعك ولا الكونت نتاع ولدك اللي من خلاله عمل اكسي لكل البيانات والمواقع اللي موجوده في الانترنت، دونك ياكد لك انه ما فماش بيانات حساسه مثل تصاور والا صوت والا موقع محظور. وهذيا بطبيعه ما ينجمش يصير من غير ما توافق انت كولي انه ولدك يدخل للمواقع هذيا. البحث فيه الحقيقه سهل برشا ويعطيك خيارات موثوقه. ما عليكم كان تطولوا بالكم شويه، علاش؟ على خاطر لي بروسيدور باش تعمل لانسكريبسيون صحيحه كيف ما انت يلزمك تقرا المطلوب الكل، يعني رد بالك تعمل اكسبتي من غير ما تقرا، رد بالك تكوشي ايكون من غير ما تقراها. هذه الكل مطلوب الحقيقه ومجاني الى حد الان، وهي حاجه متقدمه في علاقه بالمواقع والا التطبيقات اللي توظف في الذكاء الاصطناعي. الخبر الرابع والاخير موجه للفئه العمريه هذه المعنيه من 12 حتى 16 سنه. نحكي لكم على منصه سولف اس او ال في او اللي قدمت يعني تحديثات جديدة جديده يعني عملت ميزاجور جديده. المنصه هذه تعرفوا اللي هي تعلم الصغار والمراهقين بصفه عامه البرمجه والذكاء الاصطناعي من خلال حل مشاكل حقيقيه في المجتمعات نتاعهم. دونك ينجموا يتحصلوا على شاره رقميه وشهاده معترف بها من جهات علميه معترف بها عالميا وهي مجانيه بالكامل. اش معناها؟ دونك سولف كي تدخل انت كتونسي عليها وتحط البيانات نتاعك اللي انت تونسي او مقيم في تونس باش يعطيك دي بروبليماتيك في علاقه بالمجتمع التونسي، ما نعرفش يعني مثال النفايات، مثال الشواطئ التونسيه، حاجه كيما هكا، وباش يطلب منك انك تحضر دروس بطبيعه في علاقه بالبرمجه والذكاء الاصطناعي، ومن بعديك تقدم حل مباشر لك المشكله ذيك اللي انت اخترته، سواء بيئي ولا تعليمي ولا في علاقه بالتراث، في علاقه بالاثر، ما نعرفش، ينجم يكون اي مجال. وانت تخدم بيان سور على تطوير الكفاءه نتاعك من خلال الدروس اللي تلقيتها من خلال منصه سولف، وبالطبيعه حسب الكومبيتونس نتاعك وحسب التقدم نتاعك ينجموا في نهايه الدوره اللي هي تكون صيفيه بامتياز قبل العوده المدرسيه الجايه تلقى عندك سيرتيفيكاسيون معترف بها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذه موجهه اساسا للاولاد اللي عمرهم اولاد وبنات نقصده اللي عمرهم بين 12 و16 سنه. نصور حاجه مفيده جدا انك تستغل الدروس هذوما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعمل بهم حل يفيد للمجتمع نتاعك. الحل بون نجم نقولوا يقعد نظري 100%، يعني ما نمشيوش للتطبيق وتنفيذ الافكار هذه، مي كوميم يعلمك كيفاش تعمل دراسة معمقة في مشكل كامل وتحاول انك تلقى له الحل نتاعو. حاجة ياسر مزيانة وتعبي وقت المراهقين هذوما اللي يعديو ساعات وساعات وهما يسكروليو على مواقع التواصل الاجتماعي من غير حتى فايدة، ما عندهم حتى رياكسيون سوف انهم يعملوا لايك والا ديسلايك والا يبارتاجيو الخبر هذيك ولا الفيديو هذيك. دونك ان شاء الله يكون موجز اخبارنا لليوم مفيد للكبار والصغار. مازالت عندنا برشا اخبار وبرشا اكسكلوزيفيتي اليوم في اللابو 2.0، خليكم معنا. لابو 2.0.

0: سلام هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين و 48 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بالأخبار الإيجابية. الحقيقة حاجة مشرفة جدا أنه من تونس نلقاو روحنا في منافسة مع أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. نلقاو جائزة عالمية، نلقاو اسم تونس يرفرف وعلم تونس يرفرف عاليا في محفل خلينا نقول ومناسبة عالمية جمعت العديد من الطلبة. نحكي على إنجاز تاريخي مشرف نجح من خلال الفرع الطلابي هذا للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات المتخصص في مجال الروبوت بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الحصول على لقب أفضل فرع طلابي في العالم. وبالتالي النادي هذا يولي أول نادي تونسي في مجال التكنولوجيا والروبوت يحقق الإنجاز العالمي هذا. الحقيقة الدورة 42 من المؤتمر العالمي حضروا فيها عديد الأسماء التونسية والعالمية، والتجمع هذا قلت لكم علمي عالمي في المجال، يحضروا فيه أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. وفي المعهد هذا مثلوه بلتو مجموعة من الطلبة هما تيسير طرابلسي، أمنة تغليت، محمد أمين القاضي ورامي الترودي، اللي تسلموا الجائزة بكل فخر واعتزاز. وحنا ما نجمو كان نقولوا لهم ألف ألف مبروك الإنجاز هذية. قاعدين نشوفوا معنا في المباشر في تصويرتهم لحظة تسلم الجائزة هذية وفرحتهم الكبيرة بيان سور، وسعيدة جدا باستقبال تيسير طرابلسي اللي هي كانت حاضرة وباش تمثل مجموعتها جدا في المداخلة هذية على جوهرة فام. تيسير طرابلسي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا بيك، يعطيك الصحة على الاستضافة، فرحنا برشا ديلا معكم اليوم.
1: وإحنا زيدا فرحانين برشا اللي أنت تمثل مجموعتك. ما نعرفش مانيش غلطة في العدد هكا ولا دونك تيسير وآمنة ومحمد أمين ورامية.
2: ايه اكزاكتومون، احنا مشينا اربعه من الناس، مي الحقيقه هي الخدمه معناها نتاع بيرو اكزيكوتيف كامل فيها اكثر من اربعه هذوما، وهي زاد معناها كانت جايزه الخدمه نتاع برشا اعوام نتاع برشا عباد اخرين، دونك بخلفنا احنا، دونك فوالا.
1: يعطيكم الصحه الحقيقه، الف مبروك مره اخرى تيسير. لو كان تعطينا فكره ساعه كيفاش تقدمتوا بالكانديداتور نتاعكم للليفينمون هذايا، كيفاش كانت الرحله، كيفاش كان التتويج نتاع الفرع الطلابي نتاعكم كاحسن فرع طلابي في العالم، نتصور حاجه ياسر مزيانه، دونك اعطينا شويه تفاصيل.
2: نبدأ قبل كل شيء، احنا الأورغانيزاسيون تاعنا اسمها إتروازو. إتروازو هي Institute of Electrical and Electronics Engineers اللي تلم الإنجنيور العالم الكل، الإنجنيور ولا الإنجنيور شيرشور ولا البروفيسور إتسيتيرا، يتلموا كلهم في الأورغانيزاسيون هذه. دونك احنا تابعين
1: المعروفه باسم E3E اللي هما في اكثر من مناسبه زاده كانوا حاضرين معنا في لابو 2.0.
2: اكزاكتومون فوالا، دونك المفرع نتاعنا احنا في لينسات هوني في تونس. كل عام وديما نعملوا دي وركشوب دي ايفينمون دي كومبيتيسيون، ونظموا برشا حاجات ونحاولوا نعاون العباد انها تتعلم حاجات وتصنع حاجات وحدها. دونك كل عام لورغانيزاسيون تاعنا هذه على شي انترناسيونال تحل كانديداتور ابل كانديداتور باش هكاك نسدميتيو احنا الرابور انويل نتاعنا اللي فيه الخدمه نتاعنا دوران عام كامل. دونك فوالا حضرنا احنا الرابور نتاعنا وسدميتيناه، والحمد لله معناها خرجت الريزلتا كيما احنا نحبوا.
1: معناها انتوما ربحتوا الاي 3 زو نتاع ما نعرفش يعني سميلي البلدان المشاركه نتاع ايطاليا فرنسا امريكا، يعني نعرفوا الفروع نتاع الاي 3 زو موجوده في العالم اجمع.
2: اكزاكتومون، هي الاي 3 زو موجوده في العالم اجمع، هي من الاول بدات في امريكا في الولايات المتحده معناها، وبعد بدات تنتشر في العالم الكل، موجوده معناها في افريقيا في الاوروب في اسيا، موجوده في برشا بلدان من العالم معناها، وموجوده فيها برشا فروع حتى في تونس عندنا برشا دي ستودنت برانش اي 3 زو. دونك فوالا سي ان نومبر انورم، الحقيقه ما عنديش العدد اكزاكتومون مي نومبر كبير.
1: لي كريتير نتاع اختياركم كاحسن فرع طلابي كيفاش كانت تيسير؟ معناها كانت المقاييس صعيبه سهله حسب عدد لي زيفينمون حسب لي تيماتيك اللي خدمتوهم طيله عام كامل؟ يعني اعطينا فكره، خلي لي زي 3 الاخرين اللي يسمعوا فيك يقتديوا بكم، وعام الجاي ان شاء الله حتى هما يكونوا موجودين ويقدموا رواحهم للكانديداتور هذيا ولا للمنافسه العالميه هذه.
2: اي هما لي كريتير نورمالمون باش يكونوا سلون بيان سور لا كاليتي نتاع رابور اللي سبميتيناه، انه يكون رابور منظم وكل شيء، وبيان سور سلون الحاجات اللي احنا نظمناهم. كما قلت لك احنا نعملوا كل جمعه نعملوا دي وركشوب، يكونوا فيهم معنا

0: des partenaires, on a des entreprises, des startups ou quoi, ou là حتى juste des étudiants اللي هما متعلمين حاجة بالباهي بينجموا يعلموها لغيرهم. كيف كيف عنا دي كومبيتيسيون نشارك في دي كومبيتيسيون على ليشيل ناسيونال وكيف على ليشيل انترناسيونال وننظم زي دي كومبيتيسيون على ليشيل انترناسيونال. دونك هذا الكل احنا حطيناه في الرابور نتاعنا وحطينا كل شيء معناها بار ديتاي سواء حتى رابور كيفاش معناها الرابور تاع الفلوس نتاعنا كيفاش حكمنا فيها في البيرو نتاعنا. فوالا دونك هذايا هو.
1: هذه أنا تصوروا بشي حل البيبان لكم للمشاركات العالمية الحقيقة باش تعطيوا الثمرة متاع المجهود متاعكم وتتويج هذية للفروع الأخرى باش يتعلموا منكم بيان سور على خاطر كي نقولوا فرع طلابي لمنظمة مثال عالمية موجودة في الجامعات التونسية راهو فما بيرو إكزيكوتيف فما دي ممبر فما أنشطة فما بيدجي فما كونتابيليتي فما كوميونيتي مانجر فما شنو آخر فكرني شكون يعني فما بريزيدون فما فيس بريزيدون فما تريزوريي يعني هذايا كلهم حاجات يتعلمهم الطالب وتزيدوا في الخبره وتزيدوا في الكفاءه والتحضير خليني نقول لسوق الشغل. ما تعرفنيش عليك انت شخصيا تيسير طرابلسي شنو تقرا بالضبط في الانسات؟
0: انا استوديانت ان ترونزيام اني انسترومونتاسيون مانتونون في اندستريال انسترومونتاسيون في الانسات دونك فوالا ممبر في اتروزير اسينسات ملي دخلت للفاك دونك هي الحاجه اللي خلتني نكتشف الانسات خلتني نحب الانسات. دونك فوالا ملي بديت كمامبر كنت ديما نحضر دي وركشوب وكل شيء من بعد بديت نشارك شويه في لي كومبيتيسيون كيف كيف كنت مامبر دو كوميتي في لانير دبليو وهكا من بعد عملي ولي كنت لا فيس بريزيدونت تاع في الكلوب نتاعنا فيس بريزيدونت تكنيك دونك كنت ليا بالبلانينغ نتاع لي زيفينمون تكنيك نتاعنا voilà au moins bien sûr le président du bureau il y a le président Mohamed Amin Qadi ou Rami Troudi هو le trésorier et Natarlet هي logistics manager au moins Aya Maqni elle هي كانت vice présidente pour le membership activities elle هي معناها تكون des activités RH ou quoi. معنا زيد أحمد العاش اللي هو كان الميديا مانجر اللي ليه بتوسكي دي بوست سور نو ريزو سوسيو اللي هما مين اللي بش يكون كانوا فيسبوك انستغرام ولينكدين وكيف كيف معنا إنس بن موسى اللي هي كانت سكرتير جنرال متاعنا اللي هي كانت ليها أكثر بليغاتور اللي نسبميتيو هما في لي بلاتفورم تاع لي تخوازو لي ريزيرفاسيون تاع لي سال اللي نسحقوهم وتوسكي تبع حاجات اللي دار
1: به ممتاز جدا. هذا يوري انه العمل ماهوش عمل فردي هو عمل مجموعه كامله وفريق كامل. احكي لنا شويه توا على كواليس وفعاليات الدوره 42 المؤتمر الدولي للروبوات هذا اللي صار في النمسا في فيينا هكا
0: من الى هو كان من 1 جوان حتى 5 جوان في فيينا وكنا احنا معناها موجودين غاديك باش كي خدينا الجائزه هذه وكان فما 8000 بارتيسيپون 8000 بارتيسيپون كانوا مقسمين على دي ستوديون دي انجينيور دي بروفيسيونيل و دي بروفيسور و كيف كيف دي انتربريز موجودين فما دي كاتيجوري في الجوائز اللي تعطاو فما معناها جوائز تعطاو الاحسن بابي دو شيرش فما جوائز تعطاو الاكثر الاحسن بروفيسور في العام هذايا دونك فما ان نومبر انورم تاع لي بابي دو ريشيرش اللي لقيناهم غاديك كيف كيف لي زونتربريز حتى لي وركشوب اللي لقيناهم ولي بانيل معناها كانت حاجه فريمون امبرسيونون.
1: ان شاء الله ان شاء الله. ما عندكش فكره انت اكيد المؤتمر العالمي الجاي وين باش يكون؟
0: العام الجاي باش يكون ان شاء الله في كوريا في سيول اللي هو ديجا معناها ديجا بداو ينظموا فيه ولقينا غاديك حتى الكوميتي اللي ينظموا فيه للعام الجاي موجودين وقالوا يحكيوا لنا اللي هما معناها بريسك توتي بري وان شاء الله عم نجيب شو كنا غاديكا
1: ان شاء الله. واني نفرح اكثر يا تيسير لو كان العام اللي بعده تكون في تونس وانتم عندكم ديجا الكاسكيت نتاع دي ليدر معناها بحكم انكم خديتوا اللقب هذايا والجائزه العالميه هذايا دونك ان شاء الله العام اللي من بعده دونك بعد كوريا يكون التنظيم في تونس ويكون الحضور في تونس. الحقيقه فرحانه برشا تيسير بالانجاز نتاعكم يعطيكم الصحه. هذايا اكبر دليل على التزامكم اكبر دليل على قدرتكم الحقيقه وقدره المؤسسات الجامعيه نتاعنا انها تخرج دي ليدر في مجالات اختصاصهم. ما نعرفش الانسات كيفاش كانت ردت فعلها بعد المشاركه هذيا المديره المديرين نتاعكم لي بروفيسور لي تيوتور لي موجودين معاكم.
0: الحقيقة احنا دينسات معناها سباق قبل الكونغري هذه قبل جيت هذه ولا بعدها معناها كانوا ديما واقفين معانا لو كادر ادمنستراتيف تاع دينسات لي ديريكتور نتاعنا لي بروفيسور نتاعنا معناها ديما وين نستحقهم في اي حاجه ديما هم يكونوا معانا ديما يشجعونا باش هكاك نعطيو اكثر معانا وانا نورغانيزيو اكثر وانه نكونوا اكتيف اكثر دونك بالحق ميرسي ليهم برشا على وقفتهم معانا قبل وبعد الكونغري هذايا.
1: وميرسي اللي كنتي زادة تيسير ترابلسي على الحضور معنا مباشرة اليوم في لابو 2.0 منا ليك والكل المجموعة اللي معاكم في الإي 3 تحية تقدير الحقيقة وتشجيع كبيرة برشا على الإنجاز هذية اللي أكيد ما جيش من فراغ اللي وراه برشا خدمة وراه برشا تضحيات وإنه كل فخر يعني اسم تونس يكون عالي بين أكبر المؤسسات العلمية والدولية راه وقت اللي نقوله تونس ولادة وتونس عندها أكبر عدد من خريجي الهندسة بمختلف اختصاصاتها راهو مش ببلاش وهذه يظهر لي أكبر دليل يخلينا في منافسة قوية جدا مع العالم. مرة أخرى مشكورة جدا تيسير ترابلسي يعطيك الصحة دونك عطيتنا أكثر تفاصيل على الجائزة هذية العالمية اللي هي سبق وإنجاز وتخلي الفرع الطلابي أمتاعكم نموذج يتبعوه العبيد ويتبعوه الطلبة في التميز والإبداع. وبالمناسبة هذية الحقيقة نحب نعمل كلاندوي صغير على منظومة التعليم في تونس اللي قاعدة كل مرة تثبت اللي هي ولادة وهي عندها قدرة كبيرة برشا إنها تصنع العقول المبدعة تصنع الكفاءات تصنع المنافسة العالمية. راهو ماهوش سهل بين 8000 شخشور وطالب في المجالات العلمية هذية كلهم يحكيوا تونس تونس تونس راهو يكفينا الفيزا هذية وهي يظهر لي أجمل فيزا نجمو نحكيو بها على رواحنا وأجمل تسويق نقوم به على تونس. دونك الشباب هذو ما يستحقوا الدعم يستحقوا التشجيع يستحقوا بيئة أكثر أريحية للإبداع والتفوق. الحقيقة تحية مني لكل طالب تونسي قاعد يحلم قاعد يجتهد قاعد يعرف أنه المستحيل ما هوش موجود ما فماش حاجة مستحيلة كل شيء ممكن بطبيعة بالعلم بالعمل بالإصرار. واليوم تونس ما تحتفلش بجائزة فقط بل هي تحتفل بجيل كامل قاعد يصنع في المستقبل وقاعد يكتب في اسمه في إشيل كما نقوله عالمية بكل المقاييس في ساحة فيها برشا منافسة. هاكم سمعتوا المؤتمر الجاي بش يصير في كوريا دونك أكيد معناها بمنظمات والفروع التونسية بش تكون موجودة وإن شاء الله يا ربي عام الجائزة ده يكون عنا جائزة كما جائزة السنة أفضل فرع طلابي في العالم هو تونسي 100%.

0: beaucoup d'honneur aussi, parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays. Et j'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs. Ça dépend des affinités. Moi, personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça, c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
1: حنبال المجبري قال فخر كبير انه نمثل تونس شرف كبير على خاطر هذه قال بلاد متاع والدي وهي بلاده زادة قال نحب تونس هذا شرف كبير اني نمثل بلادي اللي فيها الصغار اللي نجم وقت نمشيه للحصص التدريبية نلقاهم كيف وقت اللي نروح عطلة لتونس نقابلهم قال هذا شعور عظيم فما برشا في المنتخب قال اصحابي نحبهم برشا حكي على علي العابدي حكي على يان فاليري قال اللي يعملوا برشا جو في الجروب وقال لازمنا نكونوا متضامنين وما نخافوا من حتى حد وحنا نقولوا ان شاء الله الاجواء الباهيه نحكي عليها حنا بعد المجبري ان شاء الله نجسمه على ارضيه الميدان وبتوفيق المنتخب الوطني التونسي في المونديال. مادام نحكيو على المونديال نحكيو على مجموعتنا. هولندا كملت تحضيراتها للمونديال البارح بفوز بصعوبة في نيويورك على أوزبكستان هدفين مقابل هدف، وقبلها نذكر هولندا كانت خسرت ضد الجزائر هدف مقابل صفر. هولندا اللي بيشكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري مجموعات المونديال. الحكم السوماري عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا ورغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال دونك رجع لتركيا في مرة أولى قبل ما يرجع لبلاده. وقال في أول تصريح بعد حرمانه من المونديال قال رغم الظروف أنا متفائل ركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. شكر الفيفا شكر الكاف على كل الدعم برامون تواصلوا معه رغم حرمانه من المونديال وقال باش نواصل العمل للحفاظ على المستوى التحكيم متاعي والتركيز على المستقبل متاعي. الصومال كدولة أيضا تقلقت من اللي صار لعمر أرتان في أمريكا ومن خلال وزير الشباب والرياضة في الصومال هبطت بيان تأكد دعمها لعمر أرتان وجدد الثقة الكاملة في نزاهة الحكم هذا وأيضا احترافيته. نواصل مع المونديال ونواصل مع فضائح المونديال. قبل نهارين من انطلاق كاس العالم الاتحاد الايراني لكره القدم اعلن عن سحب حصته الرسميه من التذاكر مما يهدد بحرمان الجماهير الايرانيه من مسانده منتخبها داخل المدرجات في الملاعب الامريكيه. كيف قبل أسبوعات وقبل نهارين بالضبط على انطلاق المونديال تصاعد التحركات الاحتجاجية اللي تقودها نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد. ورئيسة المكسيك كلاوديا تشيمباون كانت طمنت العالم قبل ضربة البداية وتقول أن السلطات اتخذت جميع الإجراءات لنجاح البطولة. الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو باش يظفر المقابلة الافتتاحية في كاس العالم اللي باش تكون بعد غدوة 8 متاع الليل. المكسيك تواجه جنوب افريقيا هذه المقابلة الافتتاحية ومن باب الصدف انه نفس المقابلة الافتتاحية اللي كانت في مونديال 2010 ام العكس وقتها جنوب افريقيا هي اللي استقبلت المكسيك. المنظر الكبير باش يغادر نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني في الإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكي على الليتوال تواصل بيع الاشتراكات الخاصة بموسم 2026-2027 ونذكركم بالأسعار. الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار والتريبين 3 ملايين. لجنة فض النزاعات في اللحظات هذه تقول أنه رسميا حققت الهدف الأول وأغلقت ملف أوميجا بعد توفير مربيح صافية للنادي بأكثر من 156 مليون مع الإشارة أنه المداخيل الجملية فاقت 192 مليون. خلال الأيام القليلة القادمة اللجنة باش تقوم بتحويل المبلغ لفائدة فريقه السابق جورما هي وهو ما يعني بالتالي رفع المنع من الانتداب على مستوى الفيفا. دونك خبر يفرح جديد منع الانتداب باش يتم رفعه من قبل النجم الساحلي بعد ما يتم تحويل الفلوس متاع جورما هي والخاصة باللاعب أوميجا. نحكيو على المغربي حسين عموتة رسميا باش يكون المدرب الجديد لفريق الأهلي المصري لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي اللي باش يكون في الساعات القادمة.

بمتاعه على عكس ما تم تداوله تقارير صحفية مصرية قالت انه ستاف كامل حسين عموتة وستاف متاعه شهرية متاعهم مش بش تتجاوز 120 ألف دولار شهريا. وصلوا في تقديم المنتخبات مش نحكيه على المجموعة الأخيرة في مونديال 2026 المجموعة 12.

0: جعل FM TV.
1: نحكي على المجموعة 12 والأخيرة في مونديال 2026، مجموعة 12 اللي تضم أنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. لانجلتير بقية المدرب توماس توخيل، أفضل مشاركة ليه هي اللقب اللي تحصل عليه عام 66، 17 مقابلة في المونديال، أو للمرة 17 بيكون في المونديال، لعب 74 مباراة، ربحها 32، تعادل في 22 وخسر 20 مقابلة، سجل منتخب الأسود الثلاث 104 هدف وقبل 68 هدف. من أبرز نجوم هاري كين، والمنتخب الإنجليزي كما سبق وحكينا قبل واحد من المرشحين لنيل اللقب. المنتخب الثاني في المجموعة هذه المنتخب الكرواتي بقية مدربه زلاتكو داليتش، فيناليست عام 2018 في النسخة اللي توجد بها الديوك الفرنسية، 7 مرات في المونديال، لعب 30 مقابلة، ربح 13، تعادل 8 وخسر 9، سجل 43 هدف وقبل 33 هدف. كرواتيا بقيادة لعبها لوكا مودريتش هو نجم المنتخب. المنتخب الغاني بقيادة المدرب كارلوس كيروش، أفضل مشاركة هي الربع النهائي في مونديال جنوب أفريقيا 2010، 5 مرات في المونديال، 15 مقابلة، ربح 5، تعادل في 3 مقابلات وخسر 7 مقابلات، سجل 18 هدف وقبل 23 هدف. نختم بمنتخب بنما في المجموعة هذه بقيادة كريستانسين، 2 مشاركات في المونديال، دونك التور الأول عام 2018 وقتها لعبوا معنا في كأس العالم، ربح هم زوز بلاش، 3 مقابلات في التوتال بالنسبة لمنتخب بنما، 3 هزائم، سجل 2 أهداف وقبل 11 هدف. كانت هذه 3 نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في دمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: J'en ai le conti antibiotique. Voilà, Rabbi, comme Mostamirina, Mostamirija à la FM, ouais, Mouché est déjà à la TV. Hedin Har Menharat.
1: Fin Har Menharat.
2: Fin Har Menharat, Wahna Khadin, نشوفوا قناة جديدة في خرجت في التلفز
0: قد هذا
2: 2017 القناة هذه ما عمرها ما صارت كيف حتى قناة القناة هذه جات على خلفية خلاف سياسي بين منشيرة قطر ومنشيرة أخرى السعودية وما معها الإمارات ومصر والدول اللي معها الحكاية شنية الحكاية وأنه قناة بين سبور القطرية تملك معظم حقوق البث للتظاهرات الكبرى الرياضية
0: وي.
2: بمناسبة العركة هذه السعودية منعت الشركات القطرية باش يخدموا في السعودية وبتبيع المناسبات الرياضية الكل عند البين كيفاش يعملوا السعوديين باش يتفرجوا ومشيرة أخرى قناة البيين قررت وأنها ما تعديش مقابلات متاع المنتخب السعودي فشنو الحل اللي لقاوه
0: إنشاء قناة رياضية جديدة
2: إنشاء قناة رياضية تقوم ببث التظاهرات الرياضية الكبرى ما غير حتى حقوق بث القناة هذه اسمها بي أوت كيو شوفوا المفارقة فما البيين وفما البي اوت كيو يقال انه البي اوت كيو المقصود بها دار كما نقولوا ولا دار قطر كيو هي القطر فهمتني وقامت ببث المقابلات وخاصه تنش عنا احنا في 2018
0: فما الكوب دي مونت
2: والسعوديه مترشحه للكوب دي مونت فيمكن هذاك السبب اللي خلى انشاء القناه هذه اللي خلت لمده تقريبا عام وشويه عامين الجماهير العربية تتمتع مجانا بالتظاهرات الكبرى في بي أو كيو المعلقين كانوا مجهولين بأسامي مستعرة بتبيع قناة البيين شكيت بالدولة السعودية بيدها اللي نفيت أي سيلة لها بقناة بي أو كيو وقناة بي أو كيو تقول لي هي المقر متاعها هو كوبا وهي مجمع شركات
0: ياسر ذكيه
2: ما بين كوبا وكولومبيا دونك
0: ذكيه برشا
2: دونك هذايا شنو صار المده هذه في معناتها تو تعرف حقوق البث غاليه برشا معناتها تو باش تتفرج في الكوب دي موند يلزمك اقل حاجه ذلك في تونس 600 دينار
0: اما الاي بي تي في
2: الاي بي تي في
0: حل محل برشا حاجه
2: اللي هو
0: حاجه هي قرصنه ولكن
2: قرصنه غير شرعيه
0: الناس تستعملها
2: شيء بيان سور ساعات ما عندكش شواء خاطر غالي برشا معناتها مثلا احنا في المغرب العربي على الاقل خلينا نقولوا غالي علينا ما عندناش نفس القدره التنافس الشرائيه نتاع الخليج معناتها الخليج كيحط 600 دينار ما 200 دولار في تظاهره ما 200 دولار يمشي يحطها في يمشي يعمل قهوه وكاش نرجيلي ودرشنا واحنا من 600 دينار معناتها تقريبا شطر شهريه نتاع موظف تونسي متوسط بالطبيعه انت تقول وين وصلوا شكاوي
0: اي
2: شكاوي ومن بعد
0: وصلوا محله
2: حتى شيء معناتها ربحت المملكه العربيه السعوديه قضاياها الكل وكيفاش وفات القناه هذه
0: ابتدائي ولا استئنافي ولا تعقيب
2: فما المحاكم تحكيم دوليه
0: فهمتني
2: بالطبيعه وكان اخر بث ليها وفات نهار 7 اوت 2017 وقت اللي تسامحوا بالزهر السعوديه وقطر وبدات تحل المشاكل اندثرت القناه هذه اللي خرجت وفالتاريخ والتاريخ زاد اللي فما الحمله والحمله المضاده قناة البيين القطرية تبث وأنه حرام واللي يسرق حرام والقرصنة حرام ومن
0: إشارة لليوم
2: ومن قرصنة كمان درشنا وقتل الناس جميعا وكل شيء والقناة بي أوت كيو ذي قاعدة تعمل في
0: خلي الناس الكل تتفرج
2: صحيح الاحتكار حرام وتعمل بيبليسيتي غالي مثلا تعمل هكا مجموعة من الأبقار كنشوفوا ما نعرفش تعديت ولا ليه راكبين طيارة الخطوط البقر العبقريه. دونك كانت هي عرفت عركه مولات بالجو وفي صالح شكون في صالحك الزواولة اللي ما عندهمش باش يتفرجوا. وهذا ما اثر زاد على حقوق البث. علاش؟ على خاطر بينش تدخل تقول لك انا راني كي نشري شامبيونز ليغ ولا الكوب دي موند ولا كل
0: فاتوره ندفعها
2: كبيره كي تقرص ان راني ما نخسر. فهمتني؟ دونك كان في نهار من هذا النهار بي اوت كيو القناه التي هزت عرش قناة بين سبورت. ويقول وتقدرش تقول لك بين سبورت تقول لك انا سبب
0: حلال
2: تردت 300 عامل في قناة البين منهم برشا توانسه خرجوا بسبب قناة بي اوت كيو.
0: ميرسي انس.
3: اي عندهم
0: تعرف بي اوت كيو؟ اي
3: عندهم الحق.
2: اي شكون اللي عندهم الحق؟
3: بي اوت كيو.
2: داكو
3: طبعا على خاطر شوف
0: لما قرطت المباريات
3: على خاطر ثم عباد لازمنا نعرفوا اللي العالم اللي بوس بيرميتر باش يشري ديزابونمون اوسي شير في الـ في, الـ في الواحد راهم 5% في العالم. الباقي شنو معناتها انت تقسم الناس؟ شنو معناتها ما تعملش دي تاريف سولون البلدان ودي تاريف بطريقه
2: سولون الواحد البوفوار داشا؟
3: بيان سور بوفوار داشا نحكي لك.
0: اي ميسامي يقول لك هذوما التظاهرات الرياضيه مثلا كي تشري اي قناه التظاهرات هذم ويمبلدون ولا كاس العالم ولا غيره تقول لك انا زاد دفعت فاتوره باش نشريهم. يعني المنظمين يعطيوني انا الاكسكلوزيفيتي على اساس اني انا باش عندي لي ديكودور نتاعي ولا لي ريسبتور نتاعي باش انه انا نعدي هالمباريات والتظاهرات الرياضيه.
3: باش نقول لك عمليه حسابيه
0: راجع على سواموي
3: عمليه
0: تجي تقرصني وتحط لي حاجه اخرى.
3: ما تقرصنش اما ما تعملش برد فير.
0: شو ما تقرصنش يا اخي لاي بي تي في موجود.
3: لا معاك معاك اما ما تعملش هما علاش توجدوا لي بي تي في؟ العباد الكل راه اغزر العباد الكل تحب امورها منظمه راه
0: بالكم التوانسه يهزوا اي بي تي في في فرنسا والمانيا ويخدموا
2: ما يفتوا بهم
3: كان يفيقوا بهم
2: مشكله. لا يفيقوا بهم يقولوا لهم ينبوا عليهم ويقولوا لهم مخطئين.
0: حتى حد يفيق بهم
2: في امريكا يخصوهم. عندي شكون هز
0: في فرنسا نعرف عشرات ما بين ليون وتولوز وباريس ويتفرجوا بالاي بي تي في. حياه باتوكا
3: اسمعني هي المشكله. انا مشكلتي
0: قال لك معز عائلتي الكل في قطر بالاي بي تي في احنا مش هنشوفش على القرصنة طبعا.
3: شو المشكله؟ مشكلتي انا على ليبوك دو كانال اوريزون كانت تجربه ناجحه
2: والله. جيت باش نحكي على كانال اوريزون
0: على خاطر كانت منظمه وقانونيه.
3: لا سامحني انت كنت تعرف
2: باش احكي لك عليه. احكي له على
0: انا فيش
3: على كانال اوريزون. على كانال اوريزون خاطر كان ما تقصش وكان ثم ابونمون كلير وكان ثم الصوم مرفق
0: كان ثم كلير.
2: لحظه باش نقول كانال اوريزون فشلت من الاول السنتين الاولانيين. جات عملت
3: الكوره.
2: لا الكوره موجوده. اش عملت من بعد؟ عملت دمقرطه فهمت المارشي التونيزي. اش عملت؟ لا ولا ترقى دير اشتراك اللي من الاول 19 دينار كان من الاول يلزمك تدفع لكل عام كامل 550 دينار. نحكيو على 92 93. من بعد فهمت التونسي اللي ما تنجمش قال 19 دينار الناس الكل خذت كانال اوريزون حتى اللي جاي من بعد البيراتاج واحد. دونك هذا هو فهمت البيين التوا لا فهمت المارشي على الاقل المارشي اللي نعرفوه التونسي راهو التونسي
0: لو سوسيو كولتوريل تاع كل بلاد
2: ما يحطلكش 600 دينار في الشهر وتزيد جي كوب دي موند وكوب دوروب تقول زيد 600 خلية.
0: اما ماهيش الوحيده المتضره من من من الاي بي تي في. يعني اليوم الاي بي تي في معناها يعني كذا البلوس متضره من هذا.
3: باش نقول لك علاش ثم بلدان عملوا منهج. يعني شفت البوكي فرنسا كل تي اف ان فرانس 2 اتسيتيرا ما يتحلولكش في بلادك. عاملين اون جيولوكاليزاسيون دو مانيير ما تحل كان في اوروبا بلاش.
0: شنو تحكي انت؟
3: اون جينيرال على القنوات الاخرين نحكي لك على كانال بلوس
0: ولا
3: لا ما تحلوش
0: لاي بي تي في.
3: مش انسى لاي بي تي في. انت
0: لا طبعا
3: انت حل توا اورديناتورك وحط
0: لا ما يتحلوش. هما هذاك حتى الابليكاسيون ما تحلوش.
3: هذاك سي ان شوا عملته البلاد باش تقعد في النطاق هذاك. دونك القرصنه نتاعها هي اني با توشي باغ لامباكت نتاع القرصنه. باهي بار كونتر انت كوره كوب دو موند ولا جوز اولمبيك عندك البوفو يعني tu es en train d'avoir le monopole تاع ما غير ما حتى تقرا حسابك. يعني ما غير ما tu consultes تقرا حسابك تعدل الامورك اكسترا. شنو هي مليون ابونمون واحد
2: باش نحكي لك على
0: شويه. احكي خلينا نخرجوا من نهار من نهارات خاطر نهار من نهارات طويله هكا. نهار من نهارات هذه كانت مع ناس بن مالك وبعد نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
1: في نهار من نهارات.

0: هيا بنا نلعب.
1: شو قلت لي؟
2: أنكدوت بمناسبة نهار من نهارات على الباين في الكأس العالم اللي تعديت 2022، فما قناة نظمت في الشارع الحبيب بورقيبة اللي تعديت الماتش ديريكت للماتش تونس للجماهير التونسية.
1: حاجة ما تسويش أنا تصير اليوم لأنه التوقيت
2: أي لا أي. فمشيت قناة البين سبور شكيت بالقناة هذه على أساس عندها
1: حصة قناة الوطنية
2: لا خاص راديو خاص فهمتني خدمنا فيه قبل أنا وياك فهمتني وكان معناتها بالتنسيق مع الوزارات ومع وزارة الداخلية حدث كبير معناتها عملته الراديو فشكيت على أساس عندها حقوق الملكية حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فشنو أنا كنت نوب بالقناة هذه فنلقى وأنه هي قالت الماتش في تعدى بجراتوي فهمتني
1: ثغرة قانونية
2: بتبيع خاطر هي أعلنت في سيت
1: دون جراتوي أي واحد ينجم يحط إكران يتفرج على بيتكم
2: فهمتني دونك حتى خاني يقول
1: يعني.
2: اي ليه معناتها فرحة معناتها انت باش تعدي ماتش تونس برك في الشارع الرئيسي في العاصمة باش الناس تتفرج وماتش اللي عملنا في نيول كونتر الدنمارك هذاك المهم
1: ان شاء الله نعملوا حاجة تهكسني
2: اي وربحنا فرنسا الماتش اللي ربحنا في فرنسا بوتوابي الخاص فهم ما تتحرمنا حتى من فرحة باش نتفرجوا في ماتش اون بلانير على اساس انت عندك حق للواحد به وكي نعديه هنا خاطر مزادت ذكيت انا مش واحد عديه وما فما القنوات عندنا قنوات مفتوحة ألمانية كزديف وكليردي وسط آينس لا سويس بشيرينج
1: سويس كانوا محلولين
2: لا بشيرينج بشيرينج شيرينج وبي تي في ياما الار دي وسط آينس وزديف يعديوا كلير
3: بديكو دور العاد
2: فاحنا بيسكو فما المعلق متاع الراديو اللي هو حمزة المغيربي كان يعلق ومفماش الصعد بقناة هي حتحب تحرمك حتى من الفرحة متاع البلاد
3: انا عندي انا جوست اخر حاجه راهو الشركات الكبار هذوما يعملوا يعملوا البزنس موديل نتاعهم على الاغنياء
1: صحيح
3: ما يعملكش بزنس موديل على على على بلاد في افريقيا اللي ضعيفه
1: لازم يفوفوار لو سوسيو كولتورال تاع البلاد هذيك هل انك كنت تنجم تدفع الاشتراك هذا
2: سامحني كي انا يقول لي 20 دينار في الشهر نولي ندفع ولا
3: طبعا
2: نولي ندفع 20 دينار 240 فما عشرات الالاف كيفي في عوض تستنى واحد على قلب باش يخلص مليون في العام فهمتني المليون هذاك انت تعملوا باربعه من الناس اللي
1: سامونكا غانيه يمشي لاي بي تي في وشوفك
2: التعليق عاد اللي انا ما نتحمل باش اكل عيال الواحد فما اللي يحبوا وانا ما نحبوش
3: كما قالها لويس انريكي على مبابي قال لك جو بريفير عندي 10 جوارات كل واحد ماركي 8 في العام ولا واحد يماركي لي 70 هذيك هي البزنس موديل ايفو ميو افوار 100,000 شخص يخلص 20 دينار كل 10 من الناس خلصوا مليون
1: صحيح يلا سمعكم المقاطع وتقولوا لي تلفزيون مسرح ولا سينما هذا المقطع الثاني
4: L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine.
5: Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance ?
4: Oui, la finance, c'est vendre, acheter.
5: Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux.
4: Est-ce que ceci était légal ? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire.
6: On bosse pas pour toi, mec.
7: T'as mon fric scotché sur les mi-bars, alors techniquement, tu travailles pour moi.
1: Yal.
3: ليوناردو دي كابريو ماجستيرال فيه
2: هو قال انت قلته باللونجلي
3: وولف وول ستريت
2: لولود وول ستريت
1: اخراج مارتن سكورسيزي وطبعا الكاتب تيرنس وينتر وليوناردو دي كابريو عفوا جونايل جون دو جاردان الممثل الفرنسي ذا وولف اوف وول ستريت الفين
3: كي 2013 كي يعمل شو اسمه كي سكورسيزي يخدم معاه شو اسمه ديكابريو تحسه يسوليبير تحسه كومبليتمون يعني طبعاً. كممثل يترشق ديكابريو حاجه انورم يعني في
2: الفيلم. سامحني يا سامي انت ولد سينما تعرف اكثر مني, قوة ديكابريو ولا قوة سكورسيزي ولا قوتهم زوز؟
3: زوز سينار شيمي, خاطر كي تبدا عندك مخرج اللي انت هو عنده ثقه فيك بلو باش تعطيه بلو يمشي معك ما يوقفكش ما يقولكش اسمع بربي اعطيني كان هذيك ولا كان هذيك, ولا يبدا مخرج متعصب ولا
1: من اقوى ما تعمل لنا انا حسب رايي الشخصي المتواضع في تاريخ السينما ما بين الجو ذا سكورسيزي وديكابريو هي لا سيكونس نتاع دبز الحليب في افياتا.
3: بيش
1: حاجات تتقرم عليها اللي عالم الطلاب السينما,
3: وثم الفيلم اللي هو هو مادامان وش اسمه زادة نسيت
1: انا هو
3: اللي فيه مادامان و جاك نيكولسون متاع لي يعني ديكابريو مادامان وجاك نيكولسون اللي كانوا اللي واحد كان في المافيا وواحد بوليس بعدك قلبوا أندر كوفر كل واحد مشى الآخر بوران فيلتري.
1: لا لا طبعا سكورسيزي واحد من أهم صناع السينما في العالم. أنا نشوف في استضافة في الأخبار شو قديش الناس معناها يقع استضافتهم في الأخبار يقول لك أنا ليه ما عاد ساقطة ضيف مثلا يقول لك ليه أنا ما نحبش نمشي في حوار بعشرين وخمسة وعشرين دقيقة. سبيلبرغ
2: اللي هو سبيلبرغ في زمانه
1: مشي
3: التوا زمانه
1: مشي وانت البارح نهار لحد ضيف على دولاوس في الاخبار في نشره الاخبار معناها بعد الاخبار جوست ايميسيون سبيسيال على خروج الفيلم نتاعو الجديد. يعني شوف الناس هذوما شنو في انا ليفل معناها
2: اللي سألوا أحسن أفلام تفرش لقطات منه
1: وسألوا على فيلم جديد
2: أي قالوا ثلاثة أحسن ثلاثة أفلام جاوبوا زوز أفلام عمري ما سمعت بيهم بتاع ثلاثينات وقالوا بالنسبة لي نختار ليست دو شاندير
1: طبعا قيمة تسويقية لمنتخبات كأس العالم المرتبة الأولى
2: إنجلترا
1: المرتبة الأولى ما الثانية إنجلترا قديش القيمة التسويقية للاعبين الانجليز
2: 1.2
3: مليار
1: مليار و300 مليون و10
2: واحد اي مش مليار مليار دولار
3: دولار
2: مليار يورو, يورو زاد
1: مليار يورو و300 مليون و300 و31 مليون يورو يعني.
3: فرنسا
1: الاولى مليار و530 مليون يورو.
2: فرنسا المشكلة اللي فيها ارمادا داتاكون
3: فرنسا ارمادا ديغو
2: نحيلي
1: قيمة تسويقية سامي.
3: لا معك لا انسى التسويقية نحكيو على المشكلة في فرنسا
2: اللي عندها ثمانية مهاجمين يلعبوا أساسيين في أي منتخب في العالم ثمانية اللي القدام ياما الوسط والأطراف اللي دو زرير ما همش في فرنسا قبل.
1: شكون أقل منتخبات الكأس العالم اللي مشاركين توا في القيمة التسويقية؟
2: كوراساو
1: لا
2: كابفير
1: كوراساو
3: عنده جوج مش خايب
1: من أقل كوراساو قديش قيمتها 25
3: مليون يورو خاطر عندها واحد ب 15 مليون يورو
1: ثلاثة الأخرانيين ثلاثة عرب
2: أوزبكس
3: العراق
1: العراق
2: الأردن
1: 21 مليون يورو الأردن الأخرى 19 مليون يورو
3: إيران عليه مش عرب
1: عرب
2: قطر
1: 19 مليون يورو
2: الأولى فرنسا دونك
1: والثانية
2: إنجلترا ثالثة إسبانيا
1: مليار و260 مليون يورو
3: الارجنتين زاد مش بعيده
1: الرابعه البرتغال
3: البرتغال مش صحيحه
1: مليار يورو
2: البرتغال عندها وسط عندها وسط
1: انا من ذولي
2: فيتينيا برونو نقطه ضعف
1: حاجه رهيبه
2: كلمه هبشي وينو كرامي نعرف نقطة ضعف البرتغال هو كريستيانو رونالدو
1: هذه كريستيانو رونالدو سي ان برودوي
2: اي ياما هي كجوريت كليديزاري ليديزاريرا
1: حاجه دوخ
2: الوسط فيتينيا اسمه سيميدو برونو غيماريس
1: برونو
2: ليه مش برونو غيماريس اسمه
3: برونو نيفيس
2: خواو نيفيس
3: وبرونو فرنانديز
1: الخامسة المانيا 998 مليون يورو
2: اقل منهم
1: والبرازيل وبعدهم هولندا اللي باش تكون واحده من منافسات تونس في كاس العالم والثامنة الارجنتين وبعدها النرويج وبلجيكا واول فريق افريقي من
2: المغرب
1: قيمه التسويقيه
2: السنغال
1: لا
3: كوت ديفوار
1: 530 كوت ديفوار
3: خاطر عندها شو اسمه وبعد بعد نيجيريا
1: بعد المغرب
2: تربش طلعت الكوت ديفوار طلعت بكا بلديوم ديومندي هذاك الطفل هذاك
3: 40 مليون درهم هذاك واحد
2: لا توا في 80 توا
1: هاي الجزائر 256 مليون يورو
2: أقل من المغرب.
1: يعني هي خير من الجزائر وخير من النمسا وغانا وكندا والمكسيك وتشيك.
2: عندهم من 100 عندهم متفلس
1: أكثر الجزائر.
3: لا إحنا أقل من 100
2: أسنة.
1: إحنا يقل.
2: عندهم ملاعب جديد الجزائر. برودوي لوروب كامادزا مادزا هذا تفل المغرب عنده تفل صغير اسمه بوعادي.
1: بوعادي حاجة
2: 50 مليون دولار ومادزا يقولوا سميه ميسي جديد اللي خذته الجزائر. ربي ان شاء الله ينوب علينا واحد كيما بوعادي ولا مادزا يلعب معنا طول ما يبداش يتجبد علينا.
1: تونس 70 مليون يورو القيمة التسويقية 70 مليون فاصل 650
2: ألف شوية حنا باع المجبري شوية بس
3: خيريكا. اما شو اسمه احنا شيء سؤال الشرميتي شيء ما حبش يجي معنا
2: لا شرميتي لا
1: حتى الولد سانتوز
2: وش اسمه ذاك متاع نابولي الولد سانتوز
1: واللي هو ما عندوش حظوظ ان يكون منتخب برازيلي كبير.
2: عنده حظوظ يقول لك ما لعبش كوب دي موند هذه كان كمل في هذا الكوب امريكا جاي محتمل يعيط
3: لي لا هو انتريش انشيلوتي ايطالياني دونك لي سنسيبل سي او شامبيونات يتبع مليح ويعرف
1: 134 مليون يورو الفريق المصري
2: عنده مرموش
3: لا مرموش صلاح
2: مرموش خاصة صلاح تاح
1: اي مكه
2: يا ما مرموش الناحي 134 اشترهم مرموش
3: مرموش اي
1: فما بيب محلاها خرجت محمد
3: لا مش اي وثما شو اسمه زاده ثما البيب نتاع الماركه اللي نتاع دي ترو بوند ذيك افوار تفرجوا فيها خاطر درس نتاع استيتيك ومتاع ستوري تيلينغ كروي
1: مش ترو بوند
3: دي ترو بوند شنو
1: لا انت تحكي فما دو سبوت كبار
3: الاخراني اللي فيه شالامي واللي فيه اليامال واللي فيه زيدان وديل بيير وبيكام
1: لا انا نحكي لك على الاخر
3: لاخر
2: المنافسه نتاعها
3: لاخر التصحيح اي اللي نتاع له يو ذا جود ام ذا جود يو ذا جود
2: انا نحكي لكم تاع الماكله ماناش في تونس ماكدونالدز اللي قاعدوا معاهم رونالدينو
1: جوش رهيبه انا نوري في ولدي اللي هو مغروم بالكوره نوري فيه انه في نهار من نهارات تصور سبوت كبير في الجم
2: في الجم
1: وقال لي هذوما الكل جاو قلت له هذوكم في الكل جاو ماهوش لي يا ولدي ما فماش
2: ياي وقته
1: يلا هاي نسمع أغنية
3: ومن بعد حاب نحكي لكم انكدوت اخرى بعد
1: يلا هذه نينا سيمون الكبيرة نينا سيمون تغني وبعد نرجع في انتيبيوتيك

5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. يلا نرجع لهيا بينا نلعب. يلا
1: هيا بينا نلعب.
0: كيانو ريفز, النجم كيانو ريفز
2: من ممثلين تاعي المفضل.
0: وي رفض النجم الكبير كيانو ريفز عرض مالي من شركة مارفل بقيمة 100 مليون دولار.
2: يبدلوا لك حياتك ولا ليه؟
0: طبعا بدلوا حياتي. واحد بدلوا حياتي,
3: حمتي كل
2: حمتي كل بدلوا حياتي.
0: وي بدلوا حيات برشا ناس.
2: فكرني في بي دي جي متاع هيونداي اللي هو فقير برشا, كان هرب من من القرية متاعو باش ينجم يهرب من القرية متاعو. هز البقرة اللي في اللي غادي متاع الناس كل وباعها وشريت سكرت ترام وهبطت لسيول. سولمون صارت الحرب من بعد وتقسمت كوريا, كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه, وهو اونتر تون ولا معناتها من اثر شو عمل من بعد كي وقتها البريود كتقارب صغير بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. بعث للقريه نتاعو الاصليه اللي قعدت في كوريا الشماليه 1001 بقره. بعث لهم البقره البقره الرمزيه اللي هزها و1000 بقره بدل حياه القريه الكل, خاطر هما مازالوا فقراء في الشمال. فهمتني؟
0: به علاش رفض كيانو ريفز؟ يعني العرض مغري جدا. هو بتبيع
2: مارفل, سيري مارفل هذيك
0: مارفل سلسله افلام,
2: لانه هو باش يضطر يعمل وحده الكاسكات.
3: لا لا لا لا, عنده حاجه ذات قيمه على خاطر سي ان نوم دو فالور. هو
0: سي ان نوم دو فالور. وي
3: ماهوش حاجه اللي ما نعرفش فيها فيولونس كونتر.
0: لا
3: مش فيولونس,
0: حاجه سبب عائلي.
3: استنى
2: مرته صعيبه ما خلتوش يخرج في الليل.
3: لا لا لا لا, بديتو نسيتها والله نسيتها. نعرفها وزي قلنا نعرفها غير لوحده.
0: نحب عدي اجابه نقول لك
2: قول لي بعد واحد يسمي
0: باهي باهي. من أجل الوفاء بوعد قديم لشقيقته
3: هاي فلا اللي توفيت
0: بعدم تفويت عيد ميلادها
3: هاي.
0: إذا برات من سرطان الدم مع بداية إصابة شقيقته, كان ريفز يعني يحرص على البقاء بحذاها خلال العلاج, لدرجة أعاد ترتيب حياته كاملة ومواعيده ومشاريعه الفنية باش يكون قريب من أخته. ففي عام 2018 تلقى عرض للمشاركة في سلسلة أفلام مارفل, لكن مواعيد التصوير كانت متزامنة مع أسبوع عيد ميلاد كام, فرفض الاستوديو. قالوا له أمور كذية ما نجموش نبدل وإحنا جدول التصوير, وتعرف قديش صعيب
2: صعيب.
0: فانسحب من المشروع. اتصلت بي شقيقته متأثرة وقالت له ليس لدي سوى أخت واحدة.
3: قالت له كنجيبهم لي نبرة.
0: قالها عندي أخت واحدة كيانو ريفز. قال نجم نعمل أفلام أخرين.
2: تفكرك في شكون هذا؟ على خاطر أخته يعمل أكثر من هك, يضرب كل عام فرد وقت يصادف عيد ميلاد أخته وفيستيفال ريو جانيرو.
0: شكون؟
2: نيمار ما فماش بريود في فيفري مش مضروب فيها. يروح للبرازيل يحتفل مع أخته في عيد ميلادها ويرجع.
0: وتعرف طبعا كيانو ريفز بدعمه الكبير للأعمال الخيرية المتعلقة بأبحاث سرطان الدم ومستشفيات الأطفال, ويتبرع بملايين الدولارات. كيانو ريفز اللي تعرض برشا مرات لشائعات كبيرة ولكنه يقعد ممثل.
2: شنو شائعات؟
0: برشا شائعات خرجت عليه
2: تخص حياته الخاصة
0: الشخصية.
3: ما هو تعدى برشا مراحل صعبة. وياخذ المترو لتوا. وياخذ من المترو لتوا يبخون لتون
0: الناس.
2: تتفكر أول فيلم ترشق فيه ولا نجم عالمي؟
3: هو مثل في دراكولا.
2: سبيد
3: دولاني. وحتى دراكولا 92.
2: سبيد هو اللي هو ساندرا بيلوك عمل شهرتها مزوز نجاح كبير كان.
3: بعد ماتريكس ما.
2: وبعد ليه بعد ماتريكس بالآخر.
0: أنا شكون تفضل أي؟
3: راجل.
0: نعم.
2: حي؟
0: لا.
3: فنان؟
0: نعم.
2: عربي؟
0: نعم.
3: تونسي؟
0: نعم.
3: مغني؟
0: نعم.
2: تربي؟
0: نعم.
3: ملحن زادة؟
0: نعم.
3: اوكي.
2: ملحن وغني ومؤدي. مثل زادة؟
0: لا
2: ما مثلش.
3: ملحن تربي متوفي. عنده غنية مشهورة؟
0: عنده غنيات.
3: غنيات مشهورين.
2: تزوج بفنانة؟
0: لا.
3: مات صغير؟
0: شو معناها؟
3: شو معناها؟
2: شارو ارتب
0: شو معناها هسا؟
3: مات صغير يعني مات صغير دون لو سونس
0: 30 40 50
3: هكاك هي
0: لا
2: من مؤسسي الرشيديه
0: وي
2: بديت بديت ضرب
3: طربي طربي انا مشكلتي في الطربي
2: لا طربي نجم او تونسي راهو
3: اي تونسي مش طربي
2: لا فما تونسي طربي
0: طربي تونسي
3: طربي تونسي يعني
0: طربي شو معناها انت
3: يعني شرقي
0: طربي والاطلال لا
3: شرقي يعني مش المالوف ومش
2: تونسي تونسي برك هو
3: عم الطاهر
2: تونسي برك
3: سيد طاهر غرسه
0: طاهر غرسه 16 مارس 33 توفي في 10 جوان 2003 تولد ونشا بتربه البي بمدينه تونس العتيقه وارتبط منذ الصغر بكبير شيوخ الموسيقى الاندلسيه التونسيه الشيخ مايسترلين اللي كان بالنسبه له الاستاذ والاب الروحي وخذ منه مهارات العزف على العود التونسي طبعا
2: مش من المؤسسي مؤسسي خاطر هو الرشيديه استعمر 34
0: تولى تدريس ماده الموسيقى بالمعهد الرشيدي التونسي وتكلف بالاشراف على المجموعة الصوتية الإذاعة التونسية إلى 12 سنة بعد وفاة الفنان خميس ترنين في أواسط الستينات لحن على النمط العتيق عدة أشغال ومعزوفات وأغاني ووضع نعورة الختام وليه الفضل في تهذيب العديد من الأغاني العتيقة وتسجيلها ونشرها بأسلوب راقي وفني كما تخرج على يديه العديد من الموسيقيين أو المطربين طاهر غرسة من أشهر عازفي العود التونسي لحن في النمط العتيق وصلات ومعزوفات وأغاني من الملوف التونسي ويعد من أهم الناس اللي أضافوا للموسيقى التونسية أعاد طاهر غرسة للأذهان أهمية المنشد الفرد في تأدية الملوف هو تقليد أصيل كان معمول به في تونس واليوم مثلا ولده زياد غرسة في نفس المدرسة وكاد ينقرض هذا لولا أنه خاطر الملوف كان أساسا جماعي دونك زياد غرسة خذى بعض المشعد على
2: عمل برش حاجة بيه يرحمه ستار غرسة لكن أحسن حاجة عملها هو زياد اللي كوننا وريث معناتها خاطر هو حافظ على التراث وولده اللي كونه هو زاد حافظ على التراث
3: صحيح
2: ويبدو انه عنده برشا حاجات زياده لتو ولا خرجت معناتها وان شاء الله يبدا محافظ عليهم
0: وي دول من غير مطارات
2: ليشنشتاين
0: اقرب مطار ومطار زوريخ سويسرا
2: موناكو
0: اقرب مطار
2: نيس
0: كوت دازور
2: لوكسمبور
0: لا
2: لوكسمبور عنده مطار سيري لوكسمبور
0: شرديت هات
2: اندور ما عنديش
0: اندور
2: ما عنديش سيري
0: اقرب مطار
3: تولوز
0: اسبانيا
2: برشلونه
0: لاسيو دورجيل اسبانيا
2: مازال فاتيكان
0: الفاتيكان
2: اقرب مطار فوميتشينو روما
3: مازالو
2: فلسطين
0: فلسطين اقرب مطار
2: عمان
0: الاردن
2: هذوما خمسه ديجا
0: كها
2: كاو الخمسة طلعناهم
0: صحيت أنا
2: الحمد لله
0: أكبر مساحة بحرية للدول الأولى
2: عندها شنو
0: أكبر مساحة بحرية مياه إقليمية
2: كندا
0: لا
3: دول تحكي
0: دول
3: عندها أكبر

0: قدمتها ما
1: فهمت
2: 10.6
1: فما شيلي زادك طويله فما
0: شيلي اي شيلي كسبتها
2: شيلي ماهيش في القائمه ذي
1: برازيل
0: اندونيسيا
2: فما البرازيل 8.15 فما اندونيسيا 6.71 فما الصين
1: ايه طبعا
2: 9.60 وفما استراليا 8.90
0: ما عجبكش استراليا
2: كلها يعني. المملكه المتحده زاده 5.9
0: كي تحسب المستعمرات
1: اليابان وقتها
2: وي
1: زاده
0: لا المستعمرات
1: المستعمرات
0: المستعمرات تفوتهم
2: سامحني بربي انا خاطر عندي غلطه صغيره اكبر المساحات البحريه هي الولايات المتحده
0: داكو.
2: 12.17 به والثانيه هي فرنسا 10 فاصل اذا كان نحسبوا المستعمرات والثالثه استراليا
0: داكور بيلاروسيا انا مرتبه
2: روسيا الرابعه ونيوزيلندا واندونيسيا والمملكه المتحده وكندا اكبر مساحه بحريه بريه
0: روسيا بيان سور
2: والثانيه
0: كندا والثالثه الولايات الصين والرابعه الولايات المتحده والخامسه البرازيل
2: برافو استراليا السادسه والهند السابعه والارجنتين الثامنه الارجنتين انا ما عادش كنت كاول كوب دي مون
0: ظهر لي معاه بلد عربي
1: في بالي
0: مستانس عندي
2: السعوديه لا لا لا
0: مستانس عندي الالبوم نتاع الكوب دي موند بانيني
2: ما شريتش
0: يخرج نهار الخميس
1: اي مازال
0: مستانس يخرج
1: من فرنسا خرج لي شهر
0: من ديسمبر يخرج راه ناخذوه نشريوه واحنا صغار من ديسمبر توا الكوب دي موند باش يبدا باش يخرج لو جور ميم نتاع الكوب دي موند
2: ومازال الارجنتين فيها تزاير البول
0: تزا فوالا خد برد عربي تزاير
2: دونك بون بول الارجنتين في الكوب دي موند فيها تزاير
0: اي اما الكل
2: فيها النمسا على ذاك النمسا لعبت تونس
0: برونابل راهو ايش نقول لك
2: والاردن زيت
0: اي معناتها تزير معناتها تربح الاردن تنجم تعمل ماتش
2: تربح النمسا
0: وتربح
2: النمسا
0: وتربح النمسا ترشح ولا حتى تعمل نيل مع النمسا لي ميور تروازيم ترشحوا المشكله نتاع البول نتاعنا الثلاثه صعاب ما عندناش الاردن وما عندناش احنا لغالب
2: ناس لها بخت ان شاء الله
1: لازمنا كيفا كيما
0: جينا ديما بجروبيت باهين للترشح الكوب دي مونت
2: ان شاء الله جينا بخت أنغام ومدحت صالح يغنيوا بعيد عنك مزيانة برشا التوزيع مزيان والأغنية طبعا مزيانة وزوج أصوات مزيانين وإحنا نرجع لكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة شكرا إلى اللقاء

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: اخرى. جوهر اف ام،
2: الدنيا والموسيقى.
1: جوهر اف ام،
3: جوهر اف ام.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير التجارة يبحث مع وفد اقتصادي مصري تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. وست دول غربية تفريض عقوبات على قادة ومستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل أخبارنا، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة أماكن التعليق، صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس المقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. وتضمنت القائمة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات اليوم 24 مكانا، أغلبها مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية مركزة بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. هذا وكانت هيئة الانتخابات نشرت أمس قائمة المترشحين الخمسة المقبولين نهائيا لخوض هذه الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية تونس، مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح، وهم محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد الحمزاوي وعبد الرؤوف بن علي طرابلسي وريم بنت عمر البرهومي. وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية يوم الأحد 28 من جوان القادم في 17 مركز اقتراع. ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات في شتى المجالات والمجتمعات. وزير الشؤون الاجتماعية أشار بالمناسبة إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات، شمل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا ويغطي ما بين 150 و 250 ألف وظيفة مختلفة، مضيفا أنه تم دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات وظروف العمال والحوار الاجتماعي ليتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلم اليوم في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقبية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا، بل هو التزام دولي وقانوني وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. السلمي أكد مساندة الاتحاد للدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي ذاتا أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية وإلى إشراك المنظمات النقبية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية. تبحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس، حيث أكد وزير التجارة خلال هذا اللقاء متانة العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، مشددا على أهمية استثمار هذه المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع نسق التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين. قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. هذا وكان ترامب أعلن أن إيران أسقطت مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، متوعدا بالرد على هذه الحادثة دون أن يحدد طبيعة ولا حجم ولا توقيت هذا الرد الأمريكي. أعلنت 6 دول غربية اليوم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية سموتريتش على خلفية ما وصفته الدول بالعنف المروع الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن كيان الاحتلال رفضه القاطع لما وصفها بالإجراءات المشينة. هذا وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج قرروا فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، كما حظرت فرنسا دخول سموتريتش إلى أراضيها إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و 21 مستوطنا في الضفة الغربية المحتلة. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: طربيات على جوهر اف ام، الدنيا ما فيها.
1: قالت لكن اوعى تغار

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. رسمو نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسبيل.

0: برعاية أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريد طور عالمك
2: وما بعضنا في دومتك على جوهرة فيه من حاول نعطيكم فكرة على آخر أخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات مسيكم الخير الناس الكل وين ما كنتم موجودين أكيد باش رافقوكم وترافقونا مع مجموعة من الأخبار ومجموعة من الغنيات اللي اخترناهم سبيسيالمون لكم انتم اللي تابعوا فينا على الراديو ولا في التلي مرحبا بكم الناس الكل هذه البداية تكون بأحلى موسيقى

كنا نعيشوا الايام هذه على وقع تغطيتنا لفعاليات كاس العالم اللي باش تدور ان شاء الله كما تعرفوا ما بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وايضا كندا. وجوهر اف ام باش يكون عندها مراسلها الخاص باش ينقل لنا لحظه بلحظه كل التفاصيل المتعلقه بفعاليات كاس العالم. باش نحاولوا نواكبوا المباريات نتاع الفريق الوطني ولكن ايضا كل الفرق اللي باش تكون مشاركه ان شاء الله في الفعاليات هذه لحظه بلحظه من خلال برمجه خاصه على جوهر اف ام وجوهر تي في نواكبوا لكم فيها كل الفعاليات. وكي نحكيوا اكيد على التغطيات نعرفوا الحصريه باش تكون لمجموعه بين سبورتس اللي هي باش يكون عندها تغطية أيضا لمقابلات كرة القدم. وذلك علاش كشفت مؤخرا البين سبورتس واحدة من أبرز الشبكات الناقلة لفعاليات الرياضية العالمية خططها الشاملة باش تغطي كأس العالم الفيفا 2026 واللي تنطلق كما تعرفوا إن شاء الله نهار 11 جوان من العام هذايا في مكسيكو سيتي وتستمر إلى غاية نهار 19 جويليا في نيويورك بمشاركة 48 منتخب و 104 مباريات رياضية ان شاء الله تكون متميزه باش تتعادى كما قلنا من كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. هذاك علاش باش تقدم البين سبورتس تغطية حيه متكامله لجميع فعاليات المباراه في 24 دوله مشاركه في 24 دوله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر 6 قنوات مختصة في باقة البيين سبورتس ماكس إلى جانب قناة البيين سبورتس 4K HDR مع تغطيات متنوعة وحصرية وبث يومي مباشر يتجاوز 17 ساعة باللغات العربية والإنجليزية وأيضا بالفرنسية مصحوبة بتحليلات يقدموها أبرز الخبراء والمحللين الرياضيين في المنطقة وفي العالم. وتنطلق النسخة 23 الأضخم في تاريخ البطولة الممتدة لمدة 96 عام كما قلنا نهار 11 جوان 2026 مباشرة من أستيكا من حيث من في المكان اللي باش يبث فيه الحفل الافتتاح المباشر في حين يبث الحفل الاختتامي والمباراة النهائية إن شاء الله رابحين بخير من ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتمد البين سبورتس على 4 استوديوات متطورة ومخصصة في مقرها الرئيسي للبيين في الدوحة العاصمة القطرية مع تقنية متطورة للإنتاج حطتها خصيصا لهذه الفعاليات. وأيضا مش يكون مزودة بالرسومات الافتراضية والمعزة بالذكاء الاصطناعي والمتكامل الرقمي والسلس حتى يفضل يقدم أفضل صورة كما قاعدين تشوفوا معنا على الشاشة مباشرة وبصفة حصرية في جوهرة FM وجوهرة TV حتى أنه ويكبوا تجربة مشاهدة غامرة في أفضل الظروف على الإطلاق في تاريخ بث بطولات كأس العالم بشكل عام وخاصة كأس العالم طبعا اللي تتبع للفيفا. اليوم نحكيوا على قنوات العربية البيين سبورتس ماكس 1 2 3 و 4 اللي بيشقدم تغطية مباشرة يومية من 5 إلى 9:30 بتوقيت مكة المكرمة وتشمل مباريات واستديوهات التحليلية وبرامج يومية وتقارير ميدانية وتغطية باللغة الإنجليزية من داخل الاستوديو لمدة 15 ساعة يوميا باش يحاول فيها الجمهور في منطقة العالم العربي سواء كان في شمال إفريقيا أو المشرق العربي المواكبة خاصة مع مراسلين ناطقين بلغات متنوعة الإنجليزية والفرنسية والعربية سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا ولا أيضا من المكسيك. وتخصص بالفعل قناة بين سبورتس ماكس 6 اللي تغطي باللغة الفرنسية بالتزامن مع تغطية قناة بين سبورتس فرانس الناقل الرسمي لكأس العالم 2026 في فرنسا والشيء اللي باش يعزز قدرة البيين على أنه تخاطب الجمهور في المنطقة العربية باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية لأنه كما تعرفوا غالب المنطقة العربية تتكلم بالأساس اللغة العربية ولكن يمكن أنه تتبع في المغرب العربي القنوات الفرنسية وفي المشرق العربي القنوات الناطقة بالإنجليزية. وباش بث قنوات البيين سبورتس ماكس 6 برامجها على مدار اليوم طوال البطولة الخاصة بكأس العالم وتشمل التغطية الحية والمباشرة للمباريات وبرامج استوديو اليومية باللغة العربية بالإضافة إلى برامج كما الكلمة الأخيرة اللي باش يتبث
في المباشر وبرنامج العالم اليوم اللي يبدأ بثه أيضا في البرنامج. ويمكن المشاهدين زاد أنهم يستمتعوا بأفلام وثائقية أصلية مخصصة لمنتخبات المشاركة من مختلف دول العالم واستديوهات تحليلية ومباريات وأيضا ما بعد المباراة إلى جانب التحليلات المعمقة والتقارير الميدانية. اليوم باش عز قناة البي إن سبورتس الإخبارية حضورها زاد خلال البطولة ببث مباشر ومستمر لمدة 17 ساعة يوميا وتغطيات العاجلة وردود الأفعال ووصول المنتخبات والمؤتمرات الصحفية قبل المباريات. وباش تستند التغطية إلى فريق يضم 18 مراسل ميداني موزعين في كامل أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وصول أوسع لتغطية شاملة خدمة للترجمة بلغة الإشارات أيضا لأصحاب الاهمام من ذوي التحديات السمعية. وفي خطوة تعكس التزام الشبكة بأنه تقدم الأفضل في أفضل الظروف. وبشكون الأكبر والأطول والأكثر تعقيد التغطية لهذه التظاهرة من ناحية التشغيلية واللوجستية، ولكن باش تعمل على تخطي التحدي هذايا وتعريف تجربة المشاهدة لجمهور المنطقة. وباش يكونوا المراسلين في 16 مدينة مضيفة وباش تنتقل الجماهير كل ما تحدث تغييرات وفي مختلف الملاعب وتدريبات ومؤتمرات صحفية ومناطق خاصة بالمشجعين كل التفاصيل لحظة بلحظة. خلينا نقول لكم كونه بين سبورت تعطي اهتمام كبير خاص بالمشاهدين الصغار من خلال التلفزيون وقناة جي الخاصة بالأطفال، وهي قناة رايدة تابعة للمجموعة، باش تقدم أيضا برامج باللغة العربية وتقدم برنامج يومي مدته 45 دقيقة يجمع البرنامج بين الترفيه والمعرفة من خلال ملخصات مبسطة للمباريات وتقارير قصصية بطريقة سلسة للصغيرات ورسائل تعليمية تعزز روح القيم الرياضية اللي نسعى لها الناس الكل، والعمل الجماعي والتنوع الثقافي والاحترام المتبادل لمختلف الجنسيات والدول المشاركة، وأيضا تفاعل متميز مع البرنامج هذية في البطولة. وعلى المستوى الرقمي باش يكون فما بين كونكت ومنصة التود باي بين اللي أسبق وحكينا عليها الجمعة اللي فاتت، اللي باش تقدم بث مباشر لجميع المباريات 104 بتقنية HD لاجلي إلى جانب نقل برنامج الاستوديوات الرئيسية المعروضة عبر قنوات البث التلفزيوني. وتنطلق وتطلق البيين موقع إلكتروني مصغر مخصص للبطولة يضم صفحات تعريفية بالمنتخبات ولعبة للتوقعات وتحديثات مباشرة للنتائج ومحتوى مدعوم بإشعارات فورية يعني دي نوتيفيكاسيون لإطلاق المباريات والنتائج واللحظات الخاصة بالمباريات اللحظات الحاسمة والأخبار العجلة. طبعا هذا على مستوى كما قلنا البيين، ولكن زاد مختلف القنوات الأخرى على مستوى العالم مش تكون مش تحاول أنه تقدم الأفضل في تغطيتها لكاس العالم خاصة منها الدول المشاركة. وكما نعرفوا الفريق الوطني توجه مؤخرا للمكسيك وبش تكون جوهرة FM وجوهرة TV في الموعد لمواكبة كل التفاصيل المتعلقة بفريقنا الوطني في مبارياته اللي بش تكون في المكسيك أو في الولايات المتحدة الأمريكية. في انتظار إن شاء الله أنه يا رب يترشح للدور الموالي، وعلش لا أن نتبعه معكم. ولكن اللي نحب نأكده لكم كانوا جوهرة FM مش تبع لكم كل التفاصيل المتعلقة بالفريق الوطني وأيضا كل ما يتعلق بالمباريات حتى المباراة الختامية اللي بش تكون إن شاء الله في نيويورك. دونك كل التفاصيل المتعلقة بكأس العالم تلقاوها حصريا على موقع جوهرة FM وصفحتها على الفيسبوك وصفحة زادة الفيسبوك الخاصة بفريق الرياضة والبرامج المباشرة من الكواليس المونديال لجمهور المونديال لستوديو المونديال للمباريات اللي باش تلعب في الخمسة نتاع الصباح وماضي ثلاثة نتاع الصباح ونص الليل. زادة كيف كيف باش يكون عنا مواكبة وأيضا باش يكون عنا استوديوهات خارجية إن شاء الله في كل مقابلة باش يقدمها الفريق الوطني مباشرة من الفانزون اللي باش يكون خصيص الانستالاسيون نتاعو موجودة في فضاء المول أوف سوس. زادة كل الفريق الرياضي باش يكون حاضر غادي في موعد مباشر واستديوهات تحليلية ما بعد مباريات الفريق الوطني التونسي. فبكلنا بجرينتا واحدة مع فريقنا الوطني وإن شاء الله مربوحة يا ربي.

0: معكم في برنامج هذا متاع على جوهرة فام وجوهرة تي في، وباش نحكيو على حدث مهم للغايه نعيشوا على وقع الايام هذه. نحكيو على توقيع اتفاقيه تعاون بين جمعيه اجيوس ومكتب الامم المتحده لشؤون الفضاء الخارجي لانشاء مكتب اقليمي لدعم عمليات المراقبات الفضائية في تونس. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل حول الاتفاقية هذه وكل ما يتعلق بالفضاء الخارجي وشنية أثاره اللي إن شاء الله تكون إيجابية ومردودها على تونس. هذاك علاش وجهنا الدعوة وسعداء جدا أنه قبلتها الأستاذة الجامعية ومنسقة برامج بالجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية في تونس السيدة هادية شقرون. نقول لك مساء النور ومرحبا بي وألف مبروك على توقيع هذه الاتفاقية.
1: بارك الله فيك سي وليد، ونشكرك على هالاستضافة اللي باش تخلي الجمعية تزيد توضح للسادة المستمعين والمشاهدين أهمية هذه الاتفاقية.
0: باهي، خلينا نبداو من الاول، ولو كان تسمح تعطينا فكرة على الجمعية هذه، وقتاش تأسست، مجال نشاطها، والاتفاقية فينا إطار بالضبط تجي. خلينا نبداو بالجمعية أولا.
1: الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية هي جمعية تونسية مدنية تأسست وعندها 10 سنين، دونك السنة باش تحتفل بعيد ميلادها 10.
0: مبروك.
1: بارك الله فيك. وهي من أهم الأهداف متاعها والرؤية أن تجعل البيانات الجيوفضائية متاحة ومستعملة. كي نقولوا البيانات الجيوفضائية نقولوا GPS، وهي أكثر حاجة يعرفوها الغران بيبليك. نقولوا صور الأقمار الاصطناعية، نقولوا المنظومات المعلومات الجغرافية اللي تخلينا نعملوا خرائط رقمية ونحينوها بطريقة مفعلة، تحديد المواقع. إذن هذه الكل المعطيات هذه توا ولات حاجة أساسية للاستعمال، سواء التخطيط العمراني، سواء تحديد المواقع، سواء إدارة الكوارث، سواء التنمية المستدامة والتصرف في الموارد والتخطيط.
0: به، خلينا نمشي معك خطوة بخطوة مدام هذه حتى نفهموا أكثر ونوضحوا المعلومة أكثر للسادة المشاهدين والسادة المستمعين. حنعرفوا في تونس عندنا المركز الوطني للشعر عن بعد اللي يتبع وزارة الدفاع الوطني، واللي هو مكلف أو من جملة المهام متاعه أنه أيضا يخوى إلى الخرائط لمشاريع متعدة في تونس عندها علاقة بالجانب الفلاحي، بمراقبة الغابات، أيضا بالتهيئة العمرانية. فما تعاون بينكم بين مركز الوطني للشعر عن بعد، وإلا كل واحد يخدم على روحه، وإلا مجالات تدخلكم هي مختلفة عن مجالات تدخل المركز الوطني للشعر عن بعد؟
1: خلينا نوضح المنظومة شوية متاع المنظومة الجيوفضائية في تونس. فما الجانب المؤسساتي واللي هو فيه اللي ينتجوا البيانات، ومنهم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، من ديوان قيس الأراضي، هذم اللي ينتجوا المعطيات. وفهم المستخدمين اللي هما الوزارات بمختلفها اللي تخدم على التريتوار الكل، دوابين، البلديات. وفما الجانب الأكاديمي والبحث، الجامعات، مراكز البحوث. وفما المجتمع المدني واللي اليوم نحن نحكيه عليه في هذا الإطار. إذن ما ينجمش أي واحد من هالمدخلين ذو ما يخدم وحده، إذن خاطر المعلومة تكون مشتركة. المعلومات كما نعرف تحصيلها فما قواعد مشتركة للمعلومات، ما نجموش نعملوا برشا نسخ من المعلومات، يلزمنا دي ستاندار باش نعملوا المعلومات. إذن تقاسم المعلومات ذاك يخلينا نربحوا وقت وجهد وفلوس. إذن فما تعاون ما بين المدخلين هذم الكل. بالنسبة عندك الحق كي تقول اللي في إطار هات نتكلموا بالتحديد في إطار إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. عنا كيف يصير مثلا مشكل متاع لا قدر الله كارثة أو فيضانات أو حرائق غير ذلك، عنا المدخلين الأولانيين هما ديوان الوطن للحماية المدنية UNPC، خاطره هو اللي باش يمشي يفعل الاتفاقيات اللي معمولة مع اليونوزا اللي هو المكتب الأمم المتحدة. عنا المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، هو يخزن المعلومات، هو يعمل الخرائط. مثلا إذا كان حاجتنا بخريطة تحيينية في وقت قصير، هو اللي عنده المعلومات السابقه اللي نقولوا
0: خاصه بالانفراستركتور الكل نتاع تونس
1: لي دوني هيستوريك، وعنده المعلومات اللي نجم يحين ويعرف بطبيعه فما معلومات ياخذها حينيه مثلا من معهد الرصد الجوي اللي تخليه يعمل مثلا خارطه باش نتمكنوا مثلا وين باش تصير التدخلات، وين الاماكن اللي باش تمشي لها فرق الحمايه الى ما غير ذلك. وين يجي الدور نتاع الجمعيه الافريقيه لتنميه الجغرافيه الرقميه اجيوس اللي يجي قبل هذا؟ خاطر نعرفوا نحن إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ ما تصيرش كان وقت اللي يصير المشكل، تصير قبل.
0: فما جانب بريفنتيف نقولوا احنا وقائي،
1: فما سيكل كامل، فما دورة كاملة. إذا فما الحماية، كي نقولوا الوقاية مثلا نعرفوا اللي عندنا مكان منبسط ديما بطريقة ديما فيه مثلا كي تجي مطرة مهمة ديما فيه فيضانات. إذا نحن قبل ما تجي الفيضانات نمشيو نخدموا على المكان هذاك، نمشيو نعملوا الخرائط نتاعو. توا بالتغير المناخي الامطار تبدلت، القوة حتبدلت، الفريكونس نتاعها تبدلت، يعني نحن نخدموا على الخرائط تحيينها، دراسة الفيضانات وين الاماكن من ناحية التوبوغرافية مثلا اللي اكثر متعرضة للفيضانات. هذا في جانب الوقاية.
0: نعم،
1: عنا في الدورة نتاع إدارة المخاطر عنا الحاجة الثانية هي مرحلة الإنذار المبكر. يعني مثلا توا نحن قادمين على شهر صيف، كي تبدأ درجة الحرارة ترتفع بشوية بشوية بشوية
0: حرائق.
1: يولي ما إمكانية أكثر للحرائق
0: لا قدر الله
1: الطبيعية.
0: إذن تفضل. انا حبيت نسالك منين تستقيوا المعلومات؟ احنا حكينا توا بالنسبه مثلا للمركز الوطني للشعر عن بعد ورسم الخرائط، عندهم اليات لاستقبال المعلومات بشكل دوري عبر الاقمار الصناعيه، وفما حتى مشروع سبق وحكينا عليه ان شاء الله باش يكون عندنا القمر الصناعي التونسي الخاص بتقديم مثل هذه البيانات. بالنسبه لكم انتم كجمعيه حكيت بك شويه على منظومه الجي بي اس، المعلومات منين تستقيوها؟ من جي بي اس، من من من من باي، من يعني شيء الآليات اللي تستعملوها لتكوين خزينة المعلومات بالنسبة لكم؟
1: المعلومات هي فما معلومات وطنية اللي نجمو نتبادلوها، مثلا إذا كان نعملوا المطالب مثلا للوتيسيل ديبان قيس الأراضي للسي ان سي تي وإلى ما ذلك. فما المعلومات متاع الصور ديما فما يعني صور مختلفة في الدقة متاحة اللي تعطينا تفاصيل أكثر، وهذه أهمية الاتفاقية اللي عملناها. يعني لنوزا البرنامج اليو ان سبايدر هذايا هذايا ينجم يمكننا قبل من المعلومات باش نحن ندرسوا أكثر معلومات دقيقة، يعني اللي في طون نورمال نورمالمون تتشرب يعني عندها قيمه ماديه.
0: اي تشرب الفلوس مش رخيصه، معناها باش تاخذ انت لي كارت وتاخذ لي معناها لي فوتو ساتيليتير وغيره.
1: ناخذوا المعطيات نعملوا لها المعالجه نتاعها، هذا نعملوا كيما دي اكاتون باش نحطوا الشباب يخدم عليها. عملوا وهذايا صار تو عندنا في مارس، عملنا اكاتون جوستمون على الفيضانات. اذا وبعد مشاو اللي فازوا مشاو للتنافس في اطار دولي. اذا الكل يعني اهميه الاتفاقيه هذيا اللي تخلينا عندنا بالتعاون هذا يوفروا لنا معطيات، يوفروا لنا امور تقنيه، زاده كانوا عندنا حاجات ناقصه تقنيه ينجموا يعملوا لنا تكوين. وتوا إن شاء الله باش نعملوا سيريم تاع ويبينار اللي باش نقوموا فيها بحاجات تكوينية هي من ناحية الحوكمة ومن ناحية التقنية والفنية بالتعاون مع المكتب
0: لنوزا
1: الفضاء الخارجي.
0: اليوم حكينا على إنشاء مكتب إقليمي لدعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي اللي كما قلنا المقر متاعه في النمسا. عندك شي فكرة بقية المكتب الإقليمية وين موجودة؟ إذا كان فهم بعض الاتفاقيات الأخرى صحتها لجيوس مع جيات أخرى في دول أخرى من العالم، ثم الاتفاقية هذه كيفاش أكيد يعني فيها جانب ربحي للطرفين، احنا اللي نحن كتونس وأيضا اللي هي ممكن اللي بش قد يكون معناها بش تاخذ بعض المعلومات المحينة أو بعض الدراسات اللي بش تقوموا بها بش ترجع لها، يعني كيفاش بش تتم العملية؟
1: المكتب هذايا كي يقولوا مكتب إقليمي هو باش يكون في أجيوس. أجيوس المقر بتاعها في مدينة العلوم، المكتب الإقليمي هذا يعني أجيوس هي اللي تمثل. مثلا كان ناخذ المكاتب الإقليمية الأخرى اللي موجودة في القارة الإفريقية، هناك مكاتب إقليمية
0: قديش سمعني؟
1: إذن في الأقاليم الكبرى في إفريقيا. هذا بالنسبة للإجابة على المكتب الإقليمي وين باش يكون. هو يحاول يتعاون مع المكاتب الأخرى، مثلا في الدول الأوروبية فما مكاتب، إذا كان نحن مثلا في قبرص في اليونان، يعني نجم نتعاونوا في إطار ديما الدور متاع أجيوس اللي هو كما قلنا الابتكار، التكوين، التوعية. يعني نحن ديما نجيو في البريفونسيون وفي تحضير التكنولوجيا، يعني نكونوا نبنيوا القدرات مع متاع المدخلين، سواء أن المدخلين من الطلبة اللي باش يتكونوا اللي بهم باش يوليوا يمارسوا على الميدان، ويلا زاد المدخلين اللي هما قاعدين يخدموا من المهندسين من غير ذلك، واللي يحبوا ينميوا قدراتهم. إذا دور أجيوس باش يجي هنا في التعاون مع المكاتب الأخرى بتعزيز من مكتب الأمم المتحدة اللي يعاوننا في هذا.
0: ممتاز. اليوم الجمعية متاعكم مفتوحة للانخراط مدام المقر متاعها مدينة العلوم في تونس، يعني ممكن الشباب اللي عنده اهتمام ربما ويحب يدخل لعالم الدراسات الفضائية، خلينا نقول اللي ما يصير على كوكبنا أو في منطقتنا أو في بلادنا، فما إمكانية أنهم يتواصلوا معكم ولا لا؟
1: بطبيعة هي مفتوحة، خاطر هي جمعية من اللي تكونت هي ضمت الشباب من الطلبة، ضم القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. إذن هي ضمت الناس الكل، واللي ينخرطوا فيها هما يلقوا رواحهم قاعدين يتعلموا، قاعدين يساهموا. هو حتى راهو كما نقولوا لو غران بوبليك ينجم يساهم في المعطيات، كما مثلا ويأخذ معطيات ويبعثها على منصات. إذن بطبيعة ينجم الشباب اللي متكون في حاجات مختلفة، ما هيش مقتصرة كان على اللي يتكونوا في مجال الجغرافة الرقمية ولا في مجال التكنولوجيا المعلومات، أما المفتوحة للتكوين والأكومبانيومون مرافقة الشباب لبناء القدرات. كما قلنا بناء القدرات هو محور أساسي ومن أهم أهداف الجمعية.
0: يعطيك الصحة سيدة هادية شقرون، خلينا نتوجه لك بالتحية ليك ولأعضاء أجيوس الكل. نذكر كونه كنت معنا، حكينا على توقيع اتفاقية تعاون ما بين أجيوس ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لنوزا، حتى وقع إنشاء مكتب إقليمي لدعم هذه الدراسات في بلادنا، ونذكر كونه مقر المكتب هو مدينة العلوم في تونس. شكرا لك مدام هادية، كان عندك حاجة تحب تضيفها باش نختموا لقاءنا معك؟
1: هو نحب نضيف اللي من بوادر وثمار هذه الاتفاقية أنه باش نشاركوا الجمعية باش تشارك في بالمديرة بالرئيسة متاحة غدوة في كوبيوس اللي هو في النمسا، ومع اللي فازوا في الأكاتون. إذا
0: اللونوزة
1: وباش يساهموا غديكة وغدوة باش يعملوا تقديم لشنو اللي تعمل في تونس. إذا تونس كوبيوس غدوة.
0: ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق، وعلاش لا كي يرجعوا يكون عندنا لقاء ثاني حتى نحكيوا على ربما الأفاق المستقبلية لأجيوس. شكرا لك مدام هادية، ونورتنا بحضورك اليوم على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في.
1: بارك الله فيك، شكرا.
0: الله يخليك.

0: برعاية
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك بنتك

0: وقيل كما عودناكم ديما في دوم تيك نعطيكم فكره زاده كيف كيف من جمعه لجمعه على اخر اخبار الشركات النشره في مجال قطاع الذكاء الاصطناعي. ومعنا زميلتنا ما بين ظفرين اللي هي جينيري 100% بالاي اي, نحكيو على مدام اي اي, وفي اعداد لصديقنا بلال عروه. مرحبا بك مدام اي اي بالتونسي المراهي.
1: يا جماعه, عالم الاي اي الاسبوع هذا شاعل نار, والسباق ولا بالاف المليارات. البدايه مع انثروبيك اللي قاعده تزاحم في اوبن اي اي وتاكل لها من السوق وماشيه بخطى ثابته باش تدخل البورصه بتقييم خيالي. وفي اوروبا سوفت بانك داخله بقوه وقاعده تلوج على استثمارات تاريخيه في فرنسا لبناء داتا سنترز عملاقه تخدم بالطاقه النوويه باش تضمن استقرار السيستم. اما من شيره البرمجيات, عصر الشات والاسئله العاديه وفاء مايكروسوفت واوبن اي اي ماشيين فرد ثنيه, تحويل الذكاء الاصطناعي الاجنتيك اي اي, يعني الايجنتس يخدموا وحدهم في الخلفيه ويعملوا الاتمته كامله من غير ما تقعد تسالهم. وفي نفس الوقت تحديات الامن السيبراني قاعده تكبر, والخوف من الهجمات المستقله بالكامل خلي الشركات تعلن حاله استنفار قصوى لحماية المعطيات. السباق سخن برشا والمستقبل قاعد يتكتب قدامنا.

0: FM.
1: أكيد لقنا مازال متواصل معكم في دومتيك على جوهرة FM وجوهرة تي في، ونحكي لكم على كل ما يتعلق بعالم المخاطر السبرانية، ونحكيه على بيانات جديدة وقع نشرها من طرف موقع كارسبيرسكي، نحكيه على بيانات الرصد والتحليل التليمتخي الخاصة بكارسبيرسكي اللي تقول كونه ارتفع بشكل ملحوظ العدد اللي يستهدف التليفونات الذكية السمارت فون، خاصة اللي يدوروا على أندرويد واللي يعتمدوا على التكنولوجيا نتاع NFC. NFC هي النير فيلد كوميونيكيشن، واللي نستعملوها في التليفون تانا وقت اللي نحبوا نعملوا ان بايمون، والا نحبوا نعدوا دي زانفورماسيون من تليفون لتليفون، واستخدامات اخرى متنوعه سبق وان حكينا عليها في اعداد سابقه من البرنامج نتاعنا. دونك اليوم فما نوع من البيراتاج بالنسبه للتليفونات الاندرويد اللي تستخدم التكنولوجيا نتاع NFC، وهذا بالاساس باش يسرقوا الاموال نتاعهم، وعدد الضحايا زاد بنسبه 188% خلال الاربع شهور جدد من عام 2026، يعني من جانفي الى افريل، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. ومن خلال الفترة الممتدة كما قلنا من بين شهر جانفي حتى لشهر أفريل، نشحت لسوليسيون متاع كارسبيرسكي للأمن السبرياني من حظر عمليات متنوعة، وصلت لأكثر من 35 ألف هجوم مرتبط بعائلات مختلفة من البرمجيات الخبيثة اللي تستهدف كما قلنا السمارت فون أندرويد، ويعتمدوا على التكنولوجيا نتاع NFC لتناقل البيانات، خاصة منهم المعلومات البنكية وقت اللي نحبوا نعملوا ان بايمون عن طريق التليفون متاعنا، بما فيهم الفانتوم كارد والسوبر كارد اكس وحتى الان جيت اللي وقع البيراتاج متاعهم، الى جانب نسخ خبيثة اخرى من الان اف سي جيت اللي لاحظنا خلينا نقولوا تقدم كبير في عدد الهجمات عليها. واذا كان نقارنوا الرقم هذايا باكثر من 12300 هجوم تم إحباطها خلال نفس الفترة من عام 2025، يعني في 2025 فما 12300 عملية إحباط، وفي 2026 في نفس الفترة في الأربع شهور الأولين من العام وقع إحباط 35600 عملية قرصنة. ورغم الهجمات الكبيرة هذه اللي تزادت بشكل ملحوظ في بعض الأسواق، يأكدوا الإكسبير دو كاسبيرسكي كونوا التهديدات اليوم ولات تمس مناطق عديدة من العالم، خاصة منها المناطق الأوروبية وأمريكا اللاتينية وأسواق أخرى تشهد انتشار كبير وواسع لوسائل الدفع اللي تستعمل التليفونات من غير أي تلامس، يعني باستخدام التكنولوجيا نتاع NFC. وكانت بالفعل شركة كاسبيرسكي توقعت بالفعل منذ نهاية عام 2025 أنه الارتفاع باش يزيد بشكل كبير في وتيرة الهجمات اللي تستهدف المدفوعات المعتمدة على التكنولوجيا نتاع NFC في عام 2026. نلقاو أنواع مختلفة من الهجمات، كما الهجمات المباشرة وين يتواصلوا المحتلين مع الضحايا نتاعهم عبر تطبيقات المراسلة ويقنعوهم بشكل أو بآخر كونهم

محتلين تطبيق خبيث للمستخدمين ويستخدموا أساليب الهندسة الاجتماعية باش يقنعوهم بتعيين التطبيق هذايا كوسيلة دفع غير تلامسية باستخدام الـ NFC على التليفونات نتاعهم اللي سي ولات انفكتي وقت اللي توصلهم لابليكاسيون هذه. وبعد هذا يقوم التطبيق بتوليد إشارة خاطر يقع الاكسي نتاعو ديريكتومون للتكنولوجي نتاع الان اف سي موجوده في التليفون. يتعرف عليها اجهزه الصرف الالي دونك نلقاوها لي تي بي او والا لي ديستريبيتور الموجودين في الشارع. وقتها ترجع نرجع البطاقه البنكيه الخاصه بالمحتلين ويتم زاده سحب كل الاموال الموجوده في الحساب ويقع اقناع الضحايا بايداع الاموال في حساب آمن وقت اللي يستخدموا التليفونات متاعهم ويتم بالفعل تحويل الأموال مباشرة للمهاجمين. وهكا واحد يكون قاعد في داره عدا أبليكاسيون هكا نقولوا احنا تطبيقة خبيثة وينكسي الفلوس اللي وقع التحايل على صاحبها. بالفعل المسألة مسألة خطيرة وصعيبة وبش نتوقعوا من العمليات هذه خاصة بالنسبة اللي يسمعوا فينا خارج حدود تونس ويستعملوا تليفوناتهم في الشراءات من اللي غراند سيرفاس ولا من أي حاجة أخرى باستخدام التليفون مباشرة عن طريق التي بي او ولا حتى ديستريبيتور الموجود في الشارع. نجنبوا تثبيت تطبيقات من مصادر غير رسمية. يعني إذا كان الابليكاسيون هي جاية من البنك متاعك ولا من الوبيراتور متاعك ما تليشارجيهاش وما تنساليهاش على التليفون خاصة اللي تم تنزيلها عبر رابط يجيك في إيميل ولا يجيك في مساج ولا يجيك في SMS مجهول الهوية ولا حتى شبكات التواصل الاجتماعي. وإلا كي تعمل تليفون زادة نجم اليوم عن طريق التليفون يجيك اوتوماتيكمون ان مساج ويسفي باش تكليك عليه يقع تنزيل التطبيق هذه. دونك il faut faire très attention par rapport à ça. حاجة ثانية زادة من تبعوش تعليمات من أي شخص مجهول وقت اللي نقوم بأي عملية عبر أجهزة الصرف الآلي معناها لي تي بي وإلا لي ديستريبيتور بتاع الفلوس الموجودين في الأماكن الكل بغض النظر على الصفة ولا الجهة إلا يدعي تمثيلها. ونستخدموا حل أمني موثوق على التليفونات متاعنا خاصة إذا كان عنا سمارت فون أندرويد باش نحاولوا على قدر ما نجموا نعاونوا على حظر مواقع التصيد الاحتيالي ومنع تثبيت البرمجيات الخبيثة اللي نجموا نلقاوها بسهولة باش يحتالوا علينا ويجبدونا الفلوس الموجودة في حساباتنا البنكية.

0: برامجنا مازال متواصلة معكم على جوهر اف ام وبرامج متنوعة. بعد شوية ضيف جديد وخطرة جديدة ما بين التسعة والعشرة متاع الليل قبل ما يجيكم أمين في موعد متجدد من بلونوي وأحمد الحباسي بعد أخبار نص الليل في لقاء متجدد من ليبرونتين. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في لقاءنا هذايا. نتقابلوا معكم إن شاء الله عن قريب من جديد ديما عبر القناة عبر نفس القناة ونفس المحطة في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الساقة الجهوية لمكافحة المخدرات بيسو ستتمكن رفقة الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بقصر هلال من تفكيك وفاق اجرامي من اجل الغش في الامتحانات الوطنية بكالوريا 26 و2000 بجهة قصر هلال، اين تم ايقاف 9 اشخاص ضالعين في ذات الوفاق مع حجز كمية كبيرة من السماعات المعدة للغش. كما تم أيضا الكشف عن ورشة معدة لصنع وتركيب السماعات، أين تم حجز آلات لتصنيع وتصليح السماعات وفق ما أفاد به مصدر أمني جوهر فهم. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة أدها اليوم إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، يدعو الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. والوزير يؤكد أن ما يضطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين وفق ما جاء في بلاغ صادر عشية هذا اليوم عن وزارة التربية. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشرافة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، قرر جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس الوزاري في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030 و2000، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري أيضا إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب وفق بلاغ رئاسة الحكومة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الذي استهدف مروحيتها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وفي ختام هذه الرحلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيكون الطقس صافي لقليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب الجهات. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا حيث تثير محليا الرمال، والبحر يكون هذه الليلة هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 درجة و28 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و32 درجة ببقية المناطق حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الـ 29%. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: حبيت نهني ولد عزيزين سماتي وحياه، نهني بولدهم امير سماتي، احتفل بالزواج نتاعها ان شاء الله. مبروك، الف مبروك.

0: برغم راهو عندنا في الباساج ولا فايت راهو عندنا ظاهره الكلاب السائبه راهي تقلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد راهو مش معقول راهو ما هوش معقول شوفوا لنا حل الحق شوفوا لنا حل للكلاب السائبه اخويا انا نشوفوا لهم حل نحطوهم في بلاصه ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يمشوا فينا ويمشوا في العباد واحنا ما قلناش معناها نقتلوهم انا ضد هذا معناها ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصه نحموهم ونبعثوهم هلا
1: يا مسؤولين الطرقات في سوسة بالله الروبوان في خلال طلع البوستة بتاع خزامة غربية سكت بفوا هو يكتب بفوا هو الأخر كمل سكته وحنا بالشركلة شو هنا علاش مش بفوا محلول بفوا مسكت
2: حب نعدده فاس عيد ميلاد أي حمد في السعودية نتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها المهنية وإن شاء الله ربي يعطيها علاقة قلبها ونقول راني نحبك برشا برشا برشا
3: أنا مواطن بالفقاهية من شط مريم الفقاهية أولاد الأحمر الماء مقتوص علينا مانيش فاهم علاش دائما وابدا كذا يقص علينا الماء جي ثلاث أيام أربع أيام الماء دائما وابدا يقص علينا بالله ما صاحب الرسالة هذه توصل للسيد

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
1: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة من خواطر الاثنين حتى للخميس اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026. حلقة فيها مبدع فنان أنا اكتشفته الحقيقة في إحدى ليالي باريس الجميلة عاصمة الأنوار، ولكن المفاجأة السارة أنه ابن الجنوب التونسي اكتشف صوت جميل وقت اكتشفته في برشا إعادات في ستيل الجنوب والتراث الجنوبي والليبي والمدنيني والجيبسي، حسيله حاجة ولا أروع. واليوم قاعد يقدم بشوية بشوية وقت اللي يعمل غنياته الخاصة، واليوم الحقيقة عنده رصيد مهم جدا. سعيد جدا أنه يكون ضيفي. بعد لحظات نكتشف ضيفنا يجيب أحدنا في حلقة من إخراج سامي ذويري، إعداد وتقديم زهير الجيس. أهلا وسهلا مرحبا. شنسمعكم صوته مع زوز من الناس أخرين نزعم شكون ضيفي اللي غنى غنية جميلة جدا ناس الجنوب. نبدأ بها حلقة اليوم. أهلا وسهلا جوهرة فيمه.

0: يا خواطر، هذا جديد جديد. ثلاثة فنانين الحقيقة، منهم نور شيبة، منهم كيلاني تليج، ومنهم الفنان اللي يحضر في خاطرة اليوم من خواطر بتاريخ 9 جوان 2026، الصوت الجميل ابن محمد جابس، محمد جوين. يا أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك خويا زهير وكل المستمعين إذاعة جوهرة أف أم وكل تونس بكل ربوحة.
0: وأخيرا وأخيرا في حوار مشترك. شو قديش عنا تقابلنا معناتها سنوات الدنيا تجري. ها شعري بياض ديجا كي تقابلنا، مازال فيك شعراتك حلوة. مرحبا بيك محمد الجويني. اسمع عنوان الكرسي بتاعك باش يولي. اي
2: في حضرة الصراحة
0: في حضرة الصراحة يا جويني، ولا شيء غير الصراحة. تقول لي حاجة دبلوماسية ولا كداني بصغادي
1: يا ودي.
0: خلنا نبداو الساعة. شكون محمد جويني بعيد على الأضواء؟ محمد جويني شكونه بالضبط؟
1: محمد جويني هو
0: طاق تعريف
1: مواطن تونسي.
0: ايه ابن حامد جابس.
1: ابن حامد جابس من بن غلوف بالتحديد.
0: ايه مقيم في باريس.
1: أنا نحب تونس أكثر
0: شيء. ولكن أنت مقيم في باريس.
1: مقيم في باريس.
0: أي.
1: فنان تونسي.
0: عازب متزوج.
1: نحاول أنني نخدم، نحاول نقدم برشا حاجات
0: فنية. فاتني في السؤال.
1: فهمني.
0: اسمعني خلنا نبدأ الساعة.
1: تركيزي أكثر على الخدمة بتاعي.
0: طيب.
1: وموزيكتي.
0: طيب. حياتك الشخصية خط أحمر محمد الجويني.
1: خط أحمر.
0: الكل.
1: الكل.
0: معناتها ما نجمو نعرفوا حد شيء بخلاف اللي عرفناه.
1: لا.
0: علاش اخترت هذا الاختيار؟ رغم انه برشا فنانين اليوم منفتحين.
1: لا.
0: يعني يقول لك انا شخصية راي عام.
1: انا منفتح
0: ومن
1: حتى
0: من حق لك. الجمهور
1: شوف.
0: يعرف.
1: شوف. شوف. حتى انا انسان متفتح ومثقف نسبيا وفنان نسبيا، لكن الحياة الخاصة ذيك خلاها حياة خاصة.
0: اختيار
1: يعطيك الصحة. ما تعني هذيك تعنيني لي بس، تعني حتى شخص في
0: طيب أين بديه الساعة؟
1: هاي.
0: ورغم أنه راهو تابع شوية الحياة الخاصة، ولكن في الفن.
1: هاي.
0: طفولة محمد الجويني
1: يغني
0: كيف كانت؟
1: طفولة
0: كانت سعيدة كانت فيها صراعات، كانت صعيبة، بوك وامك كانوا صعابة معاك. نحب نعرف نوعية الطفولة نفسيا كيفاش عشتها فعلا. أعطيني الصراحة.
1: أنا ذا باش يسمعوه المتابعين والناس اللي يحبوني.
0: ايه.
1: أسعد طفولة عشتها في حياتي.
0: مدلل.
1: مدلل. بابا الله يرحمه دللني.
0: ايه. الله يرحمه إن شاء الله.
1: إلى سكري في سافي. بور موا اي بور تو مي فخير. لي أنا والأخوتي. الله يرحمه، هو في دار الحق وحنا توا موجودين.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: الجو متاع الدراميات والفنان التعب والتعاسة كل ما عشتهش.
0: لا فقر ولا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا. شوف الفقر مش عيب.
0: لا مش عيب طبعا، ولكن ما عشتوش انت.
1: لا لا ما عشتوش الحمد لله، الفضل للرب سبحانه وتعالى والفضل لعائلتي وبابايا الله يرحمه.
0: وهذا عنده تأثير على نفسيتك وعلى شخصيتك الفنية اليوم.
1: شخصيتي الفنية باش تقدمت وكنت أنا مميز في بعض الحاجات، وإلا قدمت وغنيت من قلبي وغنيت قدمت حاجة مزيانة للناس لأني عشت إكليبري.
0: كيفاش اخترت الهجرة محمد؟
1: قبل ما نجول الهجرة مثلا انت جبت لي على العائلة والتعب وكذا. أنا نذكر أكثر شخص شجعني أن يكون نغني هو بابا
0: الوالد الله يرحمه.
1: الوالد الله يرحمه.
0: رغم اللي في الجنوب
1: هو إحنا في منطقة ريفية.
0: ما كانش عنده حتى إشكال في الوقت هذاك. غني ما دامك مغروم
1: يا ودي. بابا الله يرحمه كان مغروم أصلاً. أنا كيف كبرت كيف حليت عيوني لقيت في دارنا برشة كاساتات، بوعبعاب، عبد الحليم، أم كلثوم، وردة. بابا الله يرحمه كان يعشق وردة.
0: كيفين؟
1: نحكي لك قصة زهير وإن شاء الله الجمهور يستمتع بها. وأنا صغير فما تصويرة كواترو في بيت النوم. ماشي في بالي هي تصويرة أمي أنا صغير.
0: انت ما تعرفش الوالدة؟
1: لا انا معاها، لكن انا صغير ما نعرفش، ما نفرزش.
0: ما تشوف التصويرة تقول هذه امي مكيجة ومريقلة.
1: كي كبرت سألت قلت يا اخي التصويرة هذه نتاع شكون؟ قول لي ذيك صورة وردة الجزيرية مش
0: عشت صغرك مخدوع انه وردة جزيرية.
1: لا انا احكي لك الطفولة السكرة كما زلت ما نعرفش. بابا الله يرحمه مثلا في 1983 احضر الاول حفلة عملتها وردة الجزيرية في طرابلس, غنت فيها ليلة الغربة.
0: تلمو يعشقها سافر لها.
1: لا هو يعيش في ليبيا ساعتها.
0: اوكي.
1: الوالد الله يرحمه مشي للقبة من كان جان في اقل من عمري في العشرينات, حضر لعبد الحليم, حضر ام كلثوم.
0: فنان.
1: ماهوش فنان, ما يعشق الفن.
0: اي معناتها سميع.
1: بالعكس هو الله يرحمه
0: سميع طربي يسمع الفن دوك شجعك.
1: يا ودي عاوني برشا.
0: وقتاش اخترت الهجرة؟
1: الهجرة اخترت
0: يمكن وهل لأسباب فنية
1: ولا لا لا لا ولا لا الأسباب كانت أسباب عائلية كما طموح أي شاب في الفترة ذيك في 2004-2003 سافرت وكو.
0: اخترت أنك تهاجر وتعيش في باريس.
1: هي نعيش في باريس راه مش استقرار كامل, نمشي ونجي خاطر لأن ديما كلمة تكون أنت
0: في بمعنى الغربة كانت اختيار ولا لا لا لا قدرا؟
1: لا لا هي قدر صار وكو
0: قدر.
1: لما تكون أنت موجود في أوروبا وعندك إقامة في أوروبا تسهل لك برشا حاجات.
0: أكثر حاجة تتوحشها وقت اللي تتوحش تونس شنية؟ ما الذي تفتقده في هذا الوطن؟
1: الوالد الله يرحمه, أمي,
0: العائلة, الوالد وأمك.
1: هاي أمي حي ربي
0: شكرا, ربي فضلها لك إن شاء الله.
1: أما أكثر حد نفتقده في تونس هو الوالد.
0: ما زلت تشعر أنك تعيش في تونس رغم كل سنوات الإقامة بالخارج؟ بمعنى كي تجي تتفرهد تشيخ وإلا؟
1: لا نتفرهد, تونس نعشقها ونحب ترابها وقدمت لي بالنسبة لتونس قدمت لي.
0: طيب نرجعوش قدمت لك تونس, ولكن ماذا أخذت منك باريس وماذا أعطتك يا جويني؟
1: باريس أخذت مني أنني ما عشتش بأكثر وقت مع عائلتي في تونس سنين.
0: خذيت منك شبابك وخذيت منك صغرك.
1: لا والله يشوف اسمعني كنت كما الناس كل الحمد
0: لله وفرحتك
1: كنت موفق اخدم الحمد لله محبوب كما في تونس كما في باريس سواء في سواء
0: معنا. لكن الغربة غربة.
1: الغربة اسأل على اللي متغربين في أمريكا وفي أستراليا مسترجع لباريس ساعة ونص.
0: باريس ولا تونس توهوتي حتى كريتك دايرين بك كانت توانسة برتو حتى صاريتك مع التوانسة دونك لا تشعر بالغربة.
1: لا لا لا
0: خلقت تونس متاعك في
1: موجودة. تونس موجودة موجودة عندي غادي الحمد لله, عندي ولادي, عندي إخوتي غادي, عندي خويا وأختي نوجه تحية بحذايا
0: برشا أصحاب
1: أصحابي خاصة وتعرفهم أنت وتحية للأكثر صاحب حنا مشترك بيناتنا أخونا أمين إن شاء الله ربي يفرج عليه مشاكله وإن شاء الله ربي يروح لتونس
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ويفك غربته خاصة ويشوف عائلته.
1: يعطيك الصحة لك.
0: قل لي جويني اختيار اللون الشعبي علاش؟
1: والله
0: أنت ساعة متخصص في اللون الشعبي. لا ولا ليه؟
1: لا لا
0: يعني تغني كل شيء؟
1: أنا أغني كل شيء, أنا فنان فنان شامل نحاول أن يكون فنان
0: ولكن شامل. نراك أكثر شيخ على الأقل على اللون الشعبي.
1: اللون
0: ومطلوب أكثر هو اللون في اللون الشعبي.
1: هو مش لون الشعبي بمعنى الكلمة. هو اللون اللي مس عامة الشعب.
0: بمعنى
1: أنك أنت تغني في حاجة لا خفيفة مقبولة في السمع وفي وكلمة مزيانة. ونحاول إحنا كفنانين وأنا شخصيا نحاول أن يكون عندي هدف أن نقدم كلمة مزيانة, نقدم لحن قريب للوذن للسميع وقريب للقلب خاطر حتى النغام الموسيقية تمس القلب كما الكلمة. نحاول أن نبعد على الكلمة المبتذلة. صحيح أنا مثلا أعمالي كلهم
0: احتراما للجنوب واحتراما لتونس عموما,
1: احتراما لأني كفنان لأني فنان دونك يلزمني أقدم صورة مزيانة للأجيال اللي بعدي والصغار والمغرومين والفانات. صحيح أنا مثلا أعمالي كلها متركز على الغزل غنياتي كل ولكن غزل مسموح ما فيش
0: إيحاءات
1: ولا تقديم الاحترام للمستمع. حاولت مرة من مس مثلا اخترت موضوع مثلا غنيت على بنتي مش يعني هدية عملتها لبنتي
0: يا ليل على بنتك.
1: لا يا لا لا لا يا بنتي فما غنيت
0: يا بنتي
1: عملتها لبنتي. حاولت نخرج من الموضوع ان نغني على الغزل وكل شيء والكوميرسيال ومزيانة عجبتني الفكرة واستحسنوها الناس وهي هدية كانت لبنتي ونحب نوجه لها تحية حتى كان
0: ربي يفضلها لك ان شاء الله
1: شوي الفترة هذه لكن ديما تبقى بنتي في النهايه.
0: ربي يفضلها
1: ان شاء الله ربي
0: تربى في عزك ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: في عز عائلتها. قل لي خلنا نسمعوا شوية جويني هكا ديزكستريب شي يعرفوا الناس الغنيات متاعك والإعادات ومن بعدش نسمعك شوية في الديريكت.
1: أكيد أكيد.
0: أما خلنا نسمعوا شعنا هنا ديزكستريهات نبدأ بالأولين.

0: برشا انتاجات. الاغنيه اللي قبل الاخرانيه خليها لي تنحاولوا نلقاو شو وقت نعديوها في الاخر ان شاء الله. يززينا الوقت على الوالف محلاها على الاخر.
1: هي هذيك المهديه هذيك صورتها بالمهديه غدا.
0: لون شعبي قريب للناس نتاع فروحات نتاع مناسبات نتاع زهو احنا نقولوا
1: نتاع زهو في جربين.
0: اختيار معناتها
1: اختيار تعرف
0: هو فما حاجه باش نقولها انا نعرف انت ممكن بالتواضع نتاعك اللي اكتشفته ممكن ما تقولهاش يا سامي ويا مستمعين. والله محمد الجويني اهبط توا الجبس المدنين تطاوين شويه في صفاقس الصخيره وبير علي وكذا
1: لا برشا مش شويه
0: وتكلم اعمل تليفون من غادي يقول له راهو عندي عرس 2027 نحكيوا قال لك لا يا خويا ما عنديش دات شوفوا في 2028 معناتها واللي ما يجيبش الجويني في عرسه غادي راهو ما عملش عرس راهو في الجنوب. والله والله معناتها والله لاني نفدلك والله اللي ما يجيبش محمد الجويني. محمد الجويني كانك جبت كاظم الساهر كانك جبت ماجد الرومي كانك بعتها في الجنوب ما جبتش الجويني ما عرستش ما عملتش عرس. وكان جبت الجويني يلزم سيكوريتي يلزم تعرف قالت كرات شكون باش تجي راهو الدنيا راني دز راه تصور انت جويني وغراتوي في عرس معناتها ادخل برك يلزم تعرف الليميت كيفاش باش تحددك الصاله شكون باش يدخل شكون يدخل صحيح ولا نكذب
1: يا خويا يعطيك الصحه زهير هذا يا خويا من حسن اخلاقك
0: انا نعرف
1: الحمد لله هذه كلها فضل ربي ورضا الوالدين والقبول والخدمه والخدمه الاجتهاد في الخدمه وتقديم حاجه من القلب وعدم انك انت تتعامل مع اللي جايبينك على اساس تجاري تمشي من قلبك ربي يعطيك. انا تو عندي كلمه جديده نقول فيها ديما في الفروحات حل يديك باش ربي يعطيك حل يديك باش ربي يعطيك الحمد لله. الناس تحبني واني نحب والسر تعرف شنو سي زهير انني راني نحب الناس انا نحبهم ريت الجمهور اللي قدامي في فروحاتهم في مره في حفلات المهرجانات في حفلات خاصه في اي بلاصه انني نتعامل مع الناس اللي قابلتني راني بحب انا نحب تحب الناس
0: تحب السين تحب الفرحة تحب الجو
1: الفرحة. شوف إذا كان إني من إذا كان إني من منيش مرتاح في الشيء نعمل فيه نعمل ستوب ونمشي داري.
0: الشعبي مظلومة إعلاميا كأغنية
1: شنية
0: الأغنية الشعبية مظلومة إعلاميا.
1: والله شوف فريق ما قلت لك زوير بكر أنا مش مختص في الغناء في الفن الشعبي كشعبي معناها المزود
0: اللون هذا اللون ما قلتش مزود اللون هذا حاجة والشعبي حاجة.
1: شوف اللون هذا ماهوش مظلوم اعلاميا
0: ماهوش مظلوم اعلاميا
1: اعلاميا مش مظلوم لانه تو الموجود انت في بالك اللون هذا
0: برنوستالجي
1: الجو هذا نعمل فيني في بالك شكون شكون شكون عامله في تونس اول من عامله شكون ولا عامله فرحات الجويني اللون هذا عامله فرحات
0: الجويني ولاد الجويني
1: ولاد الجويني
0: فرحات الجويني نعمل له تحيه دايور
1: تحيه لفرحات الجويني طبعا وبعدين تواصلت المسيره
0: جات بيريود
1: عبر, عبر محمد الجويني وعبر رؤوف ماهر وعبر جوهر وعبر خونا نور شيبه وعبر كريم تليق وخالد كعيب ويطول مين مانيش باش نتذكرهم كل
0: الاسماء الكل
1: الاسماء الكل لكن المشكله مش الاعلام هو ما نحكيش عليك انت زهير ما نحكيش على جوهر اف ام فما اعلاميين هم المحتكرين الساحه ويحبوا يعدوا شي يحبوا يحبوا يعدوا شي يحب هذه مشكله مش في الاعلام مشكله فيهم في الاعلاميين في في في فئه من الاعلاميين
0: لكن الاعلام يمثلوا اعلاميون
1: لكن هم موجود اعلاميين الاعلام فيه فيه انت ما نضيف فيه غيرك برشا
0: خلينا من الاعلام الجمهور التونسي وفي لهذا اللون
1: وفي يموت عليه تونس كامله تحب اللون هذا
0: حتى حتى شباب اليوم شباب لانه فما شكون يقول لك هذا مشى مع الجويني صحيح
1: لا لا لا لا لا لا
0: سامحني مشى مع شو اسمه اللي كنا نحكي فرحات. فيه فرحات
1: لا لا بالعكس فرحات رجع ديجا اصلا وموجود تو مع محمد الجويني موجود مع نور شيبه موجود مع روف ماهر موجود مع برشا فنانين اللون هذا واللون هذا اللي نخر احنا نغنوا فيه اوكي فما نوع من الالوان البدويه واللي نحييها ويعطيهم الصحه وفنانين كما كما القصبه كما المزود كما الزكره كما برشا حاجات يعطيهم الصحه نستخدم ارواحهم وفنانين في النهايه هذوك من زملائي ونمد لهم كان الاحترام.
0: شكون الفنان اللي تعتبره محمد الجويني اليوم مدرسه الاغنيه انت ما حبيش نسميها شعبيه ولكن اللون اللي كنا نحكيوا عليه؟
1: والله بالنسبه ما فماش مدرسه هو فن راقي مزيان يغنوه الناس كل بالنسبه لي يعني كما حكينا بكري معنا ذكرنا اخونا فرحات ربي يطول في عمره يعطيه الوقت الطيب كان هو الاساس في البدايه نتاع الجو هذا لكن تويك الكل واحد وطول والبصمة نتاعها في الميدان هذا، كما موجود ماهر روف، كما موجود نور، كما موجود محمد الجفيني، كما موجودين برشا فنانين، كما برشا فنانين ما نجمش، وكما شمس الدين، كما
0: دونك ماهيش مدرسة محتكرة على فنان معين.
1: شوف الفن مش بالنسبة لي، فما كلمة نحب نوصلها للناس، رأوا الفن مش محتكر على شخص معين، والانتماءك للطابع معين في الفن، مثلا الفن البدوي الجنوبي ولا الأصوات ولا النصوص، مش محتكر على فنان بعينه، ملك الناس كل، ملك أي فنان يتقن.
0: طيب أنا قبل حكيت على محمد الجويني، ولد الجنوب وجزء كبير من الجنوب، واليوم بدأ يتحسح حتى في الشمال الغربي.
1: لا مش الشمال الغربي، الساحل والكابون.
0: والساحل والكابون
1: أي.
0: معتها الانتشار على كامل
1: ولاية المهدية بكل أريافها ومعتمديتها
0: بيه؟
1: متواجد فيها، عندي توا يمكن 5 صيفات النابل بكل معتمديتها،
0: والجنوب طبعا وليت مطلوب
1: الحمد لله
0: في الأفراح
1: الحمد لله. ايه
0: المهرجانات وين؟
1: مهرجانات، المشكلة بتاع المهرجانات خويا زهير اللي هم يبرمجوا دائما متأخرين، وحنا كفنانين ما يساعدناش ان نبقوا نخلوا الاجنده
0: فارغه
1: معناتها
0: ما كلموك المهرجان الا ساي ليدات الكل.
1: لا لا لا، انا مثلا السنين كلموني، كي نقول لك اغلب مهرجانات الجنوب التونسي الكل، وحتى مثلا عندي سكوب، انا كلموني مهرجان سوسه ما عنديش وقت، لان بدات لي حاجه بهذا معبي،
0: بدات معبي
1: معبي يعني. كانت مثلا تحيه مثلا الخول الفنان صاحبي واخويا وتجربه جديده نور، عندنا بروبوزيسيون كارتاج، لكن معبي انا معبي ما نجموش، ان شاء الله العام الجاي للعمل الجديد هذا ناس الجنوب، فما اقتراحات ان باش نقدموا فيه.
0: علاش ما تخممش انه في الاجندا دي ما تخلي دي دات ليبر على الاقل للمهرجانات اللي زاد راهو ما تنجم تكلمك كلمة تضبط ميزانيتها وتحدد برمجتها
1: وعين المهرجانات هم يغيروا في تواريخهم.
0: معناتها انت ساعدك الفروحات اكثر من المهرجانات.
1: ما شوف بالنسبه لي اني فنان نغني يا اخي، يا اخي احنا عندنا فروحاتنا في تونس اقوى من المهرجانات.
0: جاي
1: في تونس احنا عندنا فروحات كان تمشي مثلا الصياده وتمشي
0: ساعات فرح على فرح يعبي اكثر من مهرجان.
1: تمشي الحناشي في السواسي اكبر من مهرجان سوسه، مهرجان الرباط في المنستير. تمشي مثلا الجم انت في سيدي علوان ولا في بومرداس اكبر من مهرجان
0: البطحه تهز. بيه شنو نجمو نسمعو؟
1: والله كما تحب زهير.
0: اسمع انا نذكرك بغنيه، نذكر سهرنا في باريس، وراو على فكره حتى في باريس الراجل راو عامل بطيط، وعملت اغنيه وانا كبشت وقتها، قلت لك عاود عمري ما عملتها.
1: قعدت نعاود فيها ليله كامله،
0: قعدنا نعاودوا فيها، ظليت عاودت 4-5 مرات لين شبعت. نجموا نسمعوها؟
1: اكيد.
0: هي الكلمات ايش تقول الساعه؟
1: هي كلمات، هي اغنيه ليبيه تقول عادي عادي ما عاد يفرق شيء.
0: ايه
1: سوى نموت ولا نعيش بعد مرادي ما عاد يفرق شيء.
0: والله عادي عادي ناديه البارشا ناس، عادي عادي
1: بعد غاليه
0: ما عاد يفرق حتى شيء،
1: بعد غاليه حتى الحياة ما عاد فيها نية،
0: بعد غالية حتى الحياة
1: ما عاد فيها نية،
0: ما عاد فيها نية.
1: هي هي الأبيض نشوف اليوم فيه رمادي، حتى لو الأبيض نشوف فيه حد.
0: إن شاء الله ديما نشوف الدنيا. سمعني كيفاش الأغنية تقول.

0: حتى الحياة ما زال بعد مرادي ما عاد يفرق شي بعد غالية حتى الحياة ما عاد فيها نية والله يوم اليوم هي هي الأبيض نشوف اليوم فيه رمادي ما عاد يفرق شي
1: وعادي عادي وما عاد يفرق شي والله محليها اسمع برد على القلب هاي خلنا نلعبوا لعبة صغيرة اختار وبسرعة لو خيروك وإني خيرتك فاختار يا جويني تونس ولا باريس
2: تونس
1: الشهرة ولا راحة البال
2: الشهرة
1: الفلوس ولا الفن
2: الفن
1: العرس ولا المسرح
2: العرس
1: المسرح ولا الاستوديو
2: الاستوديو
1: تسجيل أغنية خير الجمهور التونسي ولا جمهور المهجر
2: جمهور التونسي خير في المهجر ما متوانسة حتى هم
1: لا ما جمهور مهجر هذوك في الأخر هم توانسة متفاهمين ولكن يجيوا برشا أخرين جزيرية وليبية و...
2: إن شاء الله نطور ونكبر ونكونوا في نسيب لهم هم إن شاء الله
1: إيه مش كون يتفاعل معك أكثر
2: يا ودي توانسة في كل بلاصة
1: الجمهور في النخل
2: انت انت انت انت انت سافرت وشفت قديش توانسة محلانة قديش نعمل جو
1: اغنية ناجحة واحدة والا البوم كامل اما يسمعوك عبتين
2: لا لا اغنية ناجحة يكفي يكفي
1: نعمل شوية ذكريات اول مبلغ قبضه محمد جويني من الفن تتذكروش
2: 25 دينار
1: عم قديش عم قديش جلا مش في الألفينات بلاي 25 دينار
2: أول كل شيء
1: تذكرش فش عملت بيهم مش صرفت فيهم
2: أخذت بهم كرتابة وكرارس وكتب
1: والله
2: نقرأ
1: بيه أغنية غيرت حياة محمد جويني
2: عيونك حلوة ما تبكيها
1: إيش تقول الأغنية
2: حلوة عيونك ما تبكيها خذي عيني وابكي بها
1: هذا ذكرني بواحد هبط ستاتيو على الفيسبوك طارش قال جيني يحكي على صاحبته مش حتى ستاتيو والله يكلم في برنامج في إذاعة إذاعة خاصة أكل برنامج بتاع الحب وكذا قالوا مانا نحبها إلى درجة نهار آخر كان نلقاها حسنات نعطيها حسنات ندخل أنا جهنم وخلت تدخل هي الجنة
2: لاني خطر
1: والله ويحكي سريو الراجل
2: هي عيونك
1: انت
2: حلوة
1: انت باش تعطيها عيني
2: عيونك حلوه ما تبكيها هي هي هي اغنيه الحظ بالنسبه لي يعني هي اول انت بو انا عملت انتاجات قبل في وقت ما كانش الديجيتال اللي كانت الكاسيت مع افريكا كاسيت لكن مرت مرور الكرام لكن توا الجديد محمد الجويني جديد عيونك حلوه كانت اغنيه الحظ اللي عرفتني اللي عرفت الناس بمحمد الجويني وحبوها الناس وخدمت في التيك توك والفيسبوك وفي الانستغرام كانت أغنية الحظ ونتوجه بالتحية طبعا للكاتب الكلمات والملحن والبرودكشن وكل
1: تذكر أول مرة طلعت غنيت قدام جمهور كيفاش كان وشنو الخاطرة اللي خطرت على بالك وشنو ردة الفعل متاع الجمهور
2: أول مرة غنيت قدام جمهور أنا خطر بديت الغناء من المدرسة والليسي مع معاهد الموسيقى أول مرة غنيت
1: دار ثقافة دار شباب
2: دار لا في نادي الموسيقى في الليسي وبعد دار ثقافة ودار شباب جو بعد أما أول مرة نذكر في رمضان عاملين حفلة في جابس غنيت غنية تحاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ
1: ما الذي وقع؟
2: جمهور تفاعل وانا صغير وانا ما صدقتش
1: من هارتها قلت انا فنان
2: لا انا من قبل كنت نغني في دارنا ديما نغني
1: على فكرة قدام جمهور يفرح
2: على فكرة امي الله يطول عمرها عندها صوت جميل جدا وتغني في روحاتنا في مناسباتنا الخاصة وجدي الله يرحمه زاد كيف كان يغني
1: دونك من عائلة فنية
2: اي كان يمدح جدي بابا الوالد الله يرحمه كان يمدح يعمل مدح للرسول صلى الله عليه وسلم
1: المدح
2: يعني عنده صوت جميل يعني الصوت الجميل ان شاء الله يكون
1: ورثه بالوراثة شخص آمن بك عندما كان الجميع يشكك في محمد الجويني من هو
2: محمد العروسي الجويني الله يرحمه
1: الله يرحمه موقف محرج لليوم ما نسيتوش.
2: ما نذكرش صارت لي حاجه كمحرجه في تحكي في دوم في في الفن في المسيره نتاعي. ما الحمد لله
1: ما صارتش
2: ما صارتش الحمد لله
1: وان شاء الله ما تصيرش.
2: يعطيك الصحه ما صارتش
1: باش والحمد لله
2: باش نكذب هذا باش باش باش
1: لا مش باش تختلق ولكن برشا فنانين يتعداو بمواقف ما ينساوهاش يقول لك هاك العام صارت لي كذا وكذا كذا محرج جدا.
2: لا ما انا ما صارتش
1: وحده فستانها تعمل له الاخرى طالون تاعها ضربها و... وفنان عثر الدعثر جاي فوق سين معناتها فما فما فنانين يصير لها مواقف محرجه سبحان
2: يا
1: الله.
2: الحمد لله يا ربي نعمت فزت.
1: هيا به. هل هناك حقيقه لا يعرفها الجمهور
2: مثل
1: جمهورك عن محمد الجويني تخفيها وتحتفظ بها لنفسك؟ مش باش نقول لك شنو هي خاطر هو اختيار في
2: موجود موجود
1: علاش تخبيها؟ وقت اللي انت من المفروض انك شريك مع الجمهور في فرحتك وفي حياتك وفي
2: انا نحب نتقاسم اللحظات السعيده مع الجمهور.
1: دونك هي لحظات حزينه
2: فما حزن فما حزن وفما وفما
1: الم
2: الم في اخفاق في حاجات.
1: تعرضت للخيانه من اقرب الناس ليك؟
2: لا
1: لا اصدقاء ولا عائله ولا
2: لا لا لا لا لا, لا, لا. الحمد لله الحمد لله.
1: فكرت محمد جويني في الاعتزال من الفن يوما؟
2: لا.
1: ما
2: لا لا.
1: ندمتش على حاجة في حياتك؟ وأكبر ندم في حياتك شنو هو؟
2: ما أنا من الناس اللي ما نندمش خاطر لو سألتني أنت شنو هو برجي برج الميزان ما يندموش.
1: ما تندمش؟
2: ما نندمش نعمل أي حاجة بقناعة شخصية وما فيهاش. شوف نندم على حاجه بركه في حياتي اني كنضر شخص هذيك الحاجه الوحيده اللي تأرقني وتخلينيش نرقد لاني ما نحبش الظلم حتى يظلموني نسامح.
1: تبيت تبيت مظلوم وما تبيتش ظالم
2: نسامح حريتك قبل ما نرقد اللي نبدا مثلا مظلوم قبل ما نرقد نطلب من ربي نقول له يا ربي راني مسامح في عقلي مش لا قدر الله كاني ما فقتش على الاقل
1: لطف عليك
2: ما يبقاش شخص معلق بياني أماني نحاول
1: متسامح
2: متسامح
1: لا تعترف بالانتقام
2: لا لا لا لا لا, لا المتسامح مع نفسي إنسان
1: معناتها حتى الانتقام الإلهي ما تحبوش.
2: لا لا بحشيش خليه بينك وبين أنا مسامحك
1: أنت كشخص مسامح هذاك حساب آخر
2: بينك وبين ربي هذيك أمورك
1: أما أنت في حقك مسامح الجميع.
2: أنا مش مستعد باش نوقف قدام الباب نستنى شخص معين باش يجي باش نقتص منه يعطلني ساعة على دخول الجنة باش نقتص مني. لا ما حشيش نحب ندخل اني ساعة وبعد ندبر راسه.
1: يا جويني ركز لي انا عندي ماكينة سحرية
2: هاي
1: خيالية
2: هاي قول لي
1: عجوبة باش تعطيك فرصة اني توا نجم نخليك تعمل تليفون
2: هاي
1: تطلب شخص توفى باش تنجم تقول له اختار لي الشخص شكون واش تحب تقول للشخص هذا؟
2: الوالد الله يرحمه نحب نقول له يا بابا راني اكثر حاجة جلي ريغريتي مش ندم اني بقيت 17 ولا 15 عام بعيد عليك. تمنيت راني عديتهم معاك ال 15 عام هذوكم تاع الغربة. تمنيت راني ما ضيعت حتى ساعة. وهو مات راضي علي الحمد لله
1: الحمد لله
2: مات بين يدي راضي. اكرمني ربي اني نكون موجود.
1: عنده برشا من اللي توفى
2: 2017
1: 2000
2: ايه مات راضي علي الحمد لله. لكن اكثر انسان اكثر شخص نحبه بعد ربي والرسول هو باباي
1: الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه. الماكينه هي بيدها
2: ايه
1: باش تحط قدامك وين ما التليفون توا باش تخزر غادي تلقى محمد جويني الصغرون. اش كانوا يتربجوا بيك انت في صغرك؟
2: اسمي محمد صغير.
1: محمد صغير ايه صغير احكي مع روحك. محمد جويني الفنان متاع اليوم باش يقابلوا محمد جويني الصغرون هذاك
2: يغني في الناس
1: ويقعد يحكي معاه هل يعتذر منه في شيء ما؟
2: لا.
1: هل حقق كل احلامه؟ هل كان وفي لهك جويني الصغير والا درابه على الخط اللي كان فيه جويني؟ خليك تحكي معاه قول له يا صغير
2: يا محمد صغير تعرف اكثر حاجه اني تو نلوم فيك عليها انت ما تنجمش تلومني أما نلوم فيك اللي كنت نجم تعمل حاجات أنت صغير لكن خفت وما كورجتش وكنت كما نقولوا احنا ماكش ضعيف لكن كنت في موقف قوة لكن أنت ما استغلتش القوة هذيك، كنت توك راك وصلتني لبارشة بلايص أخرى، أما أنت كنت متخاذل معايا.
1: دونك هو اللي باش يطلب منه لا كل أنت اعتذر مني. نمشيو لقابس، وما أدراك من قابس وحامد قابس. ماذا بقي في محمد جويني من ابن قابس رغم سنوات الإقامة في باريس؟ شقعد
2: الحامة دي ما تقعد في البال، حامة بلادي هذيك.
1: كي تسمع كلمة قابس أول صورة تخطر ببالك شنية؟
2: قابس قابس سمحة قابس سمحة
1: بوني. تصويرة اللي يجي على بالك كي تشوف تسمع كلمة قابس هكا فما تصويرة ديالك ترى فيها قابس؟
2: أنا بالنسبة لي كي نسمع كلمة قابس يجي على بالي عن سلام وشارع محمد علي. كان في أفريكا كاسات قبل وإحنا صغار نسجل
1: نشر وتبشي تسجل
2: كان في أفريكا كاسات. ما عنديش معاها برشة برشة تاريخ قابس لأنني من الحامة مش من قابس. الحامة كي تقولي مثلا الحامة نقول لك لسي طار الحداد، دار ثقافة طار الحداد. سبحان الله الحامة
1: اللهجة الجنوبية الحامية ما زالت حاضرة عند جويني ولا بدأت تمشي وتجي؟
2: أنا من قبل نحكي ياسر عربي، ما نحكيش باللكنة اللي هي اللكنة العربية باش يقرب. أنت كما شفت أنت أخويا زهير عندي علاقات مع جزائريين مع مغاربة مع لبنانيين مع سوريين مع من مختلف الدول العربية. دائما نحاول أني نحكي اللغة اللهجة اللي هي تكون قريبة للفصحى سهلة تفهمني الناس كل. أما مثلا ما وإحنا أصلا في الجنوب الشرقي لهجتنا قريبة ياسر للعربية الفصحى. ما والناس كل تفهمها حتى في تونس يفهمونا القوبسية خاصة. نحن نحكي على الجنوب الشرقي قابس مدنين
1: تطوين
2: نفس اللهجة برس ما نشكي ما جريد مثلا ولا ما نشكي
1: هاي تقرب برشة للليبية
2: اللهجة العربية اللغة العربية اللهجة العربية للدولة.
1: الغربة بالنسبة لك محمد جويني جعلتك أكثر حبا لتونس أم أكثر نقدا للوطن؟
2: لا نحب تونس اللي ما نقدهاش تونس أصلا. أنا كثر أكثر حاجة نحبها.
1: أنت مش متوانسة اللي تروح تقولوش بها تونس هكا
2: تونس والله
1: وفي باريس عنا وفي فرنسا عنا وفي تونس وفي تونس
2: عندكم في باريس عندكم في شو عندكم في باريس مثلا. أنا عشت في
1: فما الديسيبلين فما النظام فما
2: ربي ان شاء الله اني بالنسبه
1: للتكنولوجيا التطور فما لي زابليكاسيون اللي تنجم ما تشدش بها الصف.
2: أوكي.
1: هذا النقد اللي نجم يعملوا. انا نحكي لك على شكون اللي عنده يحكي هكا معناتها مش انا عايش هنا.
2: باهي نعطيك معلومه كفنان تونسي مقيم في باريس وعندي ولادي غادي. اكثر حاجه مثلا تتميز فيها فرنسا على تونس اكثر حاجه بالنسبه لي حسيتها نحكي على نفسي تجربه شخصيه الصحه
1: ايه
2: التعليم في مراحل عليا. أما التعليم الأولي تونس أقوى دولة. أنا شفت ألمانيا وشفت باريس وشفت إيطاليا وشفت البلدان
1: الأوروبية.
2: بالنسبة في التعليم الأول نحكوا على الابتدائي حتى لتكمل تعليم الثانوي فماش أقوى من تونس وخير من تونس. ديسبلين احنا نقروا كيف قرونا في الابتدائي وفي الثانوي نقروا في الاحترام ونقروا في
1: دونك انت بالنسبه ليك الغربه زادتك حب للبلاد؟
2: زادتني حب
1: لي وما تنجمش تنقد البلاد
2: شوف لان
1: ماكش منك
2: جوع لا لا لا لا لا لا ولا عمري باش نكرهها تونس ان شاء الله ان شاء الله ناكل فيها ناكل فيها الخبز بركه وماء.
1: باهي خلينا نرجعوا للغنيه توا. وقت اللي يبدا في بروجي جديد محمد جويني باش يخدم على الغنيه من المفروض انه فما حاجات اساسيه تنجح بها الغنيه.
2: أي.
1: الكلمه اللحن التوزيع الصورة الفلوس. رتب يا جويني حسب الأولوية بالنسبة ليك في الترتيب
2: الأولوية هي الكلمة
1: قبل الفلوس؟
2: لا لا الفلوس هذيك تجيب
1: ما هي الفلوس تنجم تجيب كلمة باهية.
2: لا لا لا لا
1: شوية فلوس ما تنجمش تشري كلمات باهية.
2: الفلوس مادامك وصلت مرحلة أنك فنان وتنتج دونك عندك فلوس
1: دونك أول حاجة الكلمة
2: وبعد ذلك يكون لحن مزيان مقبول موش في شي تكرار توزيع استوديو مزيان موزع يطلع بيك يزيدك والصورة بعد ذلك تجي بعد الصورة ذيك آخر حاجة خاطر تفهم برشا أغاني ناجحة ومش مصورة أصلا ماهيش مصورة
1: وي
2: اما تويك احنا خاطر في عصر الديجيتال وعصر الجديد هذا وعصر السرعه بدينا نزيدوا
1: ولو ان بدينا نحرقوا مرحله الكليب راه تعدينا الاي اي تو اللي هي خدمه اخرى
2: انا ما نستحسناش ورا ظاهر باش توفر باش تطول ظهرت الاي اي اوكي تو موجوده ما نتصورش كان باش تطول انا متاكد انا مش باش تطول واصلا غنايه مخدومه بالاي اي اني نرفض اني حتى غنيها ولا نعاودها
1: والله
2: حتى كان ضربه
1: علاش
2: لان تو احنا تو هذوما الناس هذوما اللي قاعدين يعملوا في الاي اي ويعاودوا في غنيات كما نقولوا احنا بدويه وتراثيه بالتوزيع هذا جديد بالاي اي ويغرموا في الشباب ويغرموا في في في عاملين سيب للناس التيك توك والناس وكذا اي كل الشاعر والملحن ايش يعملوا يمشوا ياخذوا ريترات يرقدوا في ديارهم هاك الموزع اللي عامل
1: حتى الفنان
2: الموزع اللي عامل خاسر الاستوديوات بك الملايين ويخدم مسكين اني فنان زادة نغني ونتعب وفرقه وراي وموزيكا يعني تقارن فيها انت بصوت ذكاء اصطناعي نقول لي والله صوته مزيان يا اخي تعرف انت تقيم الاصوات مش تقول هذاك صوته مزيان اذا كانك انت انسان وذنك متمسخت اني مش مستعد باش نعاود لك نفس الوسخ

0: نعيش الحمد لله. منيش نعيش؟ من خاطر الناس تحبني، خاطر الفنان محمد
1: الجويني. يعني الشهرة غيرت محمد الجويني أم كشفت حقيقته؟
0: فنايح مثلا شنو الجانب اللي الحقيقة شنو؟
1: إيش
0: معناها كشفت حقيقته؟
1: يعني الشهرة أنت
0: ما بدلتني
1: بالشهرة بدلتك؟
0: لا،
1: وإلا كشفت الحقيقة؟
0: لا لا لا لا لا، أنا كما كنت، أنا كما قلت لك زهير،
1: يعني أنت سقيق على القاعة ولا الشهرة خلتك؟
0: لا لا لا لا لا، ديما سقيق على القاعة ونسال رجلي، نركب في التاكسي ونركب في اللواج. وتحية على فكرة توري عبر الجوهرة اف ام، تحية لكل سواق سيارات الأجرة التاكسي،
1: التاكسي اللي يسمعوا
0: في
1: جوهرة
0: فينا الكل. نحبهم برشا، اللواجات نحبهم برشا. انا في بالك لتو نستعمل في النقل العمومي لتو عادي، لاني تعرف علاش؟ انا عندي صديقي وهو العراب بتاعي والمانجر بتاعي ونوجه له التحيه اخويا حاتم، دائما يقول لي محمد دائما مدبيه نهار في الجمعه تدخل السوق تعمل دوره في السوق تسلم على الناس
1: عليه،
0: لانك مش تحس، لانك انت مازلت مازلت ولدهم، مازلت اخوهم، مازلت صاحبهم. خاطر اذا كان تبعد يشوفوك كان في الليل ولا في ولا ترافير التليفون، انت الاول باش تركب لك كما قلت انت الحقيقه الخايبه والوهم الزائد
1: والديبريسيون اللي تنجم تجي بعدها خايبه برشا.
0: يلزمك تمشي تمس الناس وتسلم عليهم وتتعدى، تمشي تاكل كعب بريك في عند الفطايري وتمشي للمجيه تاكل
1: شعبي. شعبي طبيعي عادي،
0: امشي لساقيك يا ودي. الناس كل رانا اسمع، شوف ربي راهو فوق الناس كل في النهايه، فما حتى حد فوق ربي.
1: ولكن النجوميه تتطلب بروتوكول.
0: أنا ما نطلبش.
1: أنت مش نجم؟
0: لا لا مانيش نجم، أنا إنسان أخويا مواطن عادي وفنان، نحب الناس، نحب نقدم حاجة مزيانة، ونحب نعيش كما كنت صغير، كما لتوا نمشي لدارنا كدا أمي في بنغيلوف، ونمشي نسقي الزيتون، ونمشي نعمل نطلع على أهلي وأمي.
1: أنت لكن من تجربتك إيش تنصح الشباب التونسي اللي يحلم بالنجاح من خارج تونس؟
0: شنو هو من خارج تونس؟
1: برشا توقيت سيقول لك انا ما لقيتش روحي هنا، نحب نسافر.
0: وين سافر؟
1: تسافر باريس
0: للعمل ولا شو؟
1: طبعا يحب ينجح لبرا، يقول لك انا ما لقيتش حد هنا، نحب ننجح، ينجم يكون فنان.
0: والله انا ما نرفضش، مانيش ضد، خاطر كل واحد شعطاه ربي في حياته. مش معناه خاطر اني نجحت يلزمني ان نتحكم في في في في نعطي معلومه غلطه نقول لا ما تمشيش. شوف اذا كانك ماشي باش تخدم على روحك وعندك مستوى معين من الثقافة والعلم وتوظفها، أقصد ربي الأرض، الله الأرض، الأرض كلها لربي، ما فماش حدود عند ربي. معناها سواء والرزاق، باش نقول لك معلومة أخويا زهير والناس تسمع فيا، راهو الرزاق هو نفسه في سوسة، هو نفسه في أمريكا. واضح؟
1: ورزقك باش يوصلك.
0: أنا من المعلومة
1: وقت اللي يفرقت الرزق
0: ما نحكي فيها. أنا عندي ولد خالي على اسم بابا الله يرحمه، اسمه البشير، حتى هو وصحابه بابا وصديق ياسر، يبغيني ياسر بشير غلوفي حتى هو. فما مرة سألني سؤال، قال لي ولد، هو يقول لي ولد خالي لكن يقول لي ولد أختي، قال لي ولد أختي بلا باش نسألك سؤال، أنت كي مشيت سافرت لفرنسا من أجل الرزق وإلا من أجل أنك أنت مثلا عندك ظروف معينة وعندك عائلة وعندك صغار وعندك كذا باش تغير معنا مفهوم الإنسانية المسلم والعربي والإنسان؟ قلت له والله ايش نقول لك، قلت له والله مشيت باش الخدمة. قال لي برا باش يصلي ركعتين وعاود نيتك مع ربي. يقول يا ربي لا راني مش ماشي لخاطر الخدمة. قلت له عليه؟ قال لي يا اخي هو درا، هو درا، هو موجود في باريس ومش موجود في حامة، هو نفسه قال باش يرزقك.
1: الرزاق موجود باش يرزقك كان، ولكن كل واحد رزقه وين موجود. هاني
0: نقول لك انا سافرت سافرت لاوروبا من 2005 وربي راد اني رزقي موجود في الحامة وفي تونس وفي قابس وفي الصخيرة وفي المهدية وفي سوسة.
1: واللي تروح له كل
0: روح له كل مناسبة باش يرزق فيها هنا، واني ونحول في الرزق بتاعي هنا باش نصرف على صغاري في
1: باريس. في باريس سبحان الله.
0: في باريس عندي اكثر تو من 2017، اللهم عندي عرس ولا عندي مهرجان ولا حفله ما ناخذ في حد شيء، رزقي في تونس ورزقك في السماء وما تعدون، راهو مش لا في تونس لا في بلجيكا.
1: صديقي بعد عمر طويل، شنو الرساله اللي تحب تبقى على محمد الجويني عند الناس؟
0: نحب ديما يذكروني يقولوا محلاه هك الشخص هذاك ونحبوهم ومطيب قلبه وملا ضحكه عنده ويجينا يفرحنا، وإن شاء الله ربي يعطيه العمر طويل ويعطيه الصحة ويرزقه باللي في باله ويعطيه ما يتمنى. هيكك نحب الناس كي يعرضوني حتى كان كبير يسلموا علي بحرارة.
1: جويني قبل كلمة

0: الختام، فما جديد بعد ناس الجنوب؟
1: أكيد
0: حضر في حاجة؟
1: أكيد العمل بتاع ناس الجنوب إن شاء الله ياخذ وقته، وهو عمل ناجح والحمد لله.
0: نذكروا أنت نورشيبة،
1: نورشيبة أخويا الغالي، هي فكرة أخويا نورشيبة وكيلين إتليك، زاد نحييه بالمناسبة هذه، وعملنا إعجاب الناس كل، وخليه ياخذ وقته. عندي أغنية تو قاعد نحضر فيها اسمها مقوى سعدة، من كلمات والحان زياد العجنقي، توزيع مختار كبسي،
0: انتاج مقوى سعدة.
1: اي مقوى سعدة، عيني ما تشوفش بعد لا قبل ولا بعد.
0: هاي اخويا، فماش سؤال تمنيته ما تسألش؟
1: والله بارك الله فيك، اعطاك الصح.
0: كملنا الاسئله الكل. كلمه الختام،
1: مسألت لا فما سؤال ما سالتنيش عليه، ما قلتليش لحوال جربه
0: قلبك.
1: لا ما قلتليش لحوال جربه. شنو حوال
0: جربه؟ شحوال جربه بعد نسال هنا نسال دار جربه بخير. انت كنت في جربه؟
1: لا انت ما كنت في جربه في العيد.
0: هاي لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: لا الحمد لله. جربه شوف هي كيما تونس الكل، فيها برشا حاجات مظلومه، ولكن تبقى الروح محلاها.
1: هاي ريت شفت ريت الروح الحامة، زاد حتى الروح تونسي الروح. جربة لدوس
0: صحيح،
1: جربة الحلوة
0: الروح
1: الحامة المزيانة قابس السمحة.
0: إن شاء الله ربي يعطي تونس برشا محبة من ماليها ومن المسؤولين يقفوا على مسؤولياتهم، لأنها تسحق برشا أكثر من هكا، كسوة سوسة وجربة والمهدية وبنزرت والقصرين
1: من أوروبا. إن شاء الله رب والله بحول إن شاء الله. شوف بحول الله تبدا ترجع لباس
0: باذن الله. كلمه الختام حبيبي،
1: تحيه لكل مستمعين جوهرة اف ام، تحيه لك انت زهير اخويا والغالي، تحيه للسامي سامي، تحيه للناس كل اللي يحبوني ويحبوا محمد الجويني، راني نحبكم برشا. تحيه لكل فنانين تونس
0: اللي يحبوك واللي ما يحبوش،
1: اللي يحبني واللي ما يحبنيش. والله كان نلقى نذكرهم شخصا شخص لما نذكرهم تو. كل فنانين تونس، كل مبدعين، راني نحبكم برشا، واي حد يستحق اي حاجه من محمد الجويني راني موجود كانسان وكفنان وباللي تحبوا انتم. تحيه لعائلتي، الأمي لأولادي، تحية للولادات اللي يخدموا معايا أولاد الفرقة، تحية لأخونا حاتم، تحية للناس الكل. المتغرب ربي يرد غربته، اللي في كربة ربي يفك سراحة، اللي مريض ربي يشفيه،
0: واللي توفى ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر ماليه. شكرا لك جويني، يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لكل متابعينا، ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من خواطر، وظيفة جديدة فنانة أيضا تجيب حدينا غدوة تسعة تعليل تكتشفوا إذا كنت تبعوا جورة. شكرا سامي ذويري في الإخراج، أجمل تحياتي زهير الجيس، هاجر نوالي. تو سويت الأخبار، إلى اللقاء.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما شددت على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. الزنزري أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة، مؤكدة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، هنأها من خلالها بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 27 و2028، متمنيا للنمسا التوفيق بمزيد الإسهام في خدمة السلم والأمن الدوليين. وشدد النفط على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع النمسا صلب منظمة الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على خلفية انضمام تونس إلى نفس الخطة ضمن مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020 و2021 وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. كما ثمن النفط التطور الإيجابي الذي شهدته المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تزايد توافد السياح النمساويين إلى تونس، كما أبرز حرص بلادنا على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وفي كنف مراعاة الأولويات الوطنية والخيارات السيادية لتونس. من جانبها أعربت الوزيرة النمساوية عن حرصها على مزيد تعزيز علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات وترسيم الزيارة الثنائية رفيعة المستوى بما يسهم في تمتين الصداقة والتعاون بين تونس والنمسا اللتين احتفلتا مؤخرا بمرور 300 سنة على إرساء العلاقات بينهما. وطنيا أيضا، تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 من جويلية 26 و2000 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمية. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من جويلية القادم، حسب ما ورد اليوم في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. دوليا الآن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد أحرز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن النقاش والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. حركة المقاومة الإسلامية حماس تحذر من جانبها من تصاعد عملية الهدم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في شتى مناطق الضفة الغربية، وإخطاره مؤخرا بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. مونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية
2: أحلى
3: بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته بعد وصوله البارح لمدينة مونتيري، استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي بيشكون نهار 15 جوان انطلاقا من مطلثة متاع الفجر، ثم نلعب المقابلة الثانية ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح. زوز مقابلات بيشكونوا في مدينة مونتيري المكسيكية، وبعدها نعملوا ديبلاسمون لأمريكا لمواجهة هولندا، مقابلة تلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس سيتي. مادام حكينا على المنتخب، واحد من نجوم منتخبنا الوطني حنا بعلى المجبري، نسمعوا شنو قال على تمثيل تونس في المونديال وايضا على الاجواء ككل في منتخبنا الوطني.
5: سي اون ايمونس فيرتي دو ريبريزونتي لا تونيزي، بوكو دونور اوسي باسكو سي لو باي دو مي بارون مي سي اوسي مون باي اي J'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs. Ça dépend des affinités. Moi personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
4: حنا بعلى المجبري قال فخر كبير أن نمثل تونس، شرف كبير على خاطر هذه بلاد والدي، هي بلادي زادة، نحب تونس. قال هذا ما يخليني ويعطيني دافع كبير. قال أيضا نمثل بلادي، نمثل الصغار الكل اللي نجم نلقاهم وقت نمشي للتدريبات وإلا وقت نجي عطلة لتونس. قال هذا شعور عظيم، فما برشا في المنتخب. قال أصحابي من الملعبية، سمى منهم علي العبدي، كيف يا فاليري، قال اللي عملوا برشا جو في المنتخب الوطني، وقال لازم نكونوا متضامنين وما نخافوا من حتى حد. ما مادام حكينا على منتخبنا الوطني التونسي، هولندا اللي في المجموعة متاعنا كملت التحضيرات للمونديال بفوز بصعوبة البارح في نيويورك على أوزباكستان هدفين مقابل هدف، وقبلها نذكروا كانت خسرت ضد الجزائر هدف مقابل صفر. هولندا اللي بيشكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في المونديال. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا رغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال، دونك رجع لبلاده ومن غير حتى تبريرات، من غير ما فسروا له حتى علاش تم ترحيله. عمر أرتان أول تصريح ليه قال رغم الظروف أنا متفائل نركز على التحديات المقبلة في مسيرتي، قال نشكر الفيفا والكاف على كل الدعم وباش نواصل العمل للحفاظ على مستواي التحكيمي والتركيز على مستقبلي. الصومال بدورها كبلاد اتقلقت من اللي صار الحكم متاح، وزارة الرياضة هبطت بيان أكد دعمها لعمر أرتان وجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته. نحكي على فضائح المونديال أيضا المتواصلة. قبل نهارين من انطلاق كاس العالم، الاتحاد الإيراني أعلن عن سحب حصته الرسمية من التذاكر مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. عرفنا الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو باش يظفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي باش تكون بعد غدوة 8 متاع الليل اللي باش تجمع المكسيك بجنوب افريقيا. المنظر الكبير باش يغادر نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني للإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت أنها توافقت في غلق ملف النزاع الأول اللي هو ملف أوميجا اللي فيه تقريبا 150 ألف دينار، وبش يتم تحويل المبلغ إلى فريق جرمة هي في انتظار الإعلان على رفع عقوبة المنع من الانتداب. نختموا بالمغربي حسين عموتة اللي بيش يكون مدرب جديد للأهلي المصري لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق المصري في الساعات القليلة القادمة. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

العشرة 14 دقيقة مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونية على جوهرة فم الدنيا وفيها سهرية الموسيقى الأخبار الفنية وكالعادة رفقكم وين ما تكونوا تتابعوا فينا لوقيت هذا. إن شاء الله تكونوا متفرهدين عاملين كيف طقس جميل مزيان تنجموا تحوسوا تنجموا تتلقاوا تعملوا قيوة تعملوا مرش وإلا تعملوا حتى الرياضة لوقيت هذا. علاش لا احنا رفقكم وين ما تكونوا تتابعوا فينا حتى اللي قاعدين يريزوا ما ننساوهمش. إن شاء الله بالتوفيق اليوم إن شاء الله بالنجاح بطبيعة الحال. رافقوكم في كل أطوار الزيكزامة متاعكم من البكالوريا حتى للي عنده ديجا البيفو متاعو. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله مع بعضنا بطبيعة تقعد هالسهرات هذه من الذكريات الجميلة بطبيعة الحال. نصبحنا مع الموسيقى والانطلاقة باش تكون مع جنات مع ذا ويكاند موح ميلانو سيسامي ذويري في الإخراج أمينة الميلادي معكم من قدام الميكرو. أما الانطلاقة تسويت معنا نسي عجرة

شمس في بلومي. مرحبا من جديد, مواصل معكم كالعادة بالموسيقى. محمد حمائي سيفية ذي بشكون سيفية متميزة مع ألبوم جديد مع تعاملات ناجحة يدور لأبرزها مع شيرين عبد الوهاب. سمعوني بعد شوية نسمعها عند محمد حمائي. بوكورا زيادة تستناوى في شيتوا, إيه هي حلوة مع مسلم. ما تسويت خليكم مع غزل, هذا تيتر اللي مع عند هدى وعمر جمال.

هذا قادر جابوني ومحمد رمضان على جوهر اف ام مع نصول ال 10:46 دقيقة. طبعا نوصل معكم بالموسيقى بعد الأخبار باش تكون طربية, وإن شاء الله اقتراحاتنا كما العادة نال أعجبكم. اقتراحاتنا الطربية في بنة الموسيقى ساعتنا الجاية, ما أقبلها باش يكون موعد مع هاجر نوالي في موجز ال 11 عنا موسيقى حاضرة تواصل مع أمل ماهر الصوت المتميز اللي تغنينا احنا ولاد بكرة, واحنا زادة مواصلين مع الموسيقى اللي تكون مع دانتي توماس في Get It On. أما تو سويت خليكم مع حسن ثابت.

0: 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي للحادي والثلاثين من ماي 26 و2000. وكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي. كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي المقضات إلى 279,953 ليلة، وهو ما يعادل تطوراً بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فجر هذا اليوم بعد النظر في ملف فرار مساجين من السجن المدني بالمرنقية بتأييد الحكم الابتدائي ضد 5 سجناء محكومين في قضايا إرهابية والقاضي بسجنهم مدة 38 سنة. كما قضت الدائرة بنقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون وإصدار حكم بعدم سماع الدعوة. كما أصدرت حكمان في حق 8 متهمين من آخرين بإقرار إدانتهم واعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبل تغافل موظف عمومي مكلف بحراسة السجين الفار بعد إلقاء القبض عليه بموجب جريمات أخرى، وبسجن كل واحد منهم مدة 2 عامين مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ. شارك سفير المندوبة الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع المنعقد يوم أمس والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. وأعرب السفير في هذا الإطار عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاع التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق نار، مطالبا إياها بالمغادرة. وتأتي تصريحات العرقجي بعد قول رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن سقوط طائرة مروحية أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورها في مضيق هرمز يوم أمس، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك. أيضا من أخبار العالم، انتقدت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع قرار أمريكي مطروح أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنه خطوة تصعيدية لا تخدم مسار التعاون الفني بين طهران والوكالة. نهاية هذا الموجز الإخباري المعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

بنة الموسيقى. سلاوي معاه نوصل بنة الموسيقى اللي لعنا ثلاثة اقتراحات وين الموعد يكون مع صلح الحلاني بعد شوية وعيني. اسمعوني مع سلطان طرب جورج صوف اللي على ما يبدو عنده حفلة خاصة في تونس, دونك شكون حاضر في تونس الفترة الجاية. وشفنا أسوام خيالية متاع الحضور لحفلات جورج وصوف, احنا باش نستمتعوا معه ان شاء الله بعد شوية. مع الانطلاقة باش يكون مع ليل العاشقين ومع وائل جسر.

حما نوصل آخر معادنا في سهرية الليلة من بلونوي. شكرا سامي دويري في الإخراج, بعد شوية هجر نوالي في نشرة نص الليل. تحياتي لكم, أمين الميلادي من قدام الميكرو, لكم زينا ناس كل. تشاو تشاو, باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه لحظه بلحظه 5 مواعيد يوميه في جوهر سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشيه 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى حاجة اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام مسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانا مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وأمريكا تبدأ هجمات على إيران رداً على حادثة الأباتشي إلى تفاصيل أخبارنا الآن حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني والوزير يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة التربية يؤكد أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام الأعمال في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عدد من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أمس تهدف إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري كما أقر المجلس الوزاري أمس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وخلال إشرافها يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على هذا المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في منظومة المياه، شددت على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. زنزري أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم، ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. وطنيا أيضا، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر أمس دعم تونس للجهود الأفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الأفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها الوزيرة إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال هذا الشهر. وفي كلمتها عبر تقنيات التواصل عن بعد، أبرزت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، مثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المرأة. دوليا الآن، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان إن العمليات تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني الغير المبرر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمزجان بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ الضربات. وفي شأن متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوية في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

اسمع ومتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا تبدا معكم من توا، تتواصل حتى الماضي ساعتين. رفقكم في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نذكر على ذمتكم ديما الاس ام اس 85 990، الكل اهداءاتكم ورسائلكم. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موزيكا ورجع.

0: الوطن.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا تبدا معكم من توا، تتواصل حتى الماضي ساعتين. رفقكم في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نذكر على ذمتكم ديما الاس ام اس 85 990، الكل اهداءاتكم ورسائلكم. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موزيكا وراجعين.

0: Antenne.
1: أنا معكم ديما في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين، رافقوكم مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية. آسر يسلم على أمين وباسم ومعتز، سلمى تسلم برشا على فاروق وتقول له ربي يخليك ليه أحسن خوف الدنيا. وانتم أيضا إذا كان عندكم إهداء ولا رسالة مرحبا بكم ديما بالسماس على 85 990.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.